0: صباح الخير من مكان.
1: السادسة إلى ربع الساعة الآن في راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء 16 من سبتمبر أيلول 2026 الموافق 5 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448. راديو مكان يأتيكم على موجات FM التالية 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن والجنوب بئر السبع إيلات وغزة، 88.8 في شمال البلاد صفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا الناصرة الجليل وصفد وأورشليم القدس، 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون باللغة العربية مكان .org.il. أما الآن سيداتي وسادتي فنبقى مع القرآن الكريم يتلو عليكم القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما يتيسر له من سورة الأعراف.

0: تلا عليكم القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما تيسر له من سورة الأعراف. أنتم مع راديو مكان.
1: مكان 99.3 92.3 93.7 88.8

0: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. استمرار تصفية قادة الجناح العسكري لحركة حماس. واشنطن تعتزم عقد صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل. الكشف على لقاء سري عقده رئيس الأركان مع بعض نظرائه العرب. السعودية تعلن عن اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مكة المكرمة. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك عن تصفية قائد لواء رفح ورئيس قسم العمليات في حركة حماس نائل أبو عبيد من خلال غارة نفذت مساء أمس. وجاء في بيان رسمي أنه كان مسؤولا عن تدبير اعتداءات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية. قالت مصادر أمريكية إن واشنطن تعتزم عقد صفقة كبيرة مع إسرائيل تشمل بيع 40,000 قنبلة ثقيلة بوزن حوالي 900 كيلوغرام، وتقدر قيمة الصفقة ب$2,800,000,000. وذكر أحد المصادر أن اللجان المعنية بالإشراف عن صفقات الأسلحة أبلغت بهذه الصفقة بصورة غير رسمية. كشفت القناة 12 عن أن رئيس الأركان الجنرالي الزميرة عقد الأسبوع الماضي اجتماعا سريا في ألمانيا، عقده مع نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر. وتم خلال الاجتماع الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية تم بحث الملفين الإيراني واليمني. بدورها كشفت قناة كان على أن إسرائيل بدأت تنقل إلى السعودية عبر الجانب الأمريكي معلومات استخباراتية عن الحوثيين. وأعلن في الرياض الليلة الماضية عن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة. وأكد المتحدث العسكري لواء الركن تركي المالكي أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، مضيفا أن قيادة قوات التحالف العربي لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الجماعة الإرهابية. في درجة العليا لكرة القدم، فاز الليلة الماضية بتور أورشليم القدس على مكابي بيتح تكفا ب3-2. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن اللاعب قيس غانم من بلدة الزمر أحرز الهدف الأول بتعادل فريقه عيروني طبرية أمام هبوعيل أورشليم القدس ب3-2 منهما.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعي الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند عقرب السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان

خمس دقائق ونصف الدقيقة بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان. نحن معكم على الهواء مباشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم في جولة جديدة من صحافة نت، جولة العناوين الإخبارية البارزة التي نطالعها كل صباح على صفحات الصحف العبرية وعلى المواقع الإخبارية، المواقع الإلكترونية على الإنترنت. أبرز أحداث الساعة، أبرز العناوين على هذه الصحف. نكون ضمن جولتنا أيضا والمتواصلة حتى السابعة مع الموسيقى والأغنيات، نعرج على أحوال الطقس كما يفيد الراصد الجوي، أسعار صرف العملات الأجنبية. حايم زاكن تقني الصوت هذا الصباح، ومنسروجي أنا معكم في الإعداد والتقديم واختيار الأغنيات. هيا بنا نمضي إلى بداية المشوار.

في القسم الأول من برنامجنا صحافة نت نطالع أبرز العناوين الإخبارية بالخط العريض على صفحات الصحف العبرية. يديعوت أحرونوت، معاريف، إسرائيل هيوم وهآرتس، وأيضا على مواقعها الإلكترونية.

العنوان على الصفحة الأولى من يديعوت أحرنوت هذا الصباح: السفير الأمريكي مايك هاكابي في مقابلة خاصة يقول إسرائيل تدخل 700 شاحنة مساعدات غذاء في اليوم إلى غزة، كيف يمكن اتهامها بإبادة الشعب؟ المقابلة كاملة مع مايك هاكابي على الصفحة السادسة من يديعوت أحرنوت. وعلى الأولى من إسرائيل هيوم، محادثات بوساطة أمريكية بين السعودية وإسرائيل. كما ورد في إسرائيل هيوم، فإن الرياض هي التي توجهت بطلب المساعدة. مصادر دبلوماسية وأمنية تفيد هذه فرصة استراتيجية نادرة. إسرائيل ستقدم المساعدة للسعودية ضد الحوثيين مقابل سلام علني موقع وفوري. تحت هذا العنوان على إسرائيل هيوم، إيران وصفت السعودية بحلقة ضعيفة. تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، سماع دوي صفارات إنذار في مكة، السيسي يعرض حلا دبلوماسيا، والرياض تبقى معزولة بعد الرفض الأمريكي. تتابع إسرائيل هيوم بذات الشأن: الدكتور إيال خلتا مستشار الأمن القومي سابقا واليوم يشغل منصب عضو في مركز أبحاث بارز FDD، قال إن لإسرائيل مصالح مشتركة مع السعودية، لن نخوض حرباً من أجلهم، لكن هنالك أمور يجب القيام بها الآن.

أما على يديعوت أحرنوت فالعنوان على الأولى: يتواصل الضغط على قادة حماس، تصفية قائد لواء رفح. تقول يديعوت أحرنوت تحت هذا العنوان: بعد مرور عام وأربعة أشهر على تصفية محمد شبانة إلى جانب محمد السنوار، تمت تصفية خليفته نائل أبو عبيد من خلال غارة جوية في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك مساء أمس.

صحافة نت عبر أثير راديو مكان. سنواصل مع المزيد من العناوين البارزة على الصحف العبرية بعد أن نتوقف مع هذه الأغنية، الأغنية الأولى في جولتنا هذه. صباح الخير للجميع، لكل من يقود سيارته، سوقوا بحذر. سنعرج على مركز متابعة حركة السير خلال برنامجنا. إذا ما جد جديد على طرقات البلاد ونوافيكم أولاً بأول.

0: الآن في مكان صحافي نت.
1: عدنا إليكم نتابع مشوارنا الصباحي صحف نت من السادسة وحتى السابعة كل صباح. ما زلنا مع الصحف العبرية نتابع مع العناوين البارزة التي طلعناها هذا الصباح. تكتب يدعو تحرنوت في الطريق إلى صفقة ضخمة، وتتابع تستعد الولايات المتحدة لبيع إسرائيل قنابل بقيمة 2.8 مليار دولار. عشرات آلاف القنابل بحوالي 3 مليارات دولار. إدارة ترامب تضغط على الكونغرس للمصادقة على صفقة ضخمة لإسرائيل تشمل 20,000 قنبلة من طراز MK84، وهي تعتبر من أشهر أنواع القنابل فتكاً، والتي أوقف بايدن في حينه نقلها في فترة رئاسته. إدارة ترامب تعبير عن الثقة بإسرائيل، وانتقادات تقول هناك مخاوف من استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان.

ننتقل إلى صحيفة معاريف نطالع هذا العنوان: مشتبه بها بالتجسس، اعتقال فلسطينية تعمل في قناة إيرانية قرب بيت لحم أمس، الاشتباه بها بالتعاون مع العدو، تم اعتقال نقاء حامد مراسلة في قناة بريس تي في الإيرانية وتحمل أيضا الجنسية الأمريكية، تم اعتقالها في الحاجز. وأوضحت مصادر في جيش الدفاع أن الحديث يدور عن صحفية تعمل لصالح جهة إيرانية، وقد يكون مشتبه فيها أيضا بالتجسس لصالح إيران.

فسيتم تأجيل أي خفض آخر لسعر الفائدة عندنا في البلاد، هذا العنوان على إسرائيل هيوم بحسب التوقعات المبكرة. تقول الصحيفة ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شهر آب أغسطس بنسبة 0.7%، وتيرة التضخم السنوي تقف عند 1.5%. السبب ارتفاع أسعار الوقود، زيادات ملحوظة على أسعار الخضروات الطازجة، المواصلات، السكن، الثقافة والترفيه. وتوقعات التضخم الاقتصادي ارتفعت إلى 2% للسنة القريبة.

تبعات ونتائج ارتفاع أسعار النفط عندنا في البلاد، معاريف كتبت بذات الشأن، مخزون النفط في تناقض، إغلاق الشريان السعودي، وأوروبا بدأت تشعر بالقلق. ألغت أرامكو أو أجلت شحناتها إلى مصافي النفط الأوروبية بعد إغلاق خط أنابيب النفط السعودي بين الشرق والغرب، وقد لا يكفي المخزون في ينبع لأكثر من أسبوع، وارتفع سعر برنت الخام إلى أكثر من 108 دولارات للبرميل الواحد.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: في مكان صحافي نت.

0: وفي صحافة نت لنا زاوية نتوقف عندها مع أبرز عناوين جولة الصباح الإخبارية المذاعة اليوم بعد أخبار السابعة. معي في الاستوديو الزميل محمد بكرية. يسعد صباحك.
1: صباح الخير منى. صباح الخير لكافة المستمعين والمستمعات. في مقدمة الموضوعات التي سوف نطرحها من خلال برنامج هذا الصباح، لقاء رئيس هيئة الأركان زمير سراً مع ضباط كبار ورؤساء هيئات أركان في الدول العربية في ألمانيا من أجل بحث مسألة إيران، مضيق هرمز وباب المندب أيضا. وفي هذا الخصوص لقاء محمد بن سلمان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث قضية باب المندب، إغلاق الحوثيين لباب المندب. من الموضوعات الأخرى، الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لبيع إسرائيل قنابل ثقيلة بقيمة 2 مليار و800 مليون دولار. والعاصفة التي أثارها الفيديو الذي أطلقه وزير المالية سموتريتش ضد جهاز القضاء ومسؤولين قضائيين. وعلى الساحة الداخلية أيضا الخطوات التي ستتخذها القائمة المشتركة والموحدة أيضا من أجل مواجهة الطلب الذي قدم إلى المحكمة من قبل أحزاب سياسية إسرائيلية للحيلولة دون خوضهما الانتخابات للكنيسة المقبلة. أيضا لقاء بين السفير لايتر والسفيرة اللبنانية ندى معوض، هذا اللقاء الذي طلبت لبنان تأجيله إلى موعد آخر. سوف نحط الرحال أيضا ونتابع آخر التطورات الحاصلة فيما يتعلق بالهبة التي أثارتها إقامة النقطة الاستيطانية بالقرب من مسجد الكروم من قبل مستوطنين، الهبة الجماهيرية والتدخل أيضا، تدخل شخصيات اعتبارية سياسية. سوف نجري مقابلة مع رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحالقة. والخطر الذي يكتنف أو الذي يهدد العالم من الاستخدام المفرط وتطوير مفرط للذكاء الاصطناعي، هذه الموضوعات وأخرى ستكون في جسم برنامج هذا الصباح المذاع عند الساعة 7 منى.
0: شكرا لك محمد. نحن مع الطاقم بعد 7 محمد بكرية، محمد سلامة وأحمد عوسات، ونعود إلى صحافة نت.

لم ترد أي تقارير إلى مركز متابعة حركة السير عن أحوال الطرقات أو تشويشات مرورية هنا وهناك. نأمل أن تكون حركة السير سالكة في هذه الساعة من هذا الصباح على كل طرقات البلاد، ونرجو طريق السلامة للجميع. من أحوال الطرقات نعود إلى العناوين البارزة هذا الصباح.

تكتب صحيفة إسرائيل هيوم: هل ستعود سلسلة أفلام حرب النجوم؟ الولايات المتحدة تعترف: لدينا أسلحة في الفضاء. اعترف سكرتير سلاح الجو الأمريكي لأول مرة بأنه تم نشر أسلحة للسيطرة على الفضاء في المدار حول الكرة الأرضية. دعت الصين وروسيا على الفور واشنطن إلى وقف عسكرة الفضاء، كما وصف ذلك. الرئيس الصيني يزور واشنطن بعد 8 أيام. تخريب متعمد ومنسق يؤدي إلى شل شبكة السكك الحديدية أمس في هولندا. تم ربط أنابيب معدنية بالسكك الحديدية في أكثر من 30 نقطة تمر بها القطارات في اليوم الذي تم فيه عرض ميزانية الدولة. الشبهات تتجه إلى احتجاج المزارعين في هولندا أو إلى روسيا.

على إسرائيل هيوم 650 وظيفة شاغرة جديدة ضمن برنامج لتعزيز جهاز الشرطة. سيتم تعزيز 7 مراكز شرطة في البلاد. سيحصل نحو 400 شرطي ميداني بارز على مزايا مختلفة. المفوض داني ليفي يقول الشرطة ليست كبشة فداء لأحد. وما وراء برنامج التقييم للطلاب بيسا؟ يستهترون بالمدرسة وراضون عن الحياة. الطلاب في إسرائيل بحسب التقييم فشلوا في الامتحان العالمي بيسا، لكن هذا ليس كل ما في الأمر. البيانات التي كشف عنها التقرير تثير القلق. إسرائيل تحتل المكان الثاني في الشعور الذي يصف المدرسة بأنها مضيعة للوقت. نسب الغيابات مرتفعة، ومشاركة أو تدخل أولياء الأمور في أدنى مستوياته. بعد الأغنية سنكون مع عناوين بارزة على المواقع الإخبارية الإلكترونية، وسنكون مع أحوال الطقس. كل هذا ضمن صحافة نت حتى 7:00.

تحية صباحية عطرة ونجددها لكم ولكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. أنتم مع أثير راديو مكان وجولة العناوين الصباحية صحافة نت. وصلنا إلى المواقع الإخبارية. نبدأ بطبيعة الحال مع موقع مكان التابع لراديو مكان وقناة مكان التلفزيونية أيضا. على الصفحة الرئيسية لموقعنا مكان تصفية قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد. مقتل ياسين دكة إثر تعرضه لإطلاق نار في يافا. تكلفة الحرب بلغت أكثر من 230 مليار شيكل. سفير إسرائيل: دولة جديدة ستنضم لاتفاقيات إبراهيم قريباً. في شريط الأخبار على موقع مكان: واشنطن تعتزم عقد صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل. واستمرار تصفية قادة الجناح العسكري لحركة حماس. زمير عقد اجتماعا في ألمانيا مع نظرائه من دول الخليج والأردن ومصر. أيضا على مكان: السعودية، اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة. وفي الرياضة على مكان: فاز بيتار أورشليم القدس على مكابي بيتختيكفا بالنتيجة 3-1 في الدرجة العليا لكرة القدم.

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: التفاوض مع إسرائيل لوقف الحرب وليس استسلاما، وسلاح حزب الله لم يعد يحمي لبنان. في الأخبار المحلية على كل العرب: في رهط إصابة فتى 16 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضه للدهس أثناء قيادته دراجة كهربائية، وإصابة طفلة 5 سنوات من عمرها بجروح متوسطة إثر تعرضها لحادث دهس في سخنين.

ننتقل إلى موقع صنارة دوت نت التابع لصحيفة الصنارة. على الصفحة الرئيسية هذه العناوين: غارة إسرائيلية تستهدف قائد لواء رفح في حماس بالمواصي، ومصادر فلسطينية: قتيلان بينهما طفلة وأربعة عشر مصابا. جريمة قتل في يافا، مقتل الشاب ياسين دكة 28 عاما رميا بالرصاص، والشرطة تعلن اعتقال مشتبه. إصابة راكب دراجة نارية بجروح خطيرة في حادث طرق على شارع رقم 20. أيضا على موقع الصنارة: شبهة بيع مركبات خطيرة والتلاعب بعدادات الكيلومترات، اعتقال صاحب معرض وثلاثة مشتبهين. قبل زفافهما بأربعة أشهر، السجن 7 سنوات لسائقة أدينت بالتسبب بوفاة شابين في حادث طرق.

ماذا عن أسعار صرف العملات الأجنبية؟ الأسعار المتداولة عندنا في البلاد؟ نبدأ بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل. بحسب بنك إسرائيل سعر صرف الدولار 3 شيكل و4 أجورات. سعر صرف اليورو 3 شيكل و51 أجورة، والجنيه الإسترليني 4 شيكل و10 أجورات. أما سعر صرف الدينار الأردني فبلغ 4 شيكل و30 أجورة، والجنيه المصري 5 أجورات. سعر صرف الجنيه مقابل الشيكل.

من عناوين موقع بكرة هذا الصباح: إخلاء بؤرة استيطانية قرب مجد الكروم بعد احتجاجات واسعة. بجانب هذا العنوان على موقع بكرة: السعودية تطلب مساعدة إسرائيلية لمواجهة الحوثيين وحماية منشآتها الاستراتيجية. أيضا على بكرة: ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 0.7% في شهر آب. نتوقف مع الأغنية ثم نتابع مع صحافة نت.

نشارف على انتهاء جولتنا صحافة نت لهذا اليوم، لنكون في السابعة مع نشرة الأخبار، تليها جولة الصباح الإخبارية. قبل أن نفترق نعرج على أحوال الطقس كما يفيد الراصد الجوي. بدءا من يوم غد يطرأ انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة. في نهاية هذا الأسبوع يكون الجو خريفيا. إليكم درجات الحرارة المتوقعة نهار هذا اليوم. في أورشليم القدس تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، في تل أفيف أيضا 32 درجة، في حيفا 31، 34 درجة في الناصرة، في الجولان 35 درجة، طبرية 37، في اللد وفي الرملة أيضا درجة الحرارة القصوى اليوم 33. طلعنا أبرز عناوين الأخبار على الصحف العبرية والمواقع الإلكترونية المختلفة. كما في كل صباح نترككم مع هذه الأغنية، أرجو لكم صباحا جميلا، يوما موفقا، وإلى لقاء جديد. من تقني الصوت حايم زاكن، ومني منى سروجي في الإعداد والتقديم في هذه الجولة. دمتم بخير.

0: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربع، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
4: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. استمرار تصفية قادة الجناح العسكري لحركة حماس، واشنطن تعتزم عقد صفقة أسلحة ضخمة مع إسرائيل، الكشف عن لقاء سري عقده رئيس الأركان مع بعض نظرائه العرب، السعودية تعلن عن اعتراض مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مكة المكرمة، والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
1: راديو مكان الأخبار.
4: السادسة بل السابعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أعلن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام الشباك عن تصفية قائد لواء رفح ورئيس قسم العمليات في حركة حماس نائل أبو عبيد من خلال غارة نفذت مساء أمس. وجاء في بيان رسمي أنه كان مسؤولا عن تدبير اعتداءات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية. قالت مصادر أمريكية إن واشنطن تعتزم عقد صفقة كبيرة مع إسرائيل تشمل بيع 40,000 قنبلة ثقيلة بوزن حوالي 900 كيلوغرام، وتقدر قيمة الصفقة $2,800,000,000. وذكر أحد المصادر أن اللجان المعنية بالإشراف على صفقات الأسلحة أبلغت بهذه الصفقة بصورة غير رسمية. كشفت القناة 12 عن أن رئيس الأركان الجنرال يلزمير عقد الأسبوع الماضي اجتماعا سريا في ألمانيا مع نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر. وتم خلال الاجتماع الذي نظمته القيادة المركزية الأمريكية تم بحث الملفين الإيراني واليمني. بدورها كشفت قناة كان عن أن إسرائيل بدأت تنقل إلى السعودية عبر الجانب الأمريكي معلومات استخباراتية عن الحوثيين. وأعلن في الرياض الليلة الماضية عن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة. وأكد المتحدث العسكري لواء الركن تركي المالكي أكد أن أمن الحرمين الشريفين خط أحمر، مضيفا أن قيادة قوات التحالف العربي لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه الجماعة الإرهابية. في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية، أظهرت بيانات الملاحة مرور سفن معدودة فقط في مضيق هرمز أمس، يشار إلى أن معدل عدد السفن التي أبحرت عبره يوميا خلال الفترة الأخيرة بلغ 18.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. وهذه مستمعين الأفاضل درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم: أورشليم القدس وتل أبيب وجبال الجليل 32 درجة، حيفا 31، الناصرة 34، هضبة الجولان وبئر السبع 35، بحيرة طبرية 37، وفي اللد والرملي 33 درجة مئوية. بهذا مستمعين الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند عقرب الثامنة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
7: الآن وفي كل مكان.
8: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا المدار الإخباري المتواصل حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، حايم زكن، هندسة إذاعية، في التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. جيش الدفاع يعلن عن تصفية قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد في غارة استهدفت منطقة مواصي خان يونس الليلة الماضية. الكشف عن اجتماع سري بين رئيس الأركان الجنرال زمير وقادة جيوش عربية في ألمانيا الأسبوع الماضي لبحث الحرب مع إيران والتطورات المرتبطة بالحوثيين. السعودية تعلن عن اعتراض مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة. واشنطن تعتزم بيع إسرائيل 40,000 قنبلة ثقيلة بقيمة 2,800,000,000 دولار. مقتل الشاب ياسين دكة برصاص الغدر في يافا، والشرطة تعلن اعتقال مشتبه بالضلوع في الجريمة. في جولتنا لهذا الصباح، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة على نشر حزب الصهيونية الدينية فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي تظهر فيه شخصيات قضائية تسحل في الشوارع. تواصل الحراك الشعبي في مجد الكرومة رفضا للنقطة الاستيطانية. والصندوق القومي اليهودي ككال يأمر بتفكيك فوري للخيام التي نصبها فتية التلال. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. نبدأ هذا المشوار الإخباري من رفح. في صدارة هذه الجولة، إعلان جيش الدفاع عن تصفية قائد لواء رفح في حماس نائل أبو عبيد في غارة استهدفت منطقة مواصي خان يونس الليلة الماضية. وفي بيان مشترك للجيش والشباك جاء أن أبو عبيد تولى منصبه بعد تصفية محمد شبانة، وقبل ذلك شغل سلسلة من المناصب في اللواء من بينها نائب قائد لواء رفح وقائد كتيبتي تل السلطان ويبنى، وكان أحد أبرز القيادات في حماس. في إطار منصبه كان مسؤولا عن إدارة أنشطة عناصر اللواء وتوجيههم لتنفيذ مخططات وعمليات ضد قوات الجيش ومواطني إسرائيل، كما عمل على محاولة إعادة بناء القدرات العسكرية للواء. على صعيد ذي صلة، اعتبر رئيس الأركان الجنرال إيال زمير أن حركة حماس هزمت وأن إسرائيل حسمت المواجهة ضد الحركة. جاء ذلك خلال مداولات أمنية مغلقة عقدت قبل نحو أسبوعين خلال زيارة أجرها رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع كاتس إلى فرقة غزة، حيث عرضت أمامهما تقديرات بشأن وضع حماس وقدراتها الحالية. إلى هذا الملف الإقليمي، الكشف عن اجتماع سري جمع رئيس الأركان الجنرال زمير وقادة جيوش عربية في ألمانيا الأسبوع الماضي لبحث الحرب مع إيران والتطورات المرتبطة بالحوثيين. هذا الملف يقلب صفحاته المتعددة. الزميل نواف النباري، صباح الخير نواف.
9: صباح الخير محمد. في لقاء عسكري رفيع ولافت الحقيقة يعكس وفق التقديرات اتساع دائرة التنسيق الأمني في الشرق الأوسط، وفي أجواء من التكتم الشديد تم إماطة اللثام إعلاميا عن اجتماع عقد في ألمانيا الأسبوع الماضي وضم رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر ورؤساء أركان جيوش عدد من الدول العربية في لقاء مغلق لم يعلن عنه مسبقا، وذلك على خلفية الحرب مع إيران وتصاعد التهديد الحوثي في البحر الأحمر. ووفقا لما أوردته القناة 12 نقلا عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، عقد الاجتماع في موقع عسكري معزول في ألمانيا بمبادرة من الأدميرال كوبر وبمشاركة رؤساء أركان جيوش كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر إلى جانب زمير وكوبر بطبيعة الحال، ولم تعلن أي من الدول المشاركة العربية رسميا عن عقد هذا اللقاء بما فيها إسرائيل أيضا. ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة بحسب التقرير لكونه الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل أكثر من 6 أشهر، والذي يجمع رئيس أركان جيش الدفاع وقائد سنتكوم وقادة الجيوش العربية في قاعة واحدة، فيما أتاح الاجتماع للقادة إجراء حوار مباشر وتبادل التقييمات بشأن التطورات العسكرية والتهديدات التي تواجه المنطقة. وخلال اللقاء أكد الأدميرال كوبر وفق التقرير أن الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قوتها من الشرق الأوسط رغم الهجمات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، كما عرض أمام المشاركين الخطة الأمريكية الرامية إلى توسيع حركة عبور السفن في مضيق هرمز، فيما قدم رئيس أركان جيش الدفاع يالزمير إحاطة حول نشاط جيش الدفاع في مختلف الجبهات. وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية انعقاد اللقاء، وقال المتحدث باسم سنتكوم الكابتن تيم هوكنز إن مسؤولين عسكريين كبارا من 8 دول شاركوا في المؤتمر الذي بقي طي الكتمان، وأن القادة العسكريين بحثوا فرص تعميق التعاون الأمني في الشرق الأوسط. محمد، هذا الاجتماع يأتي في ظل تصاعد نشاط الحوثيين وتقدمهم الميداني وصولا إلى إحكام سيطرتهم الفعلية على مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر. وفي هذا السياق أفاد مصدر مطلع على تفاصيل اتصالات بأن إسرائيل والسعودية تجريان بمساعدة سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية مباحثات بشأن السبل التي يمكن لإسرائيل من خلالها مساعدة السعودية في عملياتها العسكرية ضد الحوثيين. وبحسب التقارير فقد يشمل هذا التعاون تقديم إسرائيل للسعودية مساعدات استخباراتية وتكتيكية في مجالات جمع المعلومات والمراقبة والاستطلاع، على غرار الدعم الذي قدمته إسرائيل للإمارات العربية المتحدة خلال الحرب ضد إيران. وتشدد المعطيات الواردة في التقرير على أن الحديث لا يدور عن استعداد إسرائيلي تنفيذ هجمات مباشرة في اليمن، وإنما عن تقديم قدرات ومعلومات يمكن أن تدعم العمليات السعودية ضد الحوثيين. وفي موازاة التعاون العسكري، شهد تبادل المعلومات الاستخبارية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في المنطقة ازديادا ملحوظا. ومن هنا فإن أي تعاون متبلور مع السعودية قد يحمل محمد وفق التقديرات الإسرائيلية على الأقل أبعادا تتجاوز المواجهة مع الحوثيين، إذ قد يشكل منصة لتوسيع التنسيق الأمني بين البلدين، وربما يمهد أيضا بعد انتهاء الحرب وبعد الانتخابات في إسرائيل لفتح مسار جديد نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهو مسار ترى فيه إسرائيل تحولا استراتيجيا محتملا في خريطة العلاقات الإقليمية. إلى هنا حول هذا النبأ اللافت محمد. نعم. حول الاجتماع العسكري الإسرائيلي مع قادة من الدول العربية. نعم.
8: شكرا لك نواف النباري على هذا الإسهاب. نعم. هذا وكشف النقاب عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدما في صفقة ذخائر جديدة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار تشمل نحو 40,000 قنبلة ثقيلة تزن الواحدة منها نحو 900 كيلوغرام. وبحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست فإن الصفقة تشمل 20,000 قنبلة من طراز MK-84 و20,000 قنبلة من طراز Blue-117. ولم يتضح بعد موعد إرسال الإخطار الرسمي إلى الكونغرس أو الجدول الزمني المحتمل لتسليم الذخائر. الآن إلى القمة التي جمعت أمس في القاهرة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحثت تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. في السعودية أعلن عن اعتراض مسير أطلقها الحوثيون باتجاه مكة المكرمة الليلة الماضية. ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أشرف راضي. صباح الخير أستاذ أشرف.
10: صباح الخير يا أستاذ محمد.
8: أهلا بك. بن سلمان والرئيس السيسي بحث أهمية ضمان حرية الملاحة في هرمز وباب المندب، ماذا يمكن لمصر أن تقدم في هذا السياق وهي شبه حليفة مع السعودية تركيا وباكستان؟
10: يعني لا أتوقع أن يزداد الدعم المصري المقدم لدول الخليج العربية في هذه الحرب. هذه الحرب تفوق قدرات كثير من الدول في المنطقة، فحتى يعني هناك مشكلات تواجه حتى القوات العسكرية الأمريكية المتواجدة في منطقة الخليج. أعتقد أن التنسيق يعني يدور حول مسألة الباب المندب تحديدا وكيفية التعامل مع الحوثيين. هل يمكن أن تطور مصر من تواجدها العسكري في هذه المنطقة وفي الحرب على الحوثيين في اليمن؟ هذه مسألة يعني هذا مطلب سعودي دائم بشكل مستمر. مصر يعني تتبنى نهجا دفاعيا قد تمثل في تعزيز الدفاعات السعودية عن جنوب المملكة في زمن التصعيد المتزايد.
8: طيب أشرف رادي، على ذكر الدفاعات السعودية، الخطوات السعودية، ورد خبر عن لقاء سري جمع بين رئيس هيئات الأركان للجيش الجيش الإسرائيلي وبين رؤساء هيئات أركان عربية في ألمانيا من أجل تشكيل ائتلاف إقليمي يهدف إلى التصدي لكل ما يتعلق بإغلاق هرمز وباب المندب. باعتقادك

0: لا نعرف بعد ما هي، يعني هل نطاق دول الخليج العربية الست مشاركة في هذا الاجتماع؟ فهنا تحاول إسرائيل تقدم سياسي في تطبيع العلاقات مع هذه الدول، يتجاوز الإمارات والبحرين. يعني هناك هدف معلن متعلق ب متعلق ب إسرائيل في حرص تقدم في تطبيع العلاقات مع السعودية. لكن هل شمل هذا اللقاء الكويت، الصالة طلعت عمان، قطر إلى جانب يعني وأي دولتين عربيتين أخرين شارك؟ طيب. هذه مسألة يعني تحمل من الدلالات السياسية أكثر مما تحمل من أي
1: تحمل دلالات سياسية وعسكرية أيضا. يعني أين هو التحالف السعودي الباكستاني التركي؟ ألم توقع السعودية على اتفاق تعاون أمني مشترك؟
0: هناك أيضا مبالغة في تصوير اتفاقية مكة أنها تحالف عسكري أمني، يعني هي اتفاقية للتعاون والدفاع، لكن لم هذا ما أقوله، يعني ما أقول حتى في اتفاق يعني دعوة سعودية أعطت دلالات يعني مباشرة ب لم تعد الولايات المتحدة هي القوة العسكرية القادرة على حماية أمن الخليج وفقا للسيرة التي يعني برزت.
1: وما يؤكده بأن السعودية ما يؤكده أن السعودية طلبت من حليفها الولايات المتحدة ضرب أهداف الحوثيين، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك.
0: هناك حسابات معقدة عندما يتعلق القرار بضرب أهداف هنا أو هناك، يعني مسألة التصور. يعني أنا أعتقد أن حان الوقت يعني إعادة النظر في حدود ما يمكن أن تفعله القوى العسكرية من إحداث تغييرات على الأرض. يعني هذا النهج الإسرائيلي المتصور لدى الحكومة الراهنة، فلو يمكن يعني التعامل بشكل عسكري مع كل المشكلات الأمنية التي تواجهها الإسرائيلي، مسألة يعني ثبت أن القوى العسكرية لها حدود أيضا، يعني لابد إكمال الأداة العسكرية، يعني في تحقيق أهداف الجهاد بأدوات أخرى ضد المسيرة السياسية، لابد من التفاهم على الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تهديد الأمن هنا أو هناك. عندما يتعلم يعني الولايات المتحدة لها سياسات متزددة واضحة طوال الوقت في التعامل مع ملف اليمن، لأن هناك أبعاد معقدة في التورط والدخول في مثل هذا النوع من الحروب. أيضا لو نظرنا إلى الوضع على الجبهة اللبنانية، يعني هناك تعقيدات أيضا يعني تدفع الأمريكان إلى إعادة التفكير مرة قبل الاقدام على خطوات عسكرية.
1: أشكرك أستاذ أشرف راضي على هذه الإضاءات، حدثتنا من القاهرة، شكرا جزيلا. شكرا من الملفات الإقليمية، نعرج على قضايا ومسائل داخلية في مقدمتها التراجيديات التي تحط على المجتمع العربي دون توقف. مقتل الشاب ياسين دكة في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة يافا مساء أمس، الشرطة تعتقل مشتبها بالضلوع في الجريمة. مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب يحمل لنا الحيثيات المتوفر عن هذه الجريمة. صباح الخير إياد.
2: صباح الخير محمد. شبح الجريمة والعنف يواصل خنق المجتمع العربي في مشهد بات يتجاوز تحمل هذه الآفة المأساوية، مع تواصل جرائم القتل بصورة شبه يومية وانتقالها من بلدة إلى أخرى، تارة في الشمال وتارة في المركز وتارة في الجنوب. وفي أحدث الجرائم بشرت الشرطة التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء أمس في شارع روبنشتين بمدينة يافا، وأسفرت بداية عن إصابة شاب في 30 من عمره بجروح بالغة الخطورة. المغدور ياسين دكتا نقل على وجه السرعة إلى المركز الطبي ورفسون لتلقي العلاج.

0: إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى الإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة. وكانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة قوات كبيرة من شرطة يافا إلى جانب قسم التشخيص الجنائي في لواء تل أبيب، وباشر التحقيق في ملابسات حادث إطلاق النار وجمع الأدلة، بالإضافة إلى القيام بعمليات تمشيط واسعة النطاق بحثا عن الجناه. قائد شرطة لواء تل أبيب الميجر جنرال خايم سرغاروف عقد جلسة خاصة في موقع الجريمة وقرر إحالة التحقيق إلى الوحدة المركزية. وبعد وقت قصير من ارتكاب هذه الجريمة أعلنت الشرطة عن تمكنها من اعتقال شاب في العشرين من عمره للاشتباه بضلوعه في حادث إطلاق النار، وتم إحالة المشتبه للتحقيق معه لدى الوحدة المركزية. وكما يبدو محمد ستطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق، وجاء من الشرطة أن خلفية الحادث جنائية. وقبل قليل محمد وصلتنا معلومات أولية من نجمة داود الحمراء حول إصابة الشاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح خطيرة بعد منتصف الليلة الماضية في حادث عنف وقع بمدينة أم الفحم كما يبدو إثر تعرضه لإطلاق النار، ونقل بداية إلى عيادة محلية حتى وصلت طواقم طبية من نجمة داود الحمراء إلى العيادة وقدمت له الإسعافات الأولية، ونقل إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. وباشرت الشرطة التحقيق في هذا الحادث. أيضا 177 مواطنا قتلوا منذ بداية هذا العام في القرى والبلدات العربية. وإذا ما قررنا هذه المعطيات محمد بالوسط اليهودي، فمنذ مطلع العام الجاري وصل عدد القتلى إلى 30 شخصا، وهذه المعطيات بحد ذاتها خطيرة بل خطيرة جدا. والشرطة كما ذكرت تواصل التحقيق في جريمة مقتل ياسين دكة في يافا. إليك محمد.
1: شكرا لك إياد حرب. الآن إلى العاصفة التي أثار حزب الصهيونية الدينية برئاسة سموتريتش بعد نشره مقطع فيديو مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه رئيس محكمة العدل القاضي يتسحك عميت والمستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميار، وهما يسحلان على أيدي أفراد شرطة وسط شوارع مشتعلة تحاكي أجواء احتجاجات وفوضى. الفيديو أثار غضبا لدى المعارضة وكذلك موجة انتقادات واسعة. نترك التفاصيل لوليد يوسف.
2: الخطة التي عرضها حزب الصهيونية الدينية تحت اسم قانون وعدالة أثارت عاصفة في الحلبة السياسية بالتوازي مع نشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يظهر فيه رئيس المحكمة العليا يتسحاك عميت والقاضية دفنة باراك إيريز والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا وهم يجرون ويعتقلون خلال مظاهرة. ولاقى الفيديو إدانات شديدة حيث وصفه رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت بأنه مقزز وعنيف، متهما رئيس الحزب بتسلائل سموتريتش بالإضرار بالصهيونية الدينية وبالمجتمع الإسرائيلي. أما رئيس حزب الديمقراطيين هديموكراتم يائير غولان فوصفه بأنه تحريض خطير وإباحة لسفك الدماء. بدوره حذر رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ من التدهور خلال فترة الانتخابات مشددا على أن الانتخابات ليست حربا أهلية وأنه لا شيء يبرر العنف. في غضون ذلك طالبت الحركة من أجل جودة الحكم سلطات إنفاذ القانون بفتح تحقيق وفحص ما إذا كان الفيديو يشكل تحريضا على العنف. من جهته رفض سموتريتش الانتقادات ودعا خصومه إلى نشر خطة بديلة، وقال إن حكومة اليمين نجحت في الحد من نفوذ الجهاز القضائي من خلال تغيير طريقة اختيار القضاء واختيار مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاء وإضعاف تأثير الآراء القانونية على التعيينات. ويبدو أن حزب الصهيونية الدينية يعتزم جعل تنفيذ الخطة شرطا لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي المقبل. وتعد الخطة الجديدة أوسع من خطة التعديلات القضائية التي عرضت عام 2022 وتشمل تعزيز مكانة الكنيست في مواجهة المحكمة العليا وتقسيم منصب المستشار القضائي للحكومة وتحويل مناصب المستشارين القانونيين إلى مناصب ثقة وإجراء جلسات استماع علنية للمرشحين لتولي منصب قاض في المحكمة العليا وتغيير طريقة انتخاب رئيس المحكمة. وفي مجال التشريع تقترح الخطة سن فقرة التغلب وتقييد صلاحية المحكمة العليا في إلغاء القوانين وتقييد إصدار الأوامر المؤقتة. وفي المجال الجنائي تتضمن الخطة إلغاء حق الدولة في الاستئناف على أحكام البراءة وتقييد مدة التحقيقات وإلغاء جريمة خيانة الأمانة التي يحاكم رئيس الوزراء نتنياهو بموجبها من دون توضيح ما إذا كان الإلغاء سيطبق بأثر رجعي. بالإضافة إلى ذلك يطالب الحزب بإلغاء لجان التعيينات في الخدمة المدنية والسماح للحكومة والوزراء بتعيين ما يصل إلى نصف شاغلي المناصب العليا.
1: إلى التطورات والمستجدات على الساحة السياسية الداخلية، معركة طلبات الشطب وإقصاء القوائم من خوض الانتخابات التي لا تزال تشتعل. القائمتان المشتركة الثلاثية والموحدة تجريان تحركات مكثفة لإحباط هذه المحاولات، فيما تتجه الأنظار إلى ساحة القضاء ولجنة الانتخابات المركزية. مراسلنا فالح حبيب يستعرض في تقريره التالي تحركات الأحزاب العربية والأوراق التي بحوزتها في مواجهة طلبات الشطب.
3: في معركة سياسية وقضائية بالغة الحساسية، تقف الأحزاب العربية أمام اختبار مصيري جديد في مواجهة عاصفة طلبات الشطب التي تستهدف تمثيلها. وبينما وضعت الخيارات على الميزان الذهبي، تتأهب القوائم لردع هذه المحاولات بخطوات ميدانية ودبلوماسية والأهم قضائية. في القائمة المشتركة الثلاثية لا تقتصر التحركات على الردود التقليدية، بل تتسع لتشمل جملة من الخطوات الفعلية، أبرزها تواجد قيادة القائمة المشتركة في الكنيسة خلال جلسات الشطب، إلى جانب أيضا النائب عوفر كسيف الذي يواجه طلب شطب منفصلا يتعلق بترشحه. وعلى الصعيد الدبلوماسي، تنظم القيادة لقاءات مكثفة خلال الأسبوع القريب مع سفارات دول الاتحاد الأوروبي لإطلاعها على طلبات الشطب ومحاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للمجتمع العربي. وكذلك العمل أمام منظمات وجمعيات المجتمع المدني بهدف ممارسة ضغط سياسي وعام على أحزاب المركز لدفعها إلى اتخاذ موقف علني ضد الشطب ونزع الشرعية. وفي خطوة تعكس وحدة الموقف وتوجه رسالة إيجابية للمجتمع العربي، يحضر قيادات المشتركة الثلاثية وعلى وجه الخصوص رئيسها يوسف جبرين جلسة شطب القائمة الموحدة تضامنا معها. أما القائمة العربية الموحدة فهي تدير الملف بحكمة إعلاميا والأهم قضائيا، مستندة إلى استعداد مسبق لجميع التهم الموجهة إليها، سيما وأنها علمت بها مسبقا من خلال الملاحقة المستمرة لهم منذ دخولهم إلى حكومة بنت لابيد من خلال تقارير إعلامية موجهة وملاحقة جمعيات الحركة الإسلامية الجنوبية والنقاش في لجنة الأمن القومي، وصولا إلى قرار الشطب الذي يأتي تتويجا لهذه المساعي. ولهذا استعدوا ليفندوا كل اتهام بواسطة طاقم محامين مختص على وجه الخصوص في الشؤون الأمنية وغيرها إلى جانب مركز عدالة. وهذا ما أكدته لنا جهات في القائمة الموحدة بأنهم يعملون على إدارة الملف بحكمة إعلاميا وقضائيا، مؤكدين جاهزيتهم للرد على جميع التلفيقات والافتراءات، ومشيرين إلى أن قرار الشطب يعد تتويجا لملاحقة استمرت 4 أعوام وأكثر، بدأت بملاحقة جمعيات الحركة الإسلامية مرورا بلجنة الأمن القومي في الكنيسة وصولا إلى الشطب، حيث جهزوا لهذا اليوم طاقم محامين مختصا في الشؤون الأمنية وغيرها بالتعاون مع مركز عدالة. هذه المعركة لا تتوقف عند حدود أروقة المحاكم، بل تمثل اختبارا حقيقيا لمدى صمود العمل السياسي العربي المشترك في وجه محاولات الإقصاء. ويبقى الرهان معقودا على وحدة الصف والجاهزية القضائية لإفشال مخططات نزع الشرعية وحماية حق المجتمع العربي في تمثيله الديمقراطي.
4: الجمعة على قناة مكان،
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
4: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
4: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك
7: وتخفى لك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
8: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
1: السابعة والنصف ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح إلى مسائل دبلوماسية تتعلق بطلب لبنان إرجاء جلسة المفاوضات مع إسرائيل والتي كانت مقررة هذا الأسبوع في روما. لقاء يجمع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر بنظيرته اللبنانية ندى معوض في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي. محرر الشؤون السياسية شمعون أران، صباح الخير.
9: صباح النور لكم جميعا محمد.
1: ترى ما هو سبب الطلب اللبناني هذا تأجيل اللقاء، وماذا سوف يبحث الطرفان السفير الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية إن توفرت معلومات؟ تفضل شمعون.
9: نعم، أولا اللقاء الإسرائيلي اللبناني عقد الليلة الماضية في مقر وزارة الخارجية. بالفعل لبنان تقدم بطلب في نهاية الأسبوع الماضي لتأجيل جولة المفاوضات التي كان من المقرر أن تعقد اليوم في روما في العاصمة الإيطالية لمناقشة اتفاق الإطار والاستمرار في تنفيذ المناطق التجريبية وكل التطورات الخاصة بالشأن اللبناني. كما يبدو لبنان شعر بارتباك حول في عقاب النشاطات الإسرائيلية العسكرية المكثفة. نحن نذكر بأن إسرائيل دمرت وقامت بعمليات عسكرية في علي طاهر واستولت على هذا الموقع الإرهابي لحزب الله. الليلة الماضية كما قلنا عقد لقاء إسرائيلي لبناني في مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن باشتراك هيئيل لايتر السفيرة الإسرائيلية والسفيرة اللبنانية ندى معوض. هذا الاجتماع جاء في محاولة من واشنطن لإعادة المفاوضات إلى مسارها، وذلك بعد أن أعلن لبنان رغبته في تأجيل جولة المفاوضات. نحن نشير إلى أن جولة المفاوضات القادمة في روما ستعقد في شهر أكتوبر أي الشهر القادم، وذلك دون أن يحدد حتى الآن الموعد النهائي والدقيق، ولكن في شهر أكتوبر سيعقد هذا الاجتماع. نحن نذكر بأن الأسبوع المقبل ستبدأ المفاوضات المدولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو سيلقي خطابا أيضا في هذا الاجتماع في نيويورك. كذلك هناك مسألة الأعياد اليهودية، لذلك تأجلت جولة المفاوضات الثامنة إلى شهر أكتوبر. مصدر رسمي لبناني يقول إن الاجتماع الذي عقد في واشنطن تناول كل هذه التطورات المتعلقة باتفاق الإطار بين البلدين والعقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاق. نذكر محمد بأن لبنان يطالب بتوسيع رقعة المناطق التجريبية، ولكن هناك معارضة إسرائيلية وذلك بسبب عدم عمل الجيش اللبناني بما فيه الكفاية ضد أوكار حزب الله الإرهابية. وما يبقي لإسرائيل، إسرائيل هي جيش الدفاع والذي يعمل وينشط ضد هذه المنظمة الإرهابية. السفيرة اللبنانية عرضت على السفير لايتر موقف لبنان من كل هذه القضية. السفيران يرفعان بعد هذا الاجتماع تقارير إلى الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية حول نتائج الاجتماع. كما قلنا الاجتماع القادم سيعقد في أكتوبر. في هذه المرحلة إذن هناك مساعي أمريكية لإبقاء قناة الاتصال مفتوحة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية. محمد،
1: شكرا لك. إلى تواصل الحراك الشعبي في منطقة الروس التابعة لمجد الكروم رفضا للنقطة الاستيطانية المقامة فيها، حيث اعتقلت الشرطة ناشطين قبل أن تفرج عن شابة منهما لاحقا، فيما أمر الككال بتفكيك فوري للخيام التي نصبها المستوطنون. تامر الكلاني والتفاصيل.
10: لليوم الرابع على التوالي يتواصل الحراك الشعبي في مجد الكروم احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة الروس الواقعة ضمن حدود نفوذ البلدة، والتي شهدت خلال الأيام الأخيرة توافد أعداد متزايدة من أبناء مجد الكروم ومنطقة الشغور في محاولة لحماية الأراضي ومنع فرض واقع جديد في المنطقة. أمس الثلاثاء اتسعت دائرة المشاركين في الاحتجاجات، فيما استمر عدد من المستوطنين في التواجد بالمكان رغم المطالبات بإخلائهم. ويقول المحتجون إن الحديث لا يدور عن رعي أغنام فحسب، وإنما عن محاولة لإقامة بؤرة استيطانية، مستندين إلى ما يقولون إنه نموذج مشابه لما تشهده مناطق واسعة في الضفة الغربية. وتأتي هذه التطورات في ظل تصريحات أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش، قال فيها إن ما وصفه بثورة الاستيطان لن يقتصر على الضفة الغربية، وإنما سيمتد أيضا إلى النقب والجليل. أمس شهدت منطقة الروس تظاهرة شارك فيها المئات، وانضمت إليها أيضا شخصيات وناشطون يهود وسط هتافات واحتجاجات بالقرب من موقع البؤرة. يائير جولان من حزب الديمقراطيين نشر مقطعا مصورا مصرحا أنهم لن يسمحوا بنقل أحداث الضفة إلى الأراضي الإسرائيلية. وحاولت الشرطة منع وصول المتظاهرين إلى المكان خشية وقوع احتكاك بينهم وبين المتواجدين هناك قبل أن تتطور المواجهات مساء إلى تدافع مع قوات الشرطة التي اعتقلت عددا من المحتجين قبل الإفراج عنهم لاحقا.
11: سموتريتش وبن غفير بسخ الكل רוצים להביא את מה שקורה בגדה המערבית לתוך הרחוב הישראלי. אנחנו לא ניתן לו.
10: الدكتور أحمد الطيبي من القائمة المشتركة تواجد في المكان مساندا أهالي البلدة وتحدث من هناك قائلا:
12: اليوم بناء على هاي التدخلات اللي صارت كده جلسة طارئة في إدارة الككال، القرار اللي اتخذوه هون إنه لحد الساعة 12 كل هذا الموقع سيكون خاليا فيش فيه ولا إحنا لن نخلي المكان حتى يخلي المستوطنين. هذا صار بس بسبب واحد، بسببكم وبسبب أهالي مجد كروم، كروم المجد.
10: وفي تطور لافت مساء اليوم وبعد الضجة التي أثارتها إقامة الموقع، قررت إدارة الكارين كيامت تفكيك المباني والخيام المؤقتة وإخلاء النقطة التي أثارت الخلاف، مع بحث إمكانية إعادة إقامة مرافق الراعي في وقت لاحق شريطة وجود قطيع أغنام والالتزام بشروط محددة. لكن القرار لا ينهي حالة التوتر في مجد الكروم، فالأنظار تتجه الآن إلى ساعات الصباح لمعرفة ما إذا كان المتواجدون في المكان سينصعون لقرار الإخلاء، أم أن الاحتجاجات ستدخل يومها الخامس مع استمرار أبناء مجد الكروم ومنطقة الشغور في التوافد إلى المنطقة وسط إصرارهم على أن تبقى أرض الروس بعيدة عن أي محاولة لفرض واقع استيطاني جديد.
1: يطيب لي أن أرحب بالدكتور جمال زحالقة النائب السابق ورئيس لجنة المتابعة العليا. صباح الخير دكتور جمال.
13: صباح الخير.
1: ساعة الامتحان، يكرم المرء أو يهان، هذا الصباح يجب أن يفكك الخيام هؤلاء المستوطنون بموجب قرار الككال، ما رأيك؟
13: يعني أولا كل التواجد هو غير قانوني، لأنه حتى لو كان يعني هي قطعة أرض تدعي الككال أنه لها هي جزء منها، والجزء الآخر هو لمواطن من مجد الكروم، والقانون الإسرائيلي يمنع استعمال أي قطعة أرض قبل تقسيمها بين الملاك الرسميين. المواطن من مجد الكروم يملك طابو، ولهذا سبب هذا التواجد غير قانوني. حقيقة أن المواطن طلب من الشرطة إخلاءهم، هم الشرطة لم تسمع له، والآن يبدو أنه إذا قرر الككال فالشرطة ستستمع للككال وتقوم بإخلاءهم.
1: ولكن
13: يعني ليس واضحا ما الذي سيحدث، يعني لأنه من الممكن جدا أن تتجمع قطعان الفاشية اليمينية وفي المكان، ويكون هناك مواجهة مع الشرطة إذا كانت الشرطة فعلا وأيضا قد تكون هناك ضغوط سياسية، نحن نعلم كيف تسري الأمور في إسرائيل، فنحن ننتظر حتى موعد الإخلاء ونأمل أن يكون هناك إخلاء. لكن القضية يعني تبقى، هذا لا يحل المشكلة، لأنه هناك مشروع من سموتريتش لإقامة بؤر استيطانية في الجليل كما في الضفة الغربية، وهؤلاء يعني المفارقة يعني يقولون أنهم يريدوا أن يسكنوا هناك ويستوطنوا هناك، وهم لا يريدوا أن يعيشوا
1: معهم. ربما يتذرعون دكتور جمال زحلقة بأن هذه الأرض سوف يستخدمونها كمرعى وعليه يمكنهم البقاء، هذه هي الإشكالية.
13: لا يعني هذه ليست إشكالية الحقيقة، إنه لأنه إذا كان هناك يعني تخطيط مراعي فهناك مناطق واسعة جدا بعيدة عن البلدات العربية لا حاجة لها، الهدف ليس المرعى وإنما الهدف هو استيطاني ومحاصرة الوجود العربي، يعني هذا الهدف المعلن. سموتريتش يقول صراحة وبوضوح نحن نريد تهويد الجليل، والقرى العربية تتوسع بزيادة عن اللزوم، يجب تضييق مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية للقرى العربية، يعني احنا مخنوقين من جهة، ولكن هو يريد أن يخنقنا أكثر، يعني هذا هو الاتجاه، والاتجاه واضح جدا، محاصرة الوجود العربي في الجليل، لأنه مشروع تهويد الجليل يعني ديموغرافيا نقل حوالي 1 مليون إسرائيلي يهودي إلى الجليل، لكن هم لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، فيقوموا بالتهويد الجغرافيا الأرض من خلال إقامة مستوطنات رعوية. ونحن نعلم أنه مشروع المستوطنات الرعوية هو مشروع سيطر على آلاف الدنومات.
1: طيب يمكن هذه الظاهرة دكتور جمال، بدي أسأل يعني يمكن هذه الظاهرة أن تمتد إلى مناطق أخرى؟ استمعت إلى تصريح الوزيرة ستروك التي قال ذكرت مناطق بالقرب من جديد المكر، كيف يمكن للمجتمع العربي قيادة وجماهير أن تحد من انتشار هذه الظاهرة؟
13: يعني نحن عشرات السنين وربما أكثر يعني نخوض نضال دفاع عن وجودنا، عن أرضنا، عن حقنا في الحياة، في البناء، في الممارسة، في الزراعة، يعني هذه معركة لن تتوقف. الآن هناك تصعيد ونحن جاهزون يعني حقيقة للدفاع عن وجودنا، ليس لنا إلا أن ندافع وأن نتصدى، وهذا يعني يكون بشكلين، الشكل الأول هو الشكل المحلي كما حدث في مجد الكروم، وأهل مجد الكروم كل التحية لهم حقيقة، وقفتهم هي التي يعني أثارت الموضوع. بالأمس تحدثوا مع نيويورك تايمز الموضوع، يعني يريدوا أن يكتبوا تقريرا حول الذي حدث، يعني الحدث له، أنا بالأمس كنت هناك، كان التلفزيون التركي وكان هناك عندي من التلفزيون الياباني اهتمام إعلامي منقطع النظير يعني في القضية. لماذا هذا الاهتمام؟ لأنه الإعلام العالمي يرى أنه هناك محاولة لنقل ما يجري في الضفة الغربية إلى الجليل والنقب،
1: وهذا يعني هذه
13: بالضبط هذا ما يعني ما يثير حقيقة. ونحن قررنا في لجنة المتابعة بالأمس عقد جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع برمته، ليس مجد الكروم وإنما بشكل شامل مشروع المحاولة تهويد الجليل لنتعامل معه بجدية. أيضا هناك يجب أن الإشارة أنه هناك يهود كثيرون يعني حقيقة يعارضون هذه السياسة ويعارضون هذه المحاولات الاستيطانية، ويقولون حتى من سكان الجليل أن هذا يضر بالعلاقة بين اليهود والعرب.
1: دكتور جمال زحالقة يعطيك ألف عافية على هذه الإضاءة، ونحن من خلال برامجنا الإخبارية والفكرية نتابع هذه القضية ونرصد مستجداتها. شكرا لك.
13: شكرا لك.
1: الآن إلى الدعوات التي صدرت عن مسؤولين بارزين في شركات الذكاء الاصطناعي لإبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً للذكاء الاصطناعي، محذرين من أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تخرج عن السيطرة تشكل تهديداً وجودياً للبشرية. مجلس الأمن الدولي يتجه لعقد اجتماع مخصص لبحث هذه المخاطر الأسبوع المقبل. ينضم إلينا الخبير في شبكات الإنترنت والسايبر شادي مصالحة. صباح الخير شادي.
14: صباح لك خير لك وللمشاهدين للمستمعين كمان.
1: أهلا بك. أنت تعلم أستاذ شادي بأن هذه القضية اتخذت زخما واسعا وكبيرا في الأيام الماضية، حتى أنها نوقشت بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي ترامب، الذي بدوره ترامب رفض أن يحد من وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي رغم توجه مدراء شركات تكنولوجيا له. حدثنا أكثر عن هذه الأضرار التي وصفت بأضرار وجودية وربما تشكل خطرا على البشرية.
14: القصة بلشت لما مثل ما بحكي المثل العربي وشاهد شاهد من أهله، لما بيطلعوا خبراء اللي هن كانوا من الأصل من المبرمجين نواة تبع الذكاء الصناعي، وهن نفسنا اللي بحضروا. يعني في ممكن تسمع مرات معارضة من أندرسون من الناس اللي هن ما بعرفوا كثير بالذكاء الصناعي، لكن التطور هذا الأسبوع كان إنه المبرمجين الأصليين للذكاء الصناعي فقدوا السيطرة على فهم هاي النماذج اللي بيبرمجوها للناس، وحاولوا ينطونا تلميح معين انه هني ما بعرفوا بالضبط كيف الذكاء الصناعي اليوم صار يقدر يطور من مقدراته ويلتف على الاوامر اللي بيعطوه اياه ويحقق اشياء اللي هي خارج الصندوق.
1: بدات هذه بموجب انت متابعاتك يعني استاذ شادي، بدات هذه الظاهره تنتشر، بدا يلمسها مستخدمو هذا الذكاء
14: اليوم؟ في عنا قصص اللي هي صارت حقيقية واقعية لا تمرد الذكاء الصناعي. المشكلة مش خلينا نحكي نفسر الاشي للناس اللي بيسمعونا، انه هي مش المشكلة مش لما انت تفوت على الذكاء الصناعي تطلب منه انه يعمل لك صورة او يحكي لك عن مرض معين، هاي الشغلات مش الخطورة هون. المشكلة لما انت بتشغل الذكاء الصناعي في الشغلة الكبيرة انها تكون هي وكيل، هي موظف موجود في الشركة. الموظف هذا كمان عشان يقدر يشتغل فهو بأخذ كمان مفاتيح لإدارة مثلا إدارة الحسابات البنكية، إدارة قرارات معينة، الوصول للبريد الإلكتروني تبعك. فخرافية الوصول للبريد الإلكتروني وإدارة الحسابات تبعتك هاي شكلت خطورة، لأنه في بشي شركة معينة قرروا بدهم يغيروا النموذج الذكاء الصناعي لأنه شوي غالي عليه، أن ينتقلوا لنموذج تاني. إن الذكاء الصناعي في هاي الشركة حاول يرجع للمدير التنفيذي ويكتشف أنه هو بيخون مرته، فبعث له إيميل وحكى له وهي قصة اللي صارت.
1: طب شادي يعني أنت بتحكي عن على جانب اقتصادي، هناك أيضا مخاطر إنسانية على من هذا الذكاء الاصطناعي والروبوتات التي تستخدم في دول متطورة كثيرة.
14: الروبوتات، وعندك احنا ليش نبعد كثير للروبوتات؟ احنا اليوم كلنا ننزل على سياراتنا الكهربائية الحديثة هاي اللي هي برضو ممكن الجروك صار يفوت على التسلا اكثر. تخيل انك انت ممكن، واليوم كمان في امريكا في الروبوت تاكسي اللي صارت حادثة هذيك المرة، واحد فات على السيارة هاي اللي بقدر يستأجرها من دون سائق تاكسي، ومجرد ما فات عليها تعرفت عليه السيارة على انه هو مطلوب امنيا واخذته على قسم البوليس من دون ما يقدر يتحكم لانه في الطريق لقسم البوليس ولا حتى انه يفتح السيارة. فانت هذا اثبات ليلك كمان انه انت بكرة السيارة اللي انت سايقها ممكن بتحكم فيها عن بعد، هي بتبطل سيارتك، هي بتعمل شو الاوامر اللي اخذها
1: بطل سيارتك حتى راحوا الى ابعد من ذلك. يمكن هذا الذكاء الاصطناعي ان يحول بني البشر الى ذباب الكترونية. يعني بصحى شادي مصالحة ثاني يوم بلاقي حاله عامل لايك لبوست معين لا يرغب بهذا البوست او يعارض فكره، من تصير احنا ذباب الكتروني على ما يبدو.
14: انا فكرت كمان بشغله اللي ممكن تكون اكبر. احنا بنحكي عن خلال 10 سنين حكوا انه ممكن يقضوا على البشريه نفسها، فكنت افكر كيف ممكن نقضى على البشريه. انا بديك مثلا سيناريو معين اللي انا ما صار، بس انا بحكي لك سيناريو. تخيل انك مستشفى معين يكون موظف في المستشفى هاي اللي هو مسؤول، في عنده وصول للإدارة المالية، والذكاء الصناعي يقدر يحول كل أموال هاي المستشفى لبيتكوين ويحوله لمحلات اللي هي مش معروفة. تصحى المستشفى تشوف انه ما فيش معه بالحسابات البنكية تبعته الشكل واحد انه يدفع اجارات.
1: وعدا عن ذلك شادي مصالحة، يعني اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي سوف يغرق الناس في غباء مبين، يعني لا يفعلون ولا ينشطون أدمغتهم، لا يبحثون من تلقاء أنفسهم المعلومات كلها من خلال الذكاء الاصطناعي، سوف تتراجع يتراجع منسوب ذكاء البشر.
14: إذا بدك تسمع أكثر قصص يعني مخيبة للأمال احكي مع الدكاترة. الدكاترة اليوم صاروا يحكي مع المريض وهو عارف المرض تبعه وعارف التشخيص تبعه، بس هو مجرد بده الهيفة،
1: بده ختم الرشيطة،
14: بده بس الرشيطة عشان يروح يجيب الدواء اللي هو صار عارف أي نوع دواء. والدكتور اليوم صار يشوف عنده مشكلة، المحامي نفس الشيء صار يجي عنده
1: جاهز
14: وعارف شو بده.
1: شادي مصالحة، يعني لضيق الوقت كنت يعني ودت أن أستمع إليك أكثر، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذه المعطيات.
14: شكرا.
1: هذه الإضاءات، مؤسف جدا ما وصلنا إليه. شكرا جزيلا لك شادي.
14: شكرا.
1: إلى هذه الصفحة الصحية، عيادات طب الأسرة في البلاد ترصد ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بفيروس كورونا. سامح قادري.
15: عيادات طب الأسرة في البلاد ترصد ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا مع بدء موجة موسمية مبكرة عن المتوقع، ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة الأطفال إلى المدارس ورياض الأطفال وسط مخاوف من زيادة انتشار الفيروس خلال الأعياد، حيث سجلت عيادات طب الأسرة في البلاد ارتفاعا ملحوظا في إصابات الكورونا مع ظهور موجة موسمية في وقت أبكر من المتوقع. وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع انتشار إنفلونزا وفيروسات تنفسية أخرى وعودة الأطفال إلى المدارس ورياض الأطفال وكثرة التجمعات خلال الأعياد، وتشمل الأعراض الحمى والسعال وآلام الحلق ورشح وضعف شديد وآلام العضلات، وهي أعراض قد تشبه أعراض الإنفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية. لكن تراجع إجراء فحوصات الكورونا يجعل من الصعب معرفة الحجم الحقيقي للانتشار، ما يعني أن الأرقام الرسمية قد لا تعكس جميع الإصابات. طبيا لا يمكن الاعتماد على الأعراض وحدها للتمييز بين الكورونا والإنفلونزا، لأن الفيروسات التنفسية المختلفة قد تسبب أعراضا متشابهة. وتزداد أهمية الفحص والمتابعة الطبية لدى الفئات المعرضة للمضاعفات، ومنها كبار السن فوق 65 وضعيف المناعة والحوامل والرضع والمصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والرئة والسكري والكلى. وقد تؤدي كورونا إلى مضاعفات خطيرة من بينها التهاب الرئة، ولذلك لا ينبغي التعامل معها دائما على أنها مجرد زكام. وتوصي الفئات المعارضة للخطر باتخاذ الاحتياطات اللازمة واستكمال التطعيمات، كما يمكن تلقي لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا في الزيارة نفسها إلى العيادة. وتشير التوصيات إلى أن الحماية من اللقاح تتطور خلال نحو أسبوعين، ما يجعل التطعيم في سبتمبر خطوة مهمة قبل فترة الأعياد والشتاء.
1: هذه إشارة موسيقية تنقلنا إلى الزاوية الرياضية التي يعدها يبلورها يحررها الزميل الكابتن أحمد عوسات.
16: هزم الليلة الماضية بطار أورشليم الكوتس على استاد بلومفيلد في يافا مكابي بتحت تكفا بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري الدرجة العليا لكرة القدم، وأحرز اللاعب قيس غانم من بلدة زيمر الهدف الأول بتعادل فريقي روني طبرية أمام هبعول أورشليم الكوتس بثلاثة أهداف لكل منهما.
17: קייס גנב צריך לשים את הראשון, הנה 1-0 לטבריה, שער הבכורה העונה של קייס גנב, מגיע 4 דקות לירידה למחצית, טבריה 1, הפועל ירושלים 0.
16: أوروبيا، إلى المرحلة الرابعة من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين لكرة القدم صعد الليلة الماضية كل من ليفربول، أرسنال، برينتفورد وفولهام، وبالدوري الإسباني فاز فريق القمة ريال مدريد بالوقت بدل الضائع على إلتشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل من تلامذة المدرب جوزيه مورينيو كل من كيليان إمبامبي إسبي وهدف عن طريق الخطأ.
1: اس بي اس بي اس بي ينخذ مورينيو
16: ومن أبرز المباريات الليلة ففي الدوري الإسباني يلعب الساعة 8 أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا، وبعدها بساعتين ونصف برشلونة أمام راسينج سانتاندير، وفي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين يلعب الساعة 10 مانشستر يونايتد وبرايتون. هاينز فليك مدرب برشلونة أكد في المؤتمر الصحفي الدعم للعب الفريق يمين يمال المرشح للفوز بالكرة الذهبية.
18: ربما لا أفضل أن يعبر عن الأمر بهذه الطريقة، لكنه يفعل ذلك، وكما قلت لديه ثقة بنفسه ويريد الفوز بالكرة الذهبية، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لأي لاعب، فهي جائزة مهمة للغاية، لكنه أيضا صادق لأنه يعبر عما يشعر به، وعلينا أن نتقبل ذلك وأنا سأدعمه.
16: تنطلق الليلة مباريات مسابقة الدور الأوروبي لكرة القدم، حيث يستقبل بطل إسرائيل هابوئيل بير السبع في رومانيا دينامو زاغريف الكرواتي، ويلتقي ساندرلاند الإنجليزي والكامار الهولندي، بينما يستضيف ميلان الإيطالي بنفيكا البرتغالي. في المقابل يحل ليون الفرنسي ضيفا على أندرلخت البلجيكي.

والآن وصلنا سيداتي وسادتي إلى ختام هذا المدار الإخباري الذي انطلق عند الساعة 7. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير محمد سلامي، من الإنتاج والبث المرئي أحمد عوسات، حيم زكن نقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، وفي التقديم رافقكم محمد بكري. طاب صباحكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟
1: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
0: الان في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا. رئيس الأركان يرى أن حركة حماس هزمت بالفعل. مصادر أمريكية تقول إن صفقة بيع القنابل لإسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. انخفاض حركة الملاحة في مضيق هرمز والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
4: الأخبار.
3: الثامنة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. في أم الفحم أدى حادث عنف إلى إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. ذكرت أنباء صحفية أن رئيس الأركان الجنرال يال زمير قال مؤخرا خلال لقاء مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع، قال إن حركة حماس هزمت بالفعل حتى إذا لم يتم القضاء عليها تماما. ويستند هذا الاعتقاد إلى عدم رد الحركة على سلسلة عمليات التصفية الأخيرة لقياديها في قطاع غزة. ومع ذلك شدد البريغادير أوفير مزراحي روزين من الاستخبارات العسكرية خلال اللقاء، شدد على أن الحركة لا تزال تشكل تهديدا، وأشار إلى محاولاتها لتعزيز سيطرتها على مناطق في القطاع وتجنيد عناصر جدد وإعادة بناء قدراتها. هذا وكشف القناة 12 عن أن رئيس الأركان عقد اجتماعا سريا لبحث الملفين الإيراني واليمني مع نظرائه من السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والأردن ومصر. ونظمت القيادة المركزية الأمريكية هذا الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في ألمانيا. في بيروت، نقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر أمريكية قولها إن صفقة القنابل الخارقة للتحصينات والتي تعتزم الولايات المتحدة إبرامها مع إسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. ففي ظل تصاعد التوترات تواصل واشنطن تعزيز دعمها العسكري للحملات الجوية الإسرائيلية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة، قال إن أسلحة حزب الله لم تجلب للبنان سوى البؤس والدمار. وقد عقد ليلة الماضية في مقر الوزارة اجتماع مغلق بين سفير إسرائيل يحيى لايتر ونظيرته اللبنانية ندم عوض. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيبون أران أن ذلك يأتي على خلفية تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة في روما بين وفدي البلدين. في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية، أظهرت بيانات الملاحة مرور سفن معدودة فقط في مضيق هرمز أمس. ويشار إلى أن معدل عدد السفن التي أبحرت عبره يوميا خلال الفترة الأخيرة بلغ 18.
4: حالة الطقس
5: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يطرأ اعتبارا بيوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند رأس الساعة.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان.
0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
7: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
8: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
9: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
10: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
11: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا. في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.

تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مختلفة مشاركة في الانتخابات للجنة المركزية للانتخابات بالأمس. أيضا بالأمس عند الساعة 10 ليلا أغلق باب تقديم طلبات الشطب. إذن في النهاية عندما نتحدث عن طلبات الشطب نهائيا تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مختلفة منها الأحزاب العربية القائمة المشتركة الثلاثية والقائمة العربية الموحدة. سنتحدث عن ذلك الأسبوع القادم. ستبدأ المداولات في اللجنة المركزية ومن ثم في العليا في حال وأن قدمت الاستئنافات. وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قدم طلبا أيضا من مجمل الطلبات التي قدمت لشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. في يافا قتل الشاب ياسين دكي البالغ من العمر 28 عاما إثر تعرضه لإطلاق النار في شارع روبنشتين مساء أمس. وفي مجد الكروم من المتوقع أن يتم إخلاء البؤرة الاستيطانية بتعليمات من ككال الصندوق القومي لإسرائيل بعد الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها البلدة في عقاب سيطرة المستوطنين على منطقة الروس. بالأمس في عقاب هذه الاحتجاجات اعتقلت الشرطة شخصين وبعد ذلك أفرجت عنهما. والقيادة العسكرية والأمنية وجهاز الأمن العام الشباك يعلنون عن تصفية نائل أبو عبيد قائد لواء رفح رئيس منظومة الجناح العسكري لحركة حماس في خان يونس. كل ذلك الليلة الماضية. ورئيس هيئة الإكان إيال زمير يقول حماس هزمت.

0: משהו שמדינת ישראל חייבת שתהיה לה עמדה ברורה, וגם בית המשפט העליון חייב שיהיה לה עמדה ברורה.
1: אז בשבוע הבא?
0: בשבוע הבא, ביום רביעי וחמישי בהחלט.
1: עורך הדין אילן בומבך, היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: תודה רבה. إذن كان هذا المحامي طبعا إيلان بومبخ المستشار القضائي لحزب الليكود طبعا يتحدث عن طلبات الشطب. قلنا بالأمس تم تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مختلفة. أيضا حزب الديمقراطيين طلب شطب حزب عثمان يهوديت حزب إيتمار بنغفير. الليكود طالب بشطب القائمة العربية المشتركة الثلاثية، طلب أيضا بشطب القائمة العربية الموحدة. وتحدث هنا من قدم طلبات الشطب وهو المحامي إيلان بومبخ، يقول قدمنا الطلب والتعليل هو كالتالي: دعم كفاح المسلح، دعم منظمات إرهابية، الدعوة طبعا التحريض المستمر على دولة إسرائيل. تحدث عن النائب عفر كسيف، قال أيضا عن نشاط كسيف في المحكمة العليا في هاغ و محاولة وضع إسرائيل في مكانة حرجة دوليا في زمن الحرب، التوقيع على عريضة ضد إسرائيل، محاولة تأجيج الشارع، أيضا الدول المختلفة أوروبيا ضد إسرائيل في زمن الحرب من خلال طبعا عريضة ضد إسرائيل التي اتهمتها في ذلك الوقت بالإبادة. كل هذه الأمور بالنسبة لإيلان بومبخ هي دلائل واضحة، وقال بأننا سنقدم أيضا الكثير من الدلائل الجديدة لم تقدم في السابق. تحدث عن الموحدة، قال بالنسبة لجمعية 48 هنالك الكثير من الأمور التي سنكشف عنها من خلال طبعا الجلسات التي ستكون الأسبوع القادم، سيكشف عنها لأول مرة، تتحدث عن عام 2025. سألت إيلان بومبخ هل يمكن نزع شرعية المواطنين العرب من خلال منع المواطن العربي من التصويت لأحزاب عربية هو يريد أن تكون بداخل الكنيست، هذه ليست ديمقراطية. قال لا، المواطنون العرب هم دعاة سلام، نحن نحترم، الليكود يحترم المواطنين العرب، ويجب التفريق ما بين الأحزاب التي تعمل في نشاطها وتحرض والشارع العربي الذي منه أيضا من يدعم الليكود، وبالتالي نحن نحترم كثيرا المواطنين العرب. هذا بالمجمل ما قاله إيلان بومبخ حول طلبات الشطب، تحديدا الليكود الذي طلب بشطب المشتركة وكذلك القائمة العربية الموحدة.
2: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: إلى مجد الكروم، وهنالك قرار من الصندوق القومي الإسرائيلي لإخلاء البورة الاستيطانية على أراضي الروس. معنا من هناك نائب رئيس المجلس المحلي السيد مازن مناع، تحية لك أستاذ مازن، أهلا بك.
3: تحية لك ولجميع المستمعين.
1: شكرا لك. ككال تقرر إخراج المستوطنين بعد سلسلة من الاحتجاجات، طبعا إخلاء البؤرة الاستيطانية، هذا متى سيكون؟ عند الساعة 12؟
3: هذا بعد حراك أو تصدي عارم يعني من قبل أهل مجد الكروم، والضغط اللي كان الضغط الجماهيري والضغط القانوني من ناحية قانونية، والضغط اللي تواجد من أهل مجد الكروم والقرى المجاورة أدى إلى طبعا اول بالبدايه هن حاولوا يعني ما يعتنوا بالامر، ثانيا بعدين من كثر الضغط صاروا يعني بدهم يتراجعوا شوي. وامبارح بالامس كان يعني لقاء او كان تصدي عارم كبير جماهيري شعبي قانوني من كل النواحي، وكان بلاغ من الشرطه انه اليوم لحد الساعه 12، يعني اليوم الاربعاء لحد الساعه 12 ما يكونش ولا واحد. امبارح اخلوا بعض النقاط او بعض الخيام بعض المعدات، لكن بقيوا بالليل يعني موجود قسم منهم.
1: هل هنالك تجمع اليوم سيكون امام هذه البؤرة؟
3: طبعا التجمع يعني ما تغير عليه شيء، كل يوم احنا الساعة 5 لازم كلنا نطلع، وبخلال النهار احنا كمان بنتواجد. احنا امبارح يعني كنت انا كنائب رئيس مجلس عضو مجلس، أنا وأخرى بعض الأعضاء وبعض أعضاء لجنة الشعبية قدرنا نصل وقدرنا نفوت، سمحونا نفوت وفتنا يعني نراقب عن كثب يعني شو بصير. وطبعا اللي احنا التواجد الموجود اللي هناك لازم يظل مستمر حتى لو اخلوا يعني المنطقة، لانه احنا جايين على موسم زيتون واحنا مفروض نحافظ على ارضنا ونحافظ على كل ممتلكاتنا هناك.
1: اذا استاذ مازن انتم تخططون للتواجد طيلة الاسابيع القادمة ايضا بالتوازي مع موسم قطف الزيتون؟
3: نعم احنا بالطبع رايحين نتواجد، لانه احنا ما في عندنا ثقة بهاي فتيان التلال او لهاي المنظمات، لان انا حسب رايي انه في عندنا او تخطيط او اوامر من القيادة العليا من فوق، واحنا ما عندنا يعني ثقة بهاي الناس، رايحين نتواجد حتى نمنع هذا الاشي بتاتا.
1: اذا طبعا الحديث عن الساعة 12 ظهرا، وهذه التعليمات من الصندوق القومي لإسرائيل بإخلاء الأراضي. ماذا تعني طبعا ماذا تعني لكم أستاذ مازن هذه الخطوات التي اتخذت طبعا منذ 4 أو 5 أيام الأمور في مجلس الكروم في حالة من البلبلة وتوتر شديد جدا؟ هل هذا مؤشر ربما لما هو قادم؟ استمعنا إلى وزير المالية بتسأل سموتريتش يقول ويتحدث عن خطة لتهويد الجليل والنقب، وقال سننقل نموذج الضفة الغربية إلى الجليل والنقب. هل هذا يجعل من السلطات المحلية تستعد بشكل آخر لمواجهة أمور كهذه؟
3: بالطبع هاي يعني نقطة واضحة، نقطة يعني تنفيذ لمخطط كبير، وهذا المخطط إذا تم ونفذوه في مجلس الكروم راحين ينفذوه يمكن بكل قرية عربية أو كل منطقة بالجليل بالمثلث بالنقب. إحنا راحين نتصدى لهذا المشروع بكامل قوانا، إحنا وجميع الأطر السياسية والشعبية والجماهيرية، من ناحية قانونية رحين يعني نتخذ كل إجراءات القانونية، ومن ناحية جماهيرية وشعبية مش رحين إحنا نترك المكان حتى ينتهي شيء كامل. طبعا هذا واضح إنه كان قبل كمان شهرين كان في مؤتمر بكرميل، هنا بلد كرميل حدنا، وكان في يعني حكي على هذا الموضوع، وإن عمالين بحاولوا ينفذوا هذا المشروع، وإحنا رحين نتصدى كل قوانا.
1: هل سيتم تشكيل لجنة لمتابعة قضية منطقة الروس؟ لأنه يفهم من بيان ككال الصندوق القومي الإسرائيلي أنه قد تكون هنالك عودة بشروط محددة.
3: طبعا احنا بالأمس كان في اجتماع يعني كبير من لجنة المتابعة ولجنة القطرية واللجنة الشعبية المحلية بمجلس الكروم والمجلس المحلي وأعضاء من لجان شعبية من قرى مجاورة ومن كل المنطقة هنا، وكان في عدة يعني اقتراحات وقرارات، ورايحين نألف لجنة اللي تظل التابع لجنة من ناحية يعني من عدة محامين ومن لجنة لجان الشعبية اللي بالبلد وبغير البلد.
1: نعم، متى سيكون ذلك؟
3: طبعا احنا هسه اليوم نستنى ننتظر يعني شو بصير الساعة 12، ورايحين يعني نعقد جلسة وننتخ يعني نعين جلسة لجنة معينة اللي هي تظل تتابع الأمور، لجنة تكون مكونة من اللجان الشعبية ومن رجال القانون اللي هن محامون أو اللي هن يعني عندهم خبرة بهاي المواضيع.
1: نعم، إذن النظر الآن نحو الساعة 12 وموعد إخلاء طبعا منطقة الروس.
3: طبعا احنا كل هذا نستنى على الساعة 12، احنا رايحين كمان احنا نتواجد، أنا شخصيا رايح أتواجد هناك وأطلع وأشوف شو يعني مستجدات الأحداث اللي بدأت تصير، وإن شاء الله إحنا نتخذ خطوات على
1: سنتابع.
3: شو بيصير،
1: ونحن طبعا سنتابع ذلك. شكرا لك نائب رئيس المجلس في مجد الكروم سيد مازن مناع، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
1: عضو الكنيسة محمد أبو الهيجة حزب يش عتيد بياحد الآن، أهلا بك معنا محمد. صباح الخير.
4: صباح الخير إلى كاسوسف ولجميع المستمعين.
1: قبل قليل تحدث هنا المستشار القضائي لليكود إيلان بومباخ حول طلبات الشطب والطلبات تحديدا التي قدمت لشطب القائمة المشتركة وكذلك القائمة العربية الموحدة، وسؤالي لك هل سيصوت حزب بياحد أو حزب لبيد يش عتيد على شطب الأحزاب العربية؟ ما هو الموقف الرسمي لديكم؟
4: أولا قبل كل شيء إنه هاي ما يقوم به الليكود هو بالأساس هو عملية لشطب المجتمع العربي، هو عملية لشطب روح الديمقراطية، هو عملية لشطب كل ما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن في إسرائيل ألا وهي حق التصويت. فمن هنا يعني كل اللي عم بيعملوه الليكود وكل اللي عم بيعملوه الأحزاب المتطرفة والأحزاب اليمنية المتطرفة بالأحرى هدفها نزع الشرعية من المواطن العربي بالتصويت. فطبعا رح يعترضوا على كل ما يقوم به الليكود.
1: ستعترضون؟
4: طبعا.
1: يعني هذا موقف رسمي من قبل البياحد انه هي ضد شطب الأحزاب العربية،
4: هي ضد أي خطوة بقوم فيها الليكود واليمين المتطرف ومن ضمنها شطب الأحزاب العربية.
1: طبعا لأنه
4: مين اللي بده يعني
1: أعطيك يعني أنا بدي أفهم منك أنه في بداخل التصويت في اللجنة المركزية الليكود طبعا مع الشطب، ولكن أنتم يش عتيد ضد الشطب.
4: صح.
1: نعم، هذا طبعا الموقف الرسمي. كيف ترى كل طلبات الشطب؟ أيضا حزب الديمقراطيين طلب بالشطب إيتمار بن غفير.
4: في فرق بين الشطب هون والشطب هون. اول حكي احنا بنحكي على شخصيه عنصريه، على شخصيه فشيه اللي ادينت بعشرات من التهم الامنيه اللي سببت خطر على قيم الدوله. انا اليوم بقارن الشطب تبع بن غفير مع شطب على سبيل المثال القائمة العربيه الموحده اللي فيها عضو كنيسة الوزيو أرسيقلوفيتش اللي كان نائب وزير الأمن الداخلي اللي كان من قيادات الشرطة. حتى اليوم أنا بطلع على الأحزاب على أعضاء الكنيسة الموجودين بالأحزاب العربية، يعني ما بقدر أقرن يعني مع شخصية عنصرية فاشية مثل بن غفير. فيعني هنا الهدف هو سلب الشرعية من الجمهور العربي، هنا إعادة بشطب بن غفير هو إعادة الديمقراطية للشرع الإسرائيلي. نحن نحكي على شخصية اللي حرضت ضد إسحاق رابين، نحن نحكي على شخصية اللي كل همها هي إشعال الفتن وإشعال الشوارع في الدول. يعني هدفها أصلاً انه يتخلق المشاكل ما بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. ونفس الشيء سموتريتش عم نشوف شو عم بيصيروا، عم بيبعثوا الاقزام تبعتهن على مجلس الكروم. ما في مقارنه ابدا.
1: نعم. محمد، تواجدت في مجلس الكروم؟
4: تواجدت طبعا، وانا بتواصل كمان مع المواطنين. غاد هذا اقل واجب اللي احنا نقدر نقدمه للمواطنين. وكمان كنت بتواصل مع الكيرن كامت لإسرائيل، وكنت بتواصل كمان مع قيادة الشرطة، لأنه اللي عم بيصير مجلس الكروم هو مش بس لمجلس الكروم. هنا أنا بدي أوضح هو بالذات كل ما يتعلق بالمجتمع العربي وكل ما يتعلق بالأمن الشخصي تماما للمجتمع العربي، وكمان للحياة المشتركة بين العرب واليهود بجليل. كل شخص بعيش بجليل بيعرف انه في حياه مشتركه ما بين العرب واليهود. وامبارح كمان كان في شخصيات يهوديه كمان بالمظاهره اللي اجت توقف مع المجتمع العربي. فاللي عم بيصير هون ومش بس ضد اهل مجلس الكروم اللي لهم كل التحيه والتقدير على هاي الوقفه، كمان ضد المجتمع العربي وكمان ضد الحياه المشتركه. اقل واجب انه انا اشارك بهيك.
1: اذا انتم ترون ذلك بكامل الخطوره. طيب انت من طمره استاذ محمد أبو الهيجة، عضو في حزب يش عتيد طبعا نائب في الكنيسة، وطمرة تعاني أيضا على مستوى مجالات مختلفة منها أوامر هدم والحديث عن شهر أكتوبر القادم على أنه قد يحدث فيه أو تحدث فيه عمليات هدم لعدد من المنازل. هل تنشطون في هذا الجانب؟ ضغط، ربما محاولة التوصل إلى التسوية، مساعدة البلدية؟ هل لديك ربما معلومات إضافية؟ نحن تحدثنا عن ذلك كثيرا مع البلدية، مع اللجنة الشعبية، مع أصحاب البيوت، ولكن هل من منعطف في هذه القضية التي تقلق كثيرا مواطني طمرة؟
4: أتمنى أكون معك برد مباشر.
1: تفضل.
4: أولا أنا في إقبال، يعني تواصلت مع بعض الشخصيات المهنية بعض المجال، في كان في إصغاء بالموضوع، كان في يعني كيف يسموها هك بقى لبعض
1: التجميد
4: لبعض شو بيقولوا لها
1: القوانين. نعم.
4: او القرارات. نعم. القرارات. ومن جهه ثانيه في احنا عندنا كمان شغلتين مهمات احنا لازم نستمر فيهن. اول شيء احنا لازم نستمر بالمسار القضائي، احنا لازم نستمر بالمسار القانوني عشان احنا نمنع الهدم او الاخلاء. هو بطمره هي اوامر اخلاء. ومن جهه ثانيه لازم نستمر بالنضال الشعبي. النضال الشعبي مش عم بقول لك انا ولا عم بقول للمستمعين انه لازم احنا نرفع شعارات ونبيع حكوى وشغلات، لا، لازم يكون وقفة تضامنية اللي من اسا لحديث 8/10 اللي هو اخر موعد للإخلاء. إنه حاليا كان في هبة أول ما وصلت الأوامر، بعدها الناس اختفت، بعدها الناس رجعت على بيوتها، والمواطنين ضلوا لحالهم. ولكن مع هيك كمان أنا على ثقة تامة، يعني صراحة أنا على ثقة تامة بأهل طمرة وباللجان الشعبية وحتى في بلدية طمرة إن هن مرافقين ومتابعين لهذا المشروع. فأنا بتوقع إنه كمان إنه الإشي ما يتم، يعني هاي توقعات شخصية إنه الإشي ما يتم، ولكن برضو إحنا لازم نستمر بالمسابقة الرأي.
1: هذه التوقعات محمد يعني تعتمد على معلومات أم إنه محاولة لقراءة يعني الإجراءات المطلوبة؟
4: أنا أول شيء مبنية على معلومات، إنه أنا يعني تبعت قضيتين بطمرة وأخرى في بلد عربي أخرى، كان في يعني كيف بقولوا وعد صريح انه الاشي مش راح يتم. ولكن من هنا كمان الموضوع مش بس بيت او بيتين، هي الموضوع، وانا عجب بدي استغل الفرصة ان الموضوع هو موضوع مجتمع كامل اللي عم بيصير، كلها تحريض بحق المجتمع العربي. اذا اليوم احنا قدرنا نمنع بيت من الهدم او بيت من الاخلاء، فعندك كمان عشرات البيوت اللي تلقت اوامر، وللأسف اللي عم بيصير كلها بسبب تحريض وبسبب أيدي من هاي الحكومة اللي كل هدفها تشعل الفتنة وكل هدفها تحرض على المجتمع العربي. فالموضوع مش بيت وبيتين في طمرة، موضوع أكبر مرة أكبر من طمرة وأكبر من البيتين، موضوع مجتمع عربي، مجتمع اللي عن جد عم بيعاني في ظل هاي الحكومة العنصرية.
1: وأختتم بالسؤال حول مستقبلك محمد أبو الهجة النائب في الكنيسة عن حزب يش عتيد، متى ستكون ربما مرة أخرى نائب للكنيسة أو نائب في الكنيسة؟
4: هذا سؤال المليون اللي كل شخص تحليا بيسألني. طبعا في الشك انه علاقتي برئيس الحكومة برئيس الحكومة السابق ورئيس حزب يش عتيد علاقة جدا قوية جدا وطيدي. انا هاي الانتخابات انا بشكل شخصي بدرت وقلت انه انا ما بدي ارشح حالي بهاي الفترة، بدي اخذ استراحة وبدي اكون مع العيلة وبدي اكون مع اكمل مشروع اللي انا مرافقه لقدام. انا بقولك انه راح اكون ان شاء الله وكمان المستمعين، حاليا انا قررت خذ استراحة من العمل السياسي من بعد الانتخابات. بالنسبة للانتخابات عندي مهمة اللي هي ركن الحكومة اليمين المتطرف ورفع نسبة تصويت المجتمع العربي، وما بعدها أنا راح أخذ استراحة حتى الانتخابات المقبلة. فأنا قررت أنه أنا أخذ استراحة.
1: نعم، النائب محمد أبو الهجة حزب يش عتيد، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
4: شكرا لك.
1: شكرا لك. إذن كما استمعتم، يدعو إلى لجان احتجاجية في طمرة لمواصلة الضغط لمنع الهدم، هذا من جهة، وطبعا تحدث عن معلومات حول تجميد أوامر هدم عدد من المنازل، الأنظار طبعا في طمرة، في الشهر القادم عمليات هدم قد تكون أو لا تكون، البلدية تواصل مسار الضغط الشعبي في هذه المرحلة من أجل منع الهدم، الحديث عن عشرات البيوت. سنفتح هذا الملف في برامج قادمة. الآن نخرج إلى فاصل ونعود لمتابعة على الأجندة، أبقوا معنا.
2: الجمعة على قناة مكان،
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: أجا هدو هدو.
7: هيا يا جماعة بس شوي.
8: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
7: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: مكان. 48 دقيقة نواصل على الأجندة ونرحب بالبروفيسور سعيد زيداني أستاذ الفلسفة في جامعة القدس وبيرزيت سابقا. تحية لك بروفيسور, صباح الخير.
6: صباح الخير لك المستمعين والمستمعات.
1: هناك حالة جديدة سنتحدث عنها في الانتخابات, ربما يعني يطلقون عليها صراع اليمين على الأصوات, وأنا أريد أن نستمع إلى ما قاله بالأمس بينغفير الذي يهاجم نتنياهو, ومن ثم نعلق على ذلك وندخل إلى محاور مختلفة. فلنستمع إلى بينغفير الآن.
9: אדוני ראש הממשלה, אתה יודע כמה אני אוהב אותך. אתה יודע שעוצמה יהודית הייתה נאמנה לך לאורך כל הדרך. אתה יודע שגם כשהיו פיתויים, גם כשהגיעו הצעות לעשות נגדך פוטש, אנחנו, בניגוד לחברים אחרים בליכוד, היינו אלה שמנענו את הדבר הזה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יתדרכו כל מיני מדינות מחול ויספרו להם שהם לא רוצים את בן גביר בממשלה. לא מגיע לי שבלשכה שלך יכריזו שאייזנקוט הוא זה שהולך להיות השותף הבא שלך ולא איתמר בן גביר. לא מגיע לי שתחרים צילומים איתי.
1: איתמר בן גביר غاضب פרופסור, يعني هل هذا معقول انه نتنياهو قد يدخل الى حكومه وحده وطنيه مع ايزنكوت, هنالك تجهيز ربما لهذه الحاله؟
6: يعني انا اعتقد انه نتنياهو يعرف انه نتائج الانتخابات لن تكون في صالحه على الأرجح, ومن هنا فهو يعبر عن اهتمامه بحكومة وحدة وطنية مع المعسكر الآخر. وحكومة وحدة وطنية طبعا لا تتلائم أو تتناقض مع وجود الصهيونية, أحزاب الصهيونية الدينية فيها وعلى رأسهم بن غفير, فهذا يغضب كبير كثيرا. ولكن يعني أنا استبعد أن حكومة وحدة وطنية هي على جدول الأعمال الآن.
1: تستبعد؟ نعم تستبعد بروفيسور. لماذا تستبعد؟ وقلت أنه نتنياهو ربما في حالة من الضعف السياسي, يدرك ربما بأن الأيام الأخيرة تتجه نحو المعارضة كتلة التغيير ويرى ثبات واستقرار آيزنكوت في الاستطلاعات. لماذا تستبعد؟ يعني وحدث سابقا أنه بيني غانز غير من موقفه وانضم وشكل حكومة مع بنيامين نتنياهو.
6: يعني تغيير المواقف وارد بناء على نتائج الانتخابات, ولكن علينا نأخذ عين الاعتبار وبصورة جدية أنه ما يجمع أحزاب المعارضة هو يعني العداء لنتنياهو ولما يمثله. ويعني أنا أستبعد كثيرا أن يقبل أن آيزنكوت وشركائه في المعارضة بالبقاء نتنياهو يعني شريكا رئيسيا في الحكم بعد الانتخابات, سواء كرئيس حكومة بالتناوب أو ما شابه ذلك.
1: هل حقا يعتبر هذه المرة الصوت العربي حاسما في هذه الانتخابات, لذلك نشاهد كل هذا الهجوم من طلبات الشطب للأحزاب العربية؟
6: يعني في مواجهة هذا التعادل يعني الذي تؤكد عليه الاستطلاعات المتتالية, فيبدو أنه الصوت العربي سوف يكون حاسما في جميع الحالات, ولكن يعني بمعاني مختلفة. فإذا كان الحديث عن حكومة وحدة وطنية فالصوت العربي سوف يكون هامشيا, ولكن إذا كان الحديث عن تأليف حكومة من هذا المعسكر أو ذاك فإن الصوت العربي سوف يكون حاسما وبصورة واضحة.
1: نعم, هل تعتقد أن نسبة التصويت قد تتعدى 70% هذه المرة بروفيسور؟
6: لا أتوقع هذه النسبة العالية, ولكن لا أتوقع بالمقابل نسبة 50 أو 53% كما كان عليه سابقا. أتوقع نسبة اللي تصل يعني قد تقترب من ثلثي عدد يعني أصحاب حق الاقتراع في الوسط العربي, وهذا يقربنا كثيرا من 15 عضو كنيسة بعد الانتخابات للقائمتين.
1: نعم بروفيسور, أنت تعتقد أنه البداية مع 12 مقعدا بداية جيدة, انطلاقة جيدة للأحزاب العربية؟
6: يعني أنا أعتقد أنه 12 مقعد يعني هي الحد الأدنى كنتيجة لتلك الانتخابات. هناك تحديات كثيرة كما نعرف، يعني الوضع في المناطق الفلسطينية المحتلة في غزة وفي الضفة الغربية وأيضا في الداخل الفلسطيني، فهذا يعني وهناك يعني حماس غير قليل للقائمة المشتركة بين إعادة بعد إعادة تشكيلها. فمن المتوقع أن يرتفع نسبة التصويت وأن يتجاوز عدد المقاعد 12 أو 13 مقعد.
1: شكرا لك البروفيسور سعيد زيداني أستاذ الفلسفة في جامعة القدس وبيرزيت سابقا على هذه المداخلة معنا. أسعدت صباحا، شكرا.
6: شكرا لكم.
2: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
1: تحدثنا عن ككال الصندوق القومي الإسرائيلي وأيضا التبليغ بأن منطقة الروس تخلى حتى الساعة 12 ظهرا من هذا اليوم طبعا الأربعاء. معنا النائب الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة العربية للتغيير في الكنيسة طبعا والمرشح الثاني في القائمة المشتركة الثلاثية. تحية لك دكتور، أهلا بك، صباح الخير.
10: صباح الخير.
1: لديك معلومات، جرى اتصال معك من ككال.
10: المضبوط، خلال تواجدنا بالأمس وتواجد الناس هذا الاحتجاج الرائع اللي أجبر بنهاية المطاف الشرطة ولكن إدارة ككال على أن تجتمع اجتماع طارئ بالأمس وتتخذ قرار تم نقله لقيادة الشرطة في المكان ونحن هناك. كنت أبو شادي رئيس المجلس وأنا والأخ علي كيوان أيضا متواجدون هناك، وفي غضب طبعا، في غضب من الناس وخوف من أنه بؤرة استيطانية تكون هناك على غرار البؤرة الاستيطانية الإرهابية الموجودة في الأراضي المحتلة. خلال ذلك وصل قرار الجلسة الطارئة من ككال إلى قيادة الشرطة في المكان، فأروني وقالوا لي أنه بكرة حتى موعد أقصى 12 الظهر سيتم إفراغ هذا المكان نهائيا. سألنا جزء من الخيام، قسم من الخيام، ناس بتظل، ناس بتروح 10 متر لبعيد، قالوا لا، القرار ككال، وككال هي صاحبة جزء من الأرض. الأرض ملكية خاصة لسعيد كبت 4.5 دنم و4.5 دنم لككال. فقالوا لا، القرار بالإخلاء، وهذا قرار الشرطة أيضا. أنا قلت للجمهور نبقى هنا حتى ويبقى الاحتجاج حتى نرى أنه تم إخلاء كل المستوطنين اللي أجوا من المستوطنات في الضفة الغربية، والترقب هو لنرى كيف ومتى سيتم تنفيذ هذا القرار اللي تم اتخاذه بالأمس بفضل احتجاج أهالي مجد الكروب.
1: دكتور، القيادة العربية طبعا وأنت منها تتحدث عن انتقال إلى مرحلة أخرى، عندما يتحدث وزير المالية بتسأل سموتريتش حول استعمل الكلمات شينوي أماكوم، تغيير الواقع، إلى أي درجة هذا يحتم علينا كمجتمع عربي وكذلك على القيادة أن تتعامل الآن بصورة مختلفة؟ هل يجب أيضا فتح أبواب اتصال مع المؤسسات الرسمية؟ لأنه بدون سياسة وبدون تأثير هذا قد يعقد الموقف بشكل كبير جدا.
10: أولا الواقع تغير في الأربع سنوات أكثر مما كان سيئا في الماضي، وكان سيئا في الماضي، ولكن خلال السنوات الأربع الواقع أصبح مترديا. العنف والجريمة تصاعدت، هدم البيوت، غلاء المعيشة، جرائم الحرب في الضفة الغربية واستمرارها في قطاع غزة. نعم الواقع تغير، نريد أن نغير الواقع، نحن نريد كمواطنين وكمجتمع عربي تغيير هذا الواقع. الخطوة الأنجع والأسهل على المواطن أنه يستغل صوته في يوم التصويت في يوم الانتخابات في 27 أن يخرج ليصوت. التصويت هو تأثير، بمعنى كلما كان التصويت أكثر كلما كان من المؤكد إبعاد هذه الحكومة عن سدة الحكم وإبعاد سموتريتش وبن غفير عن سدة الحكم، مع أنه مش هم اثنين فقط هم المشكلين، نتنياهو أيضا هو المشكلة، سياسات الحكومة الحكومة تحولت إلى كهنية، الكنيسة كانت كهنية، إلى جانب الاتصالات لم تنقطع الاتصالات. إحنا دائما مش أعضاء كنيسة نتصل في المكاتب الحكومية في المؤسسات لحل مشاكل الناس، وهذا لم يتصل لم ينقطع. امبارح كان في تواصلات مع مع الككال، أيضا مع شخصيات سياسية مؤثرة على الككال، هذا وترجمة غضب الناس واحتجاجهم على هذه البؤرة الاستيطانية اللي بفضل احتجاجهم تم اتخاذ هذا القرار. ولكن نريد أن ننتظر نترقب التنفيذ.
1: نعم دكتور، طبعا تحدثنا عن يوم الانتخابات، عن أهمية الخروج ومشاركة في التصويت. في مستهل البرنامج تحدثت مع إيلان بومباخ المستشار القضائي للليكود الذي قدم طلبات شطب القائمة العربية الموحدة وكذلك القائمة المشتركة الثلاثية. تحدث بأن النواب العرب الأحزاب العربية تدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، تدعم المنظمات الإرهابية. قال نحن نفرق ما بين الأحزاب العربية والمجتمع العربي، المجتمع العربي هم من دعاة السلام، الأحزاب العربية على عكس ذلك هم يدعمون الإرهاب. وقال أيضا وأعطى مثالا طبعا وأنا أنقل عفر كسيف يدعم الإرهاب، عفر كسيف توجه إلى المحكمة في هاج ضد إسرائيل، وقف إلى جانب جنوب أفريقيا، وقع على عريضة، فعل كل شيء من أجل إحراج إسرائيل دوليا في زمن الحرب، وهذا طبعا تحدث عنه. سأطلب منك الرد، ولكن أريد أن نستمع إلى هذا المقطع من ما قاله بومباخ قبل قليل. هيني עוד פעם הליכוד, אותו ליכוד שמפקיר אותנו כמפלגה הכי חזקה ומפלגת שלטון, רוצה לשלול מאיתנו את הזכות להצביע. זאת לא דמוקרטיה.
0: אז תראה, אני חושב שאתה לא יכול להישאר ולראות את הדברים במנותק ממה שקורה. אני חושב שהציבור הערבי מאוד חשוב שיהיה לו ביטוי, והליכוד מחויב לדאוג לציבור הערבי כפי שהוא דואג לציבור הלא ערבי. זה לא קשור. אני חושב שהדברים הם מאוד ברורים. ואני אגיד לך עוד דבר, בבית המשפט העליון אנחנו יודעים שהרף שנדרש כדי לפסול לגבי שאלת פסילה הוא רף מאוד מחמיר, רף מאוד קפדני. אתה צריך ממש להראות שזה באמת מסה קריטית של ראיות ברורות שהן מפורשות, שהן חד משמעות ומשכנעות. זה לא משהו שקל לפסול מפלגה, כי אתה פוגע פה בעיקרון על של הזכות לבחור ולהיבחר. זה לא דבר פשוט. זה רק שאתה מראה באמת, ואני חושב שהפעם אנחנו באמת מראים את זה. אני פעם ראשונה מגיש בקשות פסילה במקרים האלה, ורק שאתה רואה
1: نعم دكتور. هذا بالمجمل، يعني جزء من هذا التصريح، كيف ترد على ذلك وكل هذه كل هذا الحديث انه نفرق ما بين الاحزاب العربيه والمجتمع العربي؟
10: سؤالك له كان سؤال دقيق. هم لا يريدون للجمهور العربي ان يخرج ليصوت، لانه كلما زادت نسبه التصويت زادت امكانيه ان يذهب هؤلاء الى البيت والا يكونوا في الحكم، وهذا ما نريده. ونحن نريد لجمهورنا أن يخرج بكثافة لصناديق الاقتراع ليصوت. عندما يطلبوا شطب القائمة المشتركة التي أمثلها وأيضا القائمة الموحدة، ماذا طب نفرض نجح؟ على فكرة في لجنة الانتخابات هيشطبونا، هيشطبوا المشتركة وهيشطبوا الموحدة، هذا مؤكد. القرار سينتقل إلى المحكمة العليا. نفرض فش وشطبوا القائمتين، إذن هم يشطبوا حق العرب بالتصويت الحر والديمقراطي والخيار الديمقراطي بدون ما يلغوا حق التصويت بقانون. ولذلك هذا عمل غير ديمقراطي يهدف إلى الإبقاء على نتنياهو بنغفير وسموتريتش في الحكم، على عكس ما يريد المجتمع العربي. أنا أقول أنه عندما نطلب من الناس التصويت للمشتركة نريدهم أن يخرجوا إلى الصناديق، لأنه كل زيادة بنسبة التصويت وكل دعم لنا هو زيادة احتمال إقصاء هؤلاء. فيما يتعلق على في تهمة الإرهاب اللي يسوقوها ضدنا دائما، ضد كل نائب عربي، ضد كل حزب عربي، إحنا فيش فينا ولا واحد أدين بالإرهاب، ولا واحد يؤيد القتل، بينما في هذه الحكومة يوجد إرهابي مدان بمنصب وزير الأمن الداخلي هو إيتمار بن غفير، وسموتريتش الذي اتهم بالإرهاب سابقا حكومة كهانية تخالف البند 7 ألف في قانون الانتخابات، ولذلك تهمة الإرهاب مردودة على الذين يؤيدون الإرهاب. هم بيقولوا الكفاح، إحنا بنأيد الكفاح المسلح
1: مصلح.
10: الحكومة هذه تؤيد الإرهاب المسلح لمستوطني الأراضي المحتلة ضد الفلسطينيين وتدعمهم بالمال والسلاح، فواضح من هو المتهم ومن يوجد قراء ضده، ولكن هذا حكم حزب حاكم لن يشطب أحد. ولكن موقفنا أن الليكود وأحزاب الائتلاف تؤيد الإرهاب المسلح ضد المدنيين والفلسطينيين وضد الشعب الفلسطيني، وهم الذين يشطبوا. الطريقة الأمثل لشطبهم هو الخروج إلى صناديق الاقتراع للتصويت لنا للقائمة المشتركة
1: بدون دعاية خبير دكتور،
10: ولكن نحن نرفض أيضا طلب شطب القائمة الموحدة كما أصدرنا بيان بذلك، لأنه القائمة الموحدة في جمهور يريد أن ينتخبها، القائمة المشتركة في جمهور يريد أن ينتخبها، ويجب إفساح المجال للناخب أن ينتخب ما يريد. ولذلك وقعنا أعلننا مبدئيا أننا نريد أن نوقع على اتفاق فائض أصوات، سيتم توقيعه بعد 27/9 طبقا للقانون ما بين الأحزاب نفسها.
1: شكرا لك نائب الدكتور أحمد الطيبي على هذه المشاركة معنا، وأيضا كل المعلومات شكرا. حول إخلاء منطقة الروس سنتابع، شكرا جزيلا لك. إلى هنا على الأجندة القسم الأول، نخرج إلى أخبار ومن ثم نعود لمتابعة القسم الثاني.
11: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
12: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
11: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
12: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
13: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكو لاين، جودي وضمان مع ديكو لاين. 1-700-700-986 ديكو
14: لاين. تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
13: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
14: تعال مندبرها.
15: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطريق.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. لجنة الانتخابات المركزية تنظر في الطلبات لشطب ترشح الأحزاب. حادث عنف في أم الفحم يوقع جريحا. رئيس الأركان يرى أن حركة حماس هزمت بالفعل. مصادر أمريكية تقول إن صفقة بيع القنابل لإسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
2: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أفادت القناة 12 نقلا عن اثنين من رؤساء السلطات المحلية البدوية الذين التقوا أمس رئيس يشار غادي أيزنكوت أنه تعهد بضم القائمة الموحدة إلى الحكومة القادمة برئاسته في حال فوزه في الانتخابات. وتبدأ اليوم لجنة الانتخابات المركزية النظر في الطلبات التي رفعت إليها لشطب ترشح أحزاب مختلفة. وقال المحامي إيلان بومباخ ممثل الليكود الذي طلب شطب القائمتين المشتركة والموحدة إن هناك دلائل تشير إلى دعم الحزبين للإرهاب وإنكارهما كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. فعلى سبيل المثال ذكر بومباخ جمعية أسستها القائمة الموحدة تعمل حسب تعبيره على تسليح وتمويل منظمات إرهابية. جاءت أقواله في مقابلتين إحداهما مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة والأخرى مع إذاعة كان. ويذكر أنه في حال مصادقة اللجنة على شطب ترشح أحزاب يتوقع تقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا ضد القرار. في أم الفحم أدى حادث عنف إلى إصابة شاب عصري بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى عيمك في العفولة للمعالجة. أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إيان حرب. ذكرت أنباء صحفية أن رئيس الأركان الجنرال يالزمير قال مؤخرا خلال لقاء مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع قال إن حركة حماس هزمت بالفعل حتى إذا لم يتم القضاء عليها تماما. ويستند هذا الاعتقاد إلى عدم رد الحركة على سلسلة عمليات تصفية الأخيرة لقياديها في قطاع غزة. ومع ذلك شدد البريغادير أوفير مزراحي روزين من الاستخبارات العسكرية خلال اللقاء شدد على أن الحركة لا تزال تشكل تهديدا، وأشار إلى محاولاتها لتعزيز سيطرتها على مناطق في القطاع وتجنيد عناصر جدد وإعادة بناء قدرتها. في بيروت نقلت صحيفة نداء الوطن عن مصادر أمريكية قولها إن صفقة القنابل الخارقة للتحصينات والتي تعتزم الولايات المتحدة إبرامها مع إسرائيل تشكل تحذيرا واضحا للبنان. ففي ظل تصاعد التوترات تواصل واشنطن تعزيز دعمها العسكري للحملات الجوية الإسرائيلية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للصحيفة قال إن أسلحة حزب الله لم تجلب لبنان سوى البؤس والدمار. وقد عقد الليلة الماضية في مقر الوزارة اجتماع مغلق بين سفير إسرائيل يحيى لايتر ونظيرته اللبنانية ندى معوضة. ويفيد مراسلنا لشؤون السياسية شيمون أران أن ذلك يأتي على خلفية تأجيل جولة المحادثات التي كانت مقررة في روما بين وفدي البلدين.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
2: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرا اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
6: التاسعة وست دقائق على الأجندة، القسم الثاني، تقديم 12 طلبا لشطب أحزاب مشاركة في الانتخابات للجنة الانتخابات المركزية. بالأمس عند 10:00 ليلا أغلق باب تقديم طلبات الشطب. الأسبوع القادم ستبدأ المداولات في اللجنة المركزية ومن ثم في العليا في حال وأن قدمت الاستئنافات. وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير قدم طلبا لشطب ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي. في حوار خاص في القسم الأول من على الأجندة مع المحامي إيلان بومبخ المستشار القضائي لحزب الليكود، والذي قدم طلبات شطب القائمة العربية الموحدة وشطب القائمة المشتركة الثلاثية، قال معللا طبعا هذه الطلبات بهذا الشكل.
7: ולפעם הזאת, כשאתה רואה בשעת מלחמה, וכשאתה רואה אחד כמו אופיר כסיף, שאתה יודע ש85 חברי כנסת, מכל סיעות הבית כמעט, באו ותמכו בהרחקתו, בכך שהוא לא יהיה בבית המחוקקים. זה היה בכנסת האחרונה. וכשאתה רואה את הפעולות שלו נגד מדינת ישראל, אתה חושב שהוא יכול להיות חבר כנסת במדינה, אדם כזה? אדם שפועל ותומך בארגון טרור? אדם, ואנחנו מראים שגם חלק מהדוגמאות שאנחנו נותנים זה מימון של ארגון טרור, מימון של חמאס, סיוע כספי.
6: إيلان بومبخ يتحدث عن طلب الشطب وأيضا التعليل القانوني الذي قدم في هذا الطلب. محدثكم يوسف شداد في الإعداد والتقديم على الأجندة، لينا شحاد رزق أنتجت البرنامج، روبي أوسنهولتس معنا في الهندسة الإذاعية، وأحمد عوسات في الراديو المصور. تحية لكم. الآن ضيف الأول في القسم الثاني من على الأجندة هو الأستاذ سهيل ملحم رئيس مجلس الجديد المكر. تحية لك أستاذ سهيل، أهلا بك.
8: صباح الخير أستاذ يوسف، صباح الخير لراديو مكان الأهلين في جديد المكر.
6: أهلي شكرا جزيلا لك أستاذ سهيل. طبعا نتحدث عن ما كتبه وزير المالية بالأمس بتسليل سموتريتش، بأنه يشير بالفضل الكبير للوزيرة أوريت ستروك، بأن لها الفضل بتجميد مخطط توسيع الجديد المكر. ربما هذا كان يعني يعتبر إعلانا مفاجئا أستاذ سهيل، حدثنا عن ذلك، وهل حقا هنالك خطة تم تجميدها؟
8: طبعا التصريحات اللي تفوهت فيها الوزيرة أوريت ستروك، وهي طبعا وزيرة الاستيطان والمهام القومية، طبعا يجب علينا أن لا نتجاهل هذه التصريحات وأن نأخذها على محمل الجد، لكن في نفس الوقت يجب علينا أن نتعامل مع هذه التصريحات في إطار الدعاية الانتخابية اليمينية التحريضية ضد أبناء مجتمعنا العربي في الداخل. طبعا ما قالته أو حاولت أن يعني ترسل برسائل للمجتمع العربي، يعني كل مواطن مطلع على المخطط في جديد المكر يستنتج ويستشف بأن الوزيرة ليست واعية للتصريحات من ناحية المعنى والفحوى.
6: حطنا في التصريحات، شو حكت بالضبط؟
8: في 8/9 كان فينا إحنا، وأنا كنت شريك في هذه الجلسة مع اللجنة اللوائية، وهي الجلسة كان الهدف منها إيداع مخطط أو التخطيط أو المخطط الشمولي في جديد المكان، ما يسمى بتقنية كولانيت. التخنيت كولونيت ترسم معالم الجيد المكيف 50 سنة إلى الأمام من ناحية التوسعة، لكن بما فيها أيضا مخطط تنطور، لكن مخطط تنطور تم إيداعه والمصادقة عليه في تاريخ في شهر 2/2024 يعني ما تفوت به الوزيرة وهي التصريحات لا تمس ولن تستطيع إيقاف هذا المخطط، مخطط تنطور اللي احنا بنحكي فيه على توسع الجيد المكير وعلى طبعا تطوير الجيد المكير. التصريحات اللي حكت فيها نعم ممكن أن تصد التوسيع من الناحية الشمالية،
6: يعني عشان نفهم إنه عشان نفهم أستاذ سهيل، مخطط طنطور اللي قدم في شباط 2024، أنا أذكر هذه الصورة أيضا أنت مع البروفيسور يوسف جبرين
8: أكيد
6: في طبعاً. ذلك الوقت طبعا لا أحد يستطيع أن يجمد هذا المخطط لأنه تم المصادقة عليه في النهاية، الحديث عن توسيع الجديد المكر.
8: نعم توسيع الجديد المكر وبالأخص إحنا في يعني في في مرحلة متطورة من التوسيع في المنطقة الشمالية في جيدي حتى الوادي وفي المنطقة الغربية، صرنا تقريبا 3 سنين على هذا الموضوع. أنا بقول لك المنطقة الشمالية والغربية في خطر عليها أنه ممكن إحنا طبعا يتوقف الإشي هناك، لكن إحنا طبعا مش رحين نرضى بهذا
6: المنطقة الشمالية والغربية
8: الشمالية والغربية، وراح يكون طبعا في 8/9 أنا كنت شريك في هذا الحوار أو في هذه الجلسة، وعندما أغلقت الجلسة كان هناك طبعا ديون بنمي يعني جلسة داخلية لأعضاء اللجنة، وهناك تم طرح أسئلة اللي هاي الأسئلة كان يجب طرحها قبل 3 سنوات أو 4 سنوات عندما بدأنا بالتطوير في المنطقة الشمالية والغربية. ما بعرف شو السبب إسا، لكن واضح لنا إنه اليوم المجتمع العربي مستهدف من قبل اليمين من قبل الفكرة في تهويد الجليل، وهن رح يعملوا يحاولوا قديش ممكن يوقفوا التوسيع من أجل تهويد اليمين، لكن هيات إحنا في طبعا في المرصاد وقفين رح نتصدى لكل هذه الأفكار ولكل هذه الخطوات من خلال طبعا إن كان في حاجة ننزل إلى الميدان، أو أهم شيء لإلنا إحنا عم نحكي على شهر 10، في شهر 10 في عنا طبعا انتخابات، وأنا طيب. بوجه نداء وصوت لكل مجتمعنا العربي، حقنا أن نمارس حقنا الطبيعي في التصويت، إحنا أمام فرصة كبيرة حتى نوقف هذا يعني الطيار اليميني اللي أصبحت رسالته وسياسته واضحة جدا، وهي طبعا الظلم وضرب المجتمع العربي في إسرائيل.
6: أستاذ سهيل، يعني بالنهاية جواب شافي، هل الخطة جمدت أم لا، أم أنه بعدك أنت ربما تنتظر قرار أو تنتظر تطورات أم ماذا، في أي مرحلة نحن؟
8: مخطط تنطور احنا بادين في يوم من شهر 2/2024، التصويت راح يكون خلال الشهر الجاي او الشهر اللي وراه.
6: التصويت
8: الناس راح تبدا تعمر في منطقه تنطور في الاراضي الخاصه قريب جدا جدا. كل شيء انتهى.
6: طيب تنطور مش
8: المرحله المنطقه الشماليه والغربيه اللي احنا بدنا نطورها هناك، راح يكون في جلسه احنا اخترنا تكون جلسه ما بعد الانتخابات. ليش ما بعد الانتخابات؟ لانه لازم يكون في نداء من كل الأحزاب العربية تحث وتحفز، كذلك الأمر طبعا القيادات العربية رؤساء السلطات المحلية يحثوا أبناء مجتمعنا العربي يطلعوا صوته. مش رحين نرضى في نسبة تصويت أقل من 70% حتى نقدر نغير هذا الواقع. عشان نغير الحكومة اليمينية الموجودة اليوم أو أي حكومة يمينية أخرى عشان نقدر نوقف سفك الدماء والعنف والجريمة في المجتمع العربي، عشان نمنع تهويد الاستيطان في الجليل، عساس يكون في عندنا ميزانيات للسلطات المحلية اللي من خلالها نقدر نطور المجتمع العربي وبلداتنا، يجب أن نغزو صناديق الاختراع في شهر 10.
6: أستاذ سهيل، فقط لنضع يعني الأمور في نصابها الصحيح، مخطط جديد المكر الشمالي والغربي تقول بأن عليه علامة سؤال وقد يلغى في حال وأنه استمرت هذه الحكومة، يعني هذا هو العنوان الأبرز الآن لك.
8: صحيح، هذا ممكن. نعم
6: هذا ممكن. حكت لك ستروك يعني بينك وبينها، كان في سجال معين تلاسن بالجلسة؟
8: لا بالمرة لا، وما في إشي عندي يعني أحكي معها. إحنا توجهاتنا مع اللجنة اللوائية في الناصرة، وطبعا بعد الحديث مع اللجنة اللوائية وطبعا مع تماشي معنا ومع الاتفاق معنا تم تعيين الجلسة ما بعد الانتخابات.
6: ما بعد الانتخابات
8: حتى يتسنى لنا بالفعل اندافع عن أهدافنا وعن مصالحنا في جديد المكر.
6: المهندس سهيل ملحم رئيس مجلس الجديد المكر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، شكرا لك.
8: حياتي.
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
6: قبل أيام كفر كنا صلت من أجل فتى يبلغ العمر 14 عاما أصيب برصاصة طائشة. الوالد معنا الآن على الخط الهاتفي. نتحدث طبعا عن الأستاذ المحامي وليد خطيب الذي أصيب طبعا ابنه برصاصة طائشة في كفر كنا. تحية لك، صباح الخير أستاذ وليد، أهلا بك.
9: صباح النور.
6: نشأ بعجوبة الولد.
9: الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله دائما.
9: عجوب من رب العالمين وتماثل للشفاء وروح من يوم الاثنين على البيت الحمد لله.
6: رصاصة طائشة أستاذ وليد، مرة أخرى في كفر كنا يحدث ذلك.
9: نعم، رصاصتين للأسف الشديد.
6: رصاصتين.
9: أثناء تبادل إطلاق نار بين مجرمين، والحمد لله رب العالمين ربنا لطف.
6: عد بنا إلى هذه اللحظات، يعني تلقيت الخبر، الإصابة، محاولات يعني إنقاذ حياته، محاولات منع تدهور حالته الصحية.
9: الله ما بتمناها لحد يا أستاذ شداد، شو ده بالك، يعني ولد مروح من المدرسة

0: مستشفى، في امبولانس هذا اثنين، امبولانس محلي هنا الزهراء اعطيهم العافيه، وامبولانس مجان ديفيد عندهم. المستشفى الانجليزي برضو يعني بعد ما استقرت حالته الصحيه حولوه على مستشفى رمبا، وبرضو هناك تلقينا علاج يعني بشكل جدا جدا جيد، ويعني راعوا حالته الصحيه بشكل متكامل.
1: كان في خطر حياته؟
0: أنا الإصابات يعني أنا ليش أمنع أن نعتبرها عجوبة؟ الإصابة يعني من ناحية ميكانيكا كيف كانت، هو تعرض لإطلاق نار من ظهره ومن كتفه، وخرجت من ظهره من مركز الظهر. وبفضل ربنا يعني كل مسار الرصاصة من دخولها بالكتف لخروجها من مركز الظهر ما أصابت ولا أي عضو داخلي، والكسور اللي تركتها كسور بسيطة يعني حتى مش بحاجة إلى جبصين أو أي علاج. كذلك الأمر في رجله، يعني اللي دخلت في رجله ساقه اليمين وخرجت من الطرف الثاني. الكسر هو في عظمة ثانوية مش في عظمة رئيسية، لدرجة أنه يعني من البداية كانوا بيعملوا له عملية لم يجروا له عملية، هذين كانوا بيعملوا حطوا له جبصين برضو قالوا فيش داعي، والحمد لله روح على البيت بدون ولا عملية ولا جبصين. يعني كيف دخلوا رصاصتين على جسمه وخرجوا من الطرف الثاني والولد نجا منهم بعجوبة إلهية، الحمد لله رب العالمين.
1: نعم الحمد لله. دائما احنا بنحكي عن فتى 14 سنة وانت بتحكي عن رصاصتين ودخلت وخرجت، والوضع هذا يعني في كفر كنا، بتحكي مع الكثيرين في كفر كنا بيحكوا لك يعني لا يطاق، واول جملة بقول لك الى متى، لوين انت.
0: نعم انا بدي احكي لك شغلتين اللي هن يعني بجولوا بخاطري. يعني بعد ما صار حادث اطلاق النار تفاجأت انا انه الشرطة عالجت الموضوع بشكل جدا جدي وبشكل اساسي جدا وبشكل مرضي. انا بحكيها بثمنان، علاج الشرطة الموضوع وردة فعل الشرطة كانت جدا مرضية، بس من ناحية ثانية اللي بنحكيه انه لازم التدخل الشرطة يكون قبل حصول الاحداث. تدخل الشرطة لازم يكون فرض الأمن ومنع حدوث حصول أمور عن الشكل، مش نجبرها بعد ما نكسرها. هاي نقطة مهمة جدا جدا. النقطة الثانية اللي هي برضو يعني أنا عم بفكر بيها، إنه كلياتنا بنقول إحنا الحمد لله بعيدين عن الأخطار ومن ربي أولادنا وندير بالنا عليهم وهذا الشيء مش راح يصير معانا. لا يا عمي، بصير بأحسن البيوت. هاي كلها فقاعة راح تفقع كلياتها بوجهنا، ما نصحى يوم ولا احنا كلياتنا اللي قاعدين حاطين لافين اجر على اجر وقاعدين بدناش نتدخل وبدناش يعني خلينا نقول نغير في الواقع المرير هذا، كلياتنا راح نعاني منه. اللي له دخل واللي ما لهش دخل راح يدفع الثمن. اليوم وصلنا لوضع انه يعني ابن من عائله الحمد لله اعمام واخوال وعمات وخالات كلياتنا بعيدين عن عالم الاجرام، كلياتنا بعيدين عن المشاكل، اهلنا كلياتنا يعني الدائره الكبيره والدائره الضيقه والدائره الوسيعه كل اهل بلدنا بيعرفونا، احنا بعيدين كل البعد عن اي مشاكل موجوده، ولكن يا ابننا وقع ضحيه لناس ما في عندها مخافة الله، لناس ما في عندها دين، لناس ما في عندها أخلاق ولا ذمة ولا ضمير، هي كلها تدفع على الثمن.
1: نتمنى السلامة طبعا لابنك وأن يعود بسرعة طبعا إلى مقاعد الدراسة، مهم جدا. 14 سنة طبعا بأي صف؟
0: صف تاسع. السنة دخل على مدرسة جديدة، كل كفر كنا احتفلت في افتتاح مدرسة الخوارزمي في كفر كنا، وابني الحمد لله انضم لصفوف هاي المدرسة، هي تشارك لنا من البداية، بس منقول إن شاء الله لكل جواد كبوة وإن شاء الله منقف منها.
1: محمد وليد خطيب، شكرا لك على مشاركتنا. هذا الإحساس اللي طبعا الأب ابنه يصاب برصاصة طائشة في كفر كنا، نجا بعجوبة، ونتمنى له السلامة وأن يعود بسرعة أيضا إلى مقاعد الدراسة، وأيضا بحب الخيل أجمل رياضة. شكرا لك.
0: شكرا لك
1: الأستاذ المحامي وليد خطيب، شكرا جزيلا لك. شكرا
0: الله
1: لك.
2: غدا على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة

0: الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
4: التاسعة واثنتان وعشرون دقيقة، نواصل مع ملفاتنا المختلفة، هذه المرة إلى الذكاء الاصطناعي والتساؤلات حول ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية وتصاعد التحذير من الذكاء الاصطناعي. هل هو فعلا خطر وجودي إلى هذه الدرجة؟ انتبهوا، الأمم المتحدة تقول كالتالي: مخاطر غير مسبوقة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي. معنا الآن الأستاذ عبدالله معاري، محاضر ومتخصص في علم الإنترنت التكنولوجيا الاجتماعية. تحية لك أستاذ عبدالله، صباح الخير، أهلا بك.
5: صباح الخير أخي يوسف، صباح الخير.
4: ما الذي يحدث؟ يعني فجأة ترامب يستميت بالدفاع عن الذكاء الاصطناعي ويقول لكل من ينتقد ويقول لكل من يطلب قيودا على الذكاء الاصطناعي أنه أنتم الآن تلقون بالكرة إلى الصين، الصين ستتطور، ستسبق الولايات المتحدة الأمريكية في الذكاء الاصطناعي، وأنا لن أقبل بذلك كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يجري؟
5: نعم أخي يوسف، من ناحية التطور هنالك صراع بين الدول وبين الشركات المختلفة، ولكن المقلق والمخيف هنا دائما كانت الحكومة التي لها قلق وخوف والمدارس والأهل. هنا القلق والخوف أتى من الشركات نفسها التي تطور هذا الذكاء الاصطناعي وتطور هذه التكنولوجيا. إذا هنا سؤال وسؤال وجيه يسأل في المستقبل: هل يوجد قدرة للإنسان أن يتصرف بحالة كان تصرف غير متوقع، وهل له قدرة على إيقاف المعطيات والتحليلات والنتائج التي توصل إليها؟ إذا الجواب بده يكون بما إنه الذكاء الاصطناعي عمال بيصير أقوى وأسرع مننا ومن تفكيرنا ومن البشر ومن القوانين، إذا هنا في خوف إنه إحنا نصل لمرحلة إنه الذكاء الاصطناعي نعم هو يسيطر ونحن فاقدي القوة.
4: أستاذ عبدالله، يعني هل البشرية تقوم بتطوير بين قوسين وحش يعني سيلتهمها في النهاية لهالدرجة؟
5: مش احنا كيف عمال منشوف بالتلفزيون انه زي بالسينما انه الروبوت بده يسيطر على البشر؟
4: ترامب لا، ولا يمكن الروبوت يسيطر على العالم، ولا يمكن. ترامب يعني بالامس الليلة الماضية صباحا قال
5: هنا احنا الخوف اخي يوسف من فقدان السيطرة على الاستخدام. يعني مثلا هنا احنا عندنا الانسان يستخدم الذكاء الاصطناعي منشوف على اشياء بسيطة جدا جدا للابتزاز والتزييف وتقليد الاصوات وتقليد الافلام ونشر الاخبار. يعني كثير اخبار احنا من من من مش عمالين احنا نميز بين هل هي صحيحة او غير صحيحة. هون احنا فيش عندنا تمرد من الذكاء الاصطناعي، هنا عندنا قدرة اللي اصبحت قوية وسهلة الاستخدام. يعني اليوم احنا مش الذكاء الاصطناعي قوي، الانسان اصبح ضعيف. يعني اليوم قوة الانسان امام الذكاء الاصطناعي هي ضعيفة. يعني اليوم مثلا بالطب، بالعلم، بالتكنولوجيا، بالاقتصاد، بكل محل احنا بنعتمد على الذكاء الاصطناعي. مين قال لك اخي يوسف انه النتيجة هي الصحيحة؟ يعني الانسان لا توجد لديه اي اليات او اي تفكير يفكر ما هو صح وما هو خطأ. يعني اليوم التحليل لمرض معين، يعني في كثير أجهزة اللي مثلا تيجي بتقول لك إنه ممكن هذا المريض مثلا عنده سرطان. ليش الذكاء الاصطناعي قال؟ لأنه إحنا اعتمدنا اعتماد كلي على الذكاء الاصطناعي. أخي يوسف مين قال إنه عنده سرطان؟ تعال 1% إنه التحليل يكون خاطئ. إذن هنا ضعف البشر هو الذي سيؤدي إلى قوة الذكاء الاصطناعي
4: طيب.
5: والسيطرة.
4: وهل هل يجب لجم هذه القوة من خلال قيود تفرض على الذكاء الاصطناعي وعلى أيضا مراحل تطويره؟
5: أنا حسب رأيي لازم إحنا يكون عندنا قوانين ويكون عندنا أسس ويكون عندنا آليات. كلما ازدادت قوة الذكاء الاصطناعي يجب أن تزداد قدرة الإنسان على الفهم والتوجيه ووضع الحدود. يعني لازم يكون الدول وهنا حتى المشكلة يعني أمريكا وواشنطن بدهم يأخذوا قوانين. طب مين قال لك إنه كندا والصين بدهم يمشوا حسب هاي القوانين؟ إذا هنا المشكلة. المشكلة الثانية يمكن أنا هقول لجوجل وقفي من التطور لأجل البشرية لأنه التطور يسبق البشرية. طب مين قال لك إنه مايكروسوفت راح توقف بهذا التنافس؟ إذا عدم الاتفاق الدولي وعدم الاتفاق بين الشركات هو الذي سيؤدي إلى الدمار. ومن هنا يجب أن يكون اتفاق دولي واتفاق أخلاقي من أجل التصرف الجيد والسليم. يعني هنا أخي يوسف الفكرة المستقبل مش صراع بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. التحدي هنا الحقيقي إنه نطور إحنا كبشر قدرتنا الأخلاقية والتربوية بالسرعة نفسها اللي بتتطور فيها الآلي وبتطور فيها الذكاء الاصطناعي.
4: نعم.
5: يعني اليوم أنا بدي أجي أنطيك مثلا القدرة الكبيرة أخي يوسف اللي مع هدف غير معروف وهدف غير واضح ممكن تعطيني أنا نتائج البشر ما كانش قصد يعطيني إياها. إذا نعم هنالك خوف من تطور هذا الذكاء الاصطناعي. أخي يوسف هنالك أشخاص يعرفون الذكاء الاصطناعي ولديهم إلمام بالذكاء الاصطناعي. خلينا نشوف إحنا شو مع البشرية، شو مع الشعب وشو مع الفئة التي لا تعرف ذكاء اصطناعي.
4: أكيد.
5: اليوم أجا ذكاء اصطناعي أنا يساعدني على المساواة وعلى الراحة. طب أنا في عندي فئة من الناس والدول فيش عندها، يعني حتى بدي أنطيك أنا أنه بحياتها ما استعملت
4: ذرت معرفة هاتف.
5: محادثة هاتف. إذا نشوف أنت الفرق الاجتماعي والفارق الاجتماعي والأخلاق اللي راح يكون بين إنسان يعرف وإنسان لا يعرف.
4: شكراً. شكرا لك الأستاذ عبد الله معاري على كل هذه الإيضاحات، المحاضر المتخصص في علم الإنترنت والتكنولوجيا الاجتماعية. ربما تصاعد التحذير من الذكاء الاصطناعي ولكن الرفض حاليا في الولايات المتحدة لفرض قيود هو السيد الموقف. شكرا لك.
5: شكرا
0: حشيم. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
4: نعود إلى الحلبة السياسية والتطورات المتلاحقة. معنا الأستاذ المحامي مؤيد الهيب رئيس مجلس طوبة زنجرية. أسعد صباحا، أهلا بك.
6: صباح نور.
4: التقيتم برئيس حزب يشار آيزنكوت بالأمس.
6: نعم صحيح.
4: هل كان هنالك وعد من قبل آيزنكوت لضم الموحدة إلى الحكومة في حال أن فاز آيزنكوت؟
6: نحن بطبيعة الحال لابد من التنويه بداية بأنه كان هناك إعلان من حزب يشار بأنه 8 رؤساء من السلطات البدوية في الشمال قاموا بالتعهد بدعم حزب يشار. تعهد كهذا بشكل علني لم يكن لا في الخفاء ولا في العلن. نحن كلنا نؤمن برؤية واحدة وهي لابد من تغيير الحكومة العنصرية القائمة، ولابد من نحن كمجتمع عربي وكذلك كسلطات بدوية بأن يكون لنا دور من داخل الائتلاف وأن نكون شركاء في داخل مصنع القرار. أنا شخصيا تحدثت ووجهت هذا السؤال بشكل واقعي وبشكل واضح وبشكل ثاقب لقاضي آيزنكوت، وطلبت منه أنه في حال كلف بتشكيل الحكومة نحن كرؤساء سلطات بدوية ندعم هذا التكليف، ولكن طلبنا بأن يقوم بالتوجه بداية للأحزاب التي تنتمي لمحور مركز يسار من ضمنهم الموحدة ومن ضمنهم الديمقراطيين، وجوابه عمليا كان بالإيجاب وهو يوافقنا الرأي على لسانه بشكل واضح بأنه
4: شو
6: لا يعقل بأنه هذه الدولة لحظة على يد رعاع شبيبة التلال وعلى يد التيارات اليمنية العنصرية.
4: شو يعني بالإيجاب؟ اشرح لي.
6: بمعنى كانت هناك موافقة مبدئية في حين كلف بتشكيل الحكومة بأن يتوجه لأحزاب مركز يسار ومن ضمنهم القائمة العربية الموحدة.
4: هيك كان السياق الإيجابي.
6: نعم.
4: طيب كان مقنع قاد آيزنكوت عندما تحدث عن ذلك عن الموحدة؟ شعرت أنه أقنعك؟
6: نحن لسنا لم نأتي من الفراغ، ولدينا رؤية ثاقبة ولدينا رؤية سياسية ونعرف نقرأ ما بين السطور. بطبيعة الحال نحن لا نكون في جيبة أحد، لا بحزب يشار ولا بحزب الديمقراطيين ولا بأي حزب الليكود ولا بأي حزب موجود. نحن نمشي مع أي حزب يتعهد بدخول ائتلاف الحكومي وأن يبني خطة عمل من أجل إيجاد حلول القضايا الحرقة في الوسط العربي وفي المجتمع البدوي، من ضمنها محاربة العنف، هدم البيوت، شح الميزانيات، القوانين العنصرية، المساواة وما إلى ذلك. نعم نحن ما بين السطور قرأنا بأن هذا الحزب عمليا استراتيجية والأيديولوجيا عمليا تفي بهذا الغرض، وخاصة بمجرد موافقته للتوجه وتشكيل حكومة التي تكون مبنية على أحزاب مركز يسار، أنا أظن بأنه هذا ممكن أن يفي بالطلب وممكن أن يكون بشكل مبدئي عمليا بأن يكون بداية حلول لقضايانا الحرقة.
4: طيب بدي ألخص يعني حتى هذه المرحلة شو حكيت أستاذ مؤيد، قلت أنه قاعد أيزنكوت في اجتماعنا معه بالأمس وافق على أولا في حال وأن فاز في الانتخابات التوجه إلى أحزاب مركز يسار لتشكيل حكومة من ضمنها القائمة الموحدة، صح؟
6: صحيح.
4: هذا أولا. ثانيا أنت ترى بأنه أيزنكوت مع استراتيجية لأن يكون أو يشمل أيضا الأحزاب العربية بداخل ائتلاف، ماذا عن القائمة المشتركة مثلا؟ كان في ذكر أم أنه
6: لم نذكر القائمة المشتركة أبدا، لأننا القائمة المشتركة أنا شخصيا كرئيس مجلس قمت بالتوجه للأحزاب العربية قاطبة قبل تشكيل القائمة الثلاثية، وطلبت بشكل واضح بأنه عمليا متطلبات المجتمع العربي هو تشكيل قائمة مشتركة رباعية تتعهد بدخول ائتلاف الحكومي، وذلك حسب الميثاق الذين هم وقعوه بعد مظاهرة سخنين. للأسف عمليا كل توجهي وقع على أذان صماء. نحن نسمع بأن القائمة المشتركة الثلاثية عمليا هي من اختارت بأن تجلس على دكة الاحتياط، نحن كمجتمع عربي المكوث في على دكة الاحتياط لا يفي بالغرض ولا عمليا يجدي نفعا في الظروف الراهنة. نحن اليوم موجودين في أدنى نقطة على مستوى سياسي وعلى مستوى حقوقي وعلى مستوى ميزانيات وعلى مستوى قضايا حارقة منذ قيام الدولة حتى اليوم. الحل الوحيد هو عمليا الدخول إلى ائتلاف الحكومي وأن نكون من قلب مصنع القرار. عمليا القائمة المشتركة هي من أنأت بنفسها عن هذه الساحة، وهي من اختارت بأن تكون على دكة الاحتياط وعلى دكة المعارضة. بطبيعة الحال لم أذكر اسمها لأنه هذا هو عمليا هدفه وغرضه.
4: نعم، أنت قلت أنه توجهاتك لم يلتفت إليها أي شخص من القائمة المشتركة، وأنت ترى بأنها ستجلس على مقاعد الاحتياط. بالتالي أيزنكوت بحسب انطباعك هل قد يذهب في حال وأن استمر هذا التعادل، هل قد يذهب أيزنكوت، بما أنك أنت طبعا أستاذ مؤيد أعلنت بأنك تؤيده، هل يذهب
6: أيزنكوت؟ لم أعلن بأني أؤيده، لم أعلن بأني أؤيده. أنا شخصيا كرئيس مجلس أنا قمت باستدعاء 4 أحزاب حتى الآن، الديمقراطيين كانوا عندي،
4: بس لحظة
6: الموحدة كانوا
4: أستاذ مؤيد.
6: لحظة بأيزنكوت واجتمعت مع لحظة بكل مكان. أنا كرئيس مجلس بطبيعة الحال من واجبي المهني والسياسي بأن أقوم بشرح رؤية سياسية لكل حزب وأن نتطلع إلى حلول. نحن لم أعلن على دعم أيزنكوت، ولكن أنا شخصيا أدعم في حال كلف بتشكيل الحكومة، أنا أدعم نعم تكليفه بتشكيل الحكومة من أجل تغيير الحكومة القائمة العنصرية، ولكن أنا لم أتعهد بشكل علني ولا في الخفاء وليس انتمائي السياسي حزب يشار.
4: طيب مهم جدا هذا التوضيح، لم أعلن دعمي لأيزنكوت، بل أنا سأدعم أيزنكوت طبعا في حال وأن شكل حكومة مع مركز يسار بضمنها القائمة الموحدة. سؤال أخير، الهدم في طوبة الزنقرية وذكرت أنت قضايا الهدم، هل هناك تطورات أخيرة؟ نحن نعرف بأنه الأوامر تزداد، الضغط أيضا يزداد من أجل هدم البيوت غير المرخصة، ماذا عن هذا النشاط في طوبة؟ هل نجحت في صده أو في تجميد بعض القرارات؟
6: كان لدينا هناك أمر هدم كان من المفروض أن ينفذ في شهر 7، بوسائل قانونية وأخرى استطعنا بتجميد بشكل مؤقت في الظروف الراهنة بتجميد هذا الهدم، ولكن كلنا نعي بأنه عمليا الهدوء والسكون هو عمليا الهدوء ما قبل العاصفة. فترة انتخابات لا يجدي نفعا لأي شخص بأن يقوم بهدم بيوت، ولكن إذا لم نقم بتغيير هذه الحكومة بتاريخ 27/10 بطبيعة الحال مدام رعاة شبيبة التلال في الوزارات الهامة سوف يعملون جاهدين لهدم البيوت الغير المرخصة. نحن وجهنا بيننا خطة استراتيجية مع مهنيين وتوجهنا لكل الوزارات، ونحن نطالب بشكل واضح بتجميد جميع أوامر الهدم بعدم تنفيذها بشكل حالي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وإيجاد لنا حلول من أجل تسوية الحقوق في هذه القسائم وهذه البيوت من أجل أن لا يكون هنالك عمليا حلول قاسية مثل هدم البيوت.
4: الأستاذ مؤيد الهيب المحامي رئيس مجلس طوبة زنجرية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات من خلال هذه المشاركة. شكرا جزيلا.
6: شكرا شكرا.
4: إذن استمعتم هذا اللقاء الذي كان مع رؤساء سلطات محلية بدوية بالأمس، وجادي أيزنكوت مرشح رئاسة الحكومة رئيس حزب يشار، يقول المحامي مؤيد الهيب رئيس مجلس طوبة: هذا اللقاء لا يعني بأنني أعلن دعمي لأيزنكوت، دعمي لأيزنكوت مشروط بأن يذهب نحو تشكيل حكومة مركز يسار من ضمنها تكون القائمة العربية الموحدة. في الاجتماع يقول مؤيد الهيب: طلبنا أيزنكوت بضم الموحدة إلى الحكومة فكان التوجه إيجابيا. هذا طبعا على مستوى التطور الذي حصل وإعلان رؤساء سلطات محلية بدوية أو بعض الرؤساء دعمهم لغادي أيزنكوت. طبعا نقترب من الانتخابات 41 يوما.
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
4: نتحدث الآن عن المجال الاقتصادي والسيارات الكهربائية. هل اشتريتم سيارة كهربائية؟ هذا سؤال طبعا يوجه للكثيرين ممن يبحثون عن شراء مركبة وتوفير طبعا المال في ظل الغلاء وكذلك ارتفاع أسعار الوقود. وزارة الطاقة تكشف ربما بشكل مفاجئ قبل 5 أيام عن تباطؤ في وتيرة شراء المركبات الكهربائية في العامين الأخيرين. أستاذ نادر شحادي ينضم إلينا، مدير عام شركة كراج الشمال ومركز خدمات BYD. أهلا بك معنا أستاذ نادر. أهلا بك، صباح الخير.
7: صباح الفل،
4: شكرا لك. هل فعلا هنالك تباطؤ في شراء السيارات الكهربائية؟ وهذا ما يحذر منه وزير الطاقة، يقول الحكومة أو الدولة ستتكبد خسائر بالملايين.
7: أول شيء يسعد صباحك أخ يوسف والمستمعين. طبعا مركز خدمات فولكس فاجن أودي سيات وكمان بي واي دي، فما بدي أركز بس على بي واي دي اللي هي السيارة الكهربائية اليوم اللي موجودة. السوق تبعنا احنا طبعا من شيء كذا سنة كنا متأملين انه يكون في عنا نسبة سيارات كهربائية، وكانت يعني الخراف على 25 نكون ب 30% من سوق السيارات. للأسف هذا ما صارش فأبدا. احنا اليوم طبعا هاي السنة كمان الملاحظ انه سيارات الكهرباء، وبس انوه شغل صغيرة انه حتى الشركات اللي كانت بنت انه هي تستورد او المستوردين يجيبوا بس سيارات كهرباء، اليوم صرنا ندور على السيارة الكهرباء واللي فيها كمان امكانية مطور بنزين اللي تكون الهايبريد بنسميها، فممكن بلاج ان او بدون بلاج ان، بس الاغلب كمان بلاج ان انه يعبي السيارة كمان، يعبيها كهرباء وكمان مطور بنزين اللي يساعد. فطبعا
4: شو السبب استاذ نادر يعني هذا ربما التحول؟
7: للأسف احنا منطقتنا باسرائيل، ما بدي احكي منطقه الناصر والقرى اللي حوالينا والبنايات والتشتيات اللي يعني اللي البنيه التحتيه تبعت كيف احنا عايشين بعمارات، فاحنا مش حاضرين. كنا مفكرين حالنا نجيب سيارات كهرباء وكل واحد يوصل السيارة بالبيت ولا بأي محل، يكون مسافر على إيلات وعلى الطريق وين ما بده بقدر يوقف ويعبي. فاللي جرب السيارة فيش أحلى وأجمل من هيك سواقة رائعة. فإذا كانك أنت ما جربتهاش عليك عزيمة
4: جربها.
7: رائعة يعني جد، يعني كل إنسان شرى سيارة كهرباء كان أنطته من ناحية يعني كان مقتنع جدا، واليوم هو كمان حتى يعني بقنع غيره إنه هاي السيارة واحدة من السيارات اللي بس الواحد يحط عليها هالأشكعة صغيرة.
4: أهم شيء بتدفعش بنزين، بتدفعش بنزين
7: أخ يوسف بتدفعهن محل تاني. اليوم لما السيارة لما الشركات نفسها اللي باعت لمين المستهلك الكبير هو اللي الليسين، شركات الليسينج عندنا اللي بتاخد وبتحصل على أسعار من مستوردين عندهم بدناش نحكي كتير، بس بالمواقف السيارات إذا كان بإيلات ولا بإجدود ولا بحيفة، أنت بتشوف المجرشين ملان سيارات، ملان سيارات كهرباء بتستنى حدا يشتريها، حدا يحملها، ومش بس سيارات كهرباء كمان سيارات تانية، بس الأغلب الكهرباء اللي وصلت اليوم بنزلوا سعر جديد بأرقام كبيرة مشان يقدروا يبيعوها.
4: يعني ما بدهم يخلوها. نعم أستاذ نادر، أنا بفهم منك إنه في عوامل أدت إلى هذا التباضؤ، منها طبعا البنية التحتية السيئة بشكل كبير، إنه ما فيش
7: يعني مستهلكين، احنا بالبيوت تبعتنا
4: فيش نقاط، يعني صعب مثلا بدي احكي عن المجتمع العربي، صعب انه في حارة في الناصر تحط نقطة تعبئة كهرباء للسيارة.
7: صار في كتير بس مش كافي.
4: طب وين المجمعات التجارية؟ وين الانتشار المطلوب؟ وين
7: اقول لك شيء اخ يوسف، انت قاعد السبت يعني بتحط اصبعك على الوجع. انا حسب رأيي أنه اليوم كل خارطة، كل إضافة بناء، كل عمارة جديدة لازم يكون بالخريطة تقدم للحكومة
4: تجهيز.
7: يكون فيه مجبر أنه مش بس الممد مشان لا سمح الله صار في صواريخ، إلا يكون في كمان نقطة حاضرة لشحن كهربا. سيارة كهرباء طبعا من المستقبل، بجوز اليوم نحكي كهرباء كمان شوي بنصير نحكي على أشياء تانية واللي هي بدل الكهرباء، فالأيامات راح تحكي احنا مش راحين نضلنا بس بالكهرباء أخ يوسف. طيب، راح يكون في تغيير.
4: من خبرتك يعني، هل يعتبر المشتري في البلاد أو مستهلك السيارات في البلاد يعتبر انه من السهل انك تخترقه وتقنعه انه تعال اشتري سيارة كهرباء، منه لا احنا ما زلنا بين قوسين الدقة القديمة انه بنزين وانا بدي اعبي وانا بدي اضلني في هذا الموديل؟ يعني
7: بديش حدا يسمعني انا من المستمعين اسا اقول انه انا نفسي بعد مش مقنع، انا بقنع الناس وبحب السيارة الكهرباء وبحاول، بس بالآخر إحنا الاقتناع نفسنا إلنا بعدنا مش بالمحل اللي نقول كهرباء أو بنزين بدون أي أشياء خاصة، لا كل شيء عندي ومحطات على الطريق موجودة، مش مهم بنزل على القدس بعملش حساب وبرجع. اليوم أنا سكان بنزل سيارة كهرباء على القدس وأرجع، وسكان مش متطمن أنا بالمحل اللي بدأ أوصله في محل تعبية السيارة بعمل مليون حساب. فصار بعد في يعني البنية التحتية وحدة، الأسعار اللي نزلت لأجل الكميات الموجودة نزلت كمان سعر السيارات المستعملة.
4: تنساش كمان يمكن كمان في إشي أستاذ نادر، إنه مدى قوة البطارية بيساعدش، يمكن في ناس بتسافر
7: 300 كيلو 350 كيلو متر اللي بنطوك إياهن بيقولوا بالشركات 450، اعمل حسابك نزل 20% منها. فال 450 انت صفيت 350 أو 370 بيعتمد السرعة،
4: يعني روح على القدس بترجع بدك تعبي،
7: بدك تعمل حسابك انك صحيح. تعبي بشي محل، وهي واحدة من الاشياء من الاشكاليات اللي موجودة. احنا بعدنا كنا مفكرين حالنا حاضرين، للأسف الشديد حضرنا حالنا أو كنا مفكرين حالنا حاضرين قبل بوقت، لازم يكون التجهيز حاضر قبل وبعدين نفوت على السوق كيف لازم. وهذا شيء طبعا مش لا نادر ولا يوسف يقدر يقرره، في أشخاص أكيد أخبر منا وأشطر منا بهذا الموضوع.
4: الأستاذ نادر شحادي المدير العام لشركة كراج الشمال ومركز خدمات ووكالات سيارات فولكسفاجن أودي وبي واي دي في الناصرة مركز الخدمات. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، نهارك سعيد. شكرا،
7: نهارك سعيد جميعا، باي باي.
0: الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
4: استمعنا إلى مؤيد الهيب رئيس مجلس طوبة الزنجرية يقول لم نعلن أننا ندعم أيزنكوت، وأيزنكوت لم يعلن بأنه سيعتمد على الموحدة في الائتلاف القادم إذا فاز. كل ما حدث من خلال طبعا هذا اللقاء الذي جمع 8 رؤساء سلطات محلية بدوية بأيزنكوت، يقول كل ما حدث بأننا طالبنا أيزنكوت بأن يضم الموحدة إلى الائتلاف الحكومي إذا فاز بالانتخابات، وهو أجاب طبعا بشكل إيجابي وكان التوجه نحو ذلك. لم نحصل على أي وعد، لم يكن هنالك أي إعلان من قبلنا، طبعا يتحدث عن نفسه إنه يدعم أيزنكوت، لقاء وانتهى طبعا ضمن سلسلة لقاءات يقوم رؤساء سلطات محلية بدوية بعقدها. عن الأحزاب العربية قال مؤيد الهيب توجهت إلى القائمة المشتركة، قلت بأن القائمة المشتركة يجب أن تكون لاعبا مركزيا أن تؤثر، ولكن القائمة المشتركة قررت أن تبقى على دكة الاحتياط، وبالتالي كل توجهاتي لم يلتفت إليها أحد. سؤال ملحم، رئيس مجلس الجديد المكر تحدث عن منشور بتسلئيل سموتريتش الذي قال بأن خطة تطوير الجديد المكر جمدت بفضل الوزيرة ستروك. رد على ذلك سهيل ملحم، طبعا هذا كان التطور بالأمس، سهيل ملحم رد على ذلك في على الأجندة وقال خطة طنطور لم تجمد، نحن ماضون فيها. هذا جانب. الخطة التي عليها علامات سؤال بسبب طبعا تدخل ستروك هي خطة تطوير وتوسيع الجديد المكر في المنطقتين الشمالية والغربية، وتحدث عن قراءة من خلال هذه الخطة 50 عاما في المستقبل للجديد المكر. قال بأن هذه الخطة من خلال طبعا هذه الضغوط التي تمارس مهددة بأن تجمد، لذلك الاجتماع بشأنها تم تعيينه لما بعد الانتخابات على أمل على حد تعبيره أن تكون هذه الحكومة قد تغيرت، وبالتالي يتم الحديث مع شخصيات ومسؤولين آخرين. أيضا في على الأجندة تحدث مع المستشار القضائي للليكود المحامي إيلان بومباخ الذي قدم بالأمس للجنة المركزية طلبات بشطب القائمة المشتركة والموحدة، وهذا ما قاله.
8: בפעם הזאת, כשאתה רואה בשעת מלחמה, וכשאתה רואה אחד כמו אופיר כסיף, שאתה יודע ש85 חברי כנסת, מכל סיעות הבית כמעט, באו ותמכו בהרחקתו, בכך שהוא לא יהיה בבית המחוקקים. זה היה בכנסת האחרונה. וכשאתה רואה את הפעולות שלו נגד מדינת ישראל, אתה חושב שהוא יכול להיות חבר כנסת במדינה, אדם כזה? אדם שפועל ותומך בארגון טרור? אדם, ואנחנו מראים שגם חלק מה...
4: النائب الدكتور أحمد الطيبي رد عليه بالقول الحكومة هي التي تمارس الإرهاب بحق الفلسطينيين، نحن النواب العرب لسنا من داعمي الإرهاب، لن تجد أي نائب عربي متهم أو مدان بقضية إرهابية. وأعطى مثالا وزير الأمن القومي إيتامار بنغفير الذي قال عنه بأنه مدان ومتهم بالإرهاب وهو الآن وزير في حكومة إسرائيل، أقوال الدكتور أحمد الطيبي. نختتم مع الرياضة، الياس حبايب المدرب المحلل، أهلا بك الياس، صباح الخير.
9: صباح النور لك يوسف ولجميع المستمعين.
4: طبعا أنا لم أشاهد، بدي أعترف أنه ما شفتش لعبة ريال مدريد، لأنه اللي بيعمل أجندة الصبح صعب يشاهد ريال مدريد. بالأمس فازت 3-2 على إلتشي، ولكن شفت الأهداف وقرأت التعليقات في الصحافة الإسبانية، طبعا ترجمت صحافة إسبانية.
9: أكيد فينيسيوس كان تحت
4: المشهد. مش بس فينيسيوس، أنه في إجماع أنه ريال مدريد الياس غير مقنع، ليش؟
9: يمكن عشان عم بقارنوه كمان في برشلونة، عم نشوف برشلونة يعني بديش أقول يعني شبه متكامل، فريق اللي عم بقدم أداء مدهش. هذا المقارنة دائما أكيد بتكون بين ريال مدريد وبين برشلونة، لو برشلونة بأداء مش خرافي زي ما عم بقدمه يمكن النقد بيكون أقل، وقسمة الاتهام بتكون أقل حدة لريال مدريد. ريال مدريد فريق اللي عم بمر يمكن بفترة انتقالية نوعا ما من ناحية المدرب، من ناحية الصدمة اللي كانت في الموسم الأخير، الأشياء بدها بتاخد وقت، في مشاكل مع فينيسيوس، في مشاكل مع امبابي، في مشاكل حسب رأيي الشخصي. يمكن لازم يحاول مورينيو انه يلعب اكتر مع اسبي كرأس حربي، ويرجع مورينيو ويرجع امبابي يلعب اكتر على الاطراف المكان اللي هو بحب يلعب فيه اكتر.
4: اسبي انقذ مورينيو بالامس،
9: اكيد مش للمرة الاولى، مش للمرة صحيح. الاولى هذا الموسم، هي المرة الثانية اللي بينقذه في الدقائق الاخيرة. الظاهر انه هذا المهاجم اللي انضم من الافيس يملك شيئا من المهارة، يعني لازم ينطو اكتر اعتماد، لازم يحاولوا ان يلعبوا مع رأس حربة، يمكن الاسلوب الفريق بتغير، كمان لازم شوية صبر مع ديومندي. عم بقرأ وبشوف النقد الكبير اللي عم بيكون، مش بالمباراة اللي كانت امبارح، مباراة قبل الاخير كان في نقد كتير كبير على هذا اللاعب، ما ننسى انه كمان لاعب صغير 19 عام اللي بنضم لفريق كبير زي ريال مدريد. في لاعبين اللي بيخذ اقل وقت، في لاعبين اللي بفوتوا على المنظومة بدون ولا اي مشاكل، بيكون عنده الشخصية اقوى. يمكن ديومندي بحاجة اكتر للدعم. المشكلة الاكبر عم بتكون مع فينيسيوس اللي
4: شو عم بيصير مع فينيسيوس؟ شو عم بيصير؟
9: بعرف شيء، ظاهر انه مورينيو بعده كمان ما عرف يحتضنه زي ما لازم، مش عارف ياخذ منه 100% من الاداء. بنعرفه شخصيه مركبه جدا، هذا اللاعب موهبه كتير كبيرة، يعني شفناه قبل سنتين وقبل ثلاثة جاب الكأس للتشامبيونز ليج لريال مدريد بأداء ممتاز، كم هائل من الأهداف، من تسجيل الفرص. يعني بدل ما الأسهم تبعته تصعد إلى الأمام وترتفع القيمة تاعته، عم نشوف فيه تعثر نوعا ما في المسيرة تبعت هذا اللاعب.
4: فيش تصادم لياس بين إمبابي وفينيسيوس على مستوى الموقع على أرض الملعب، منه فينيسيوس بيلعب الجهة المحبة يعني في الشمال.
9: هذا هو الجدل، وهذا هو اللي يمكن الناس عم بيقترحوا، انه اكثر يحاولوا يلعبوا مع اس بي كرأس حربة، وانه امبابي يرجع للناحية اليسرى اللي بحبه اكثر من اي مكان اخر على ارض الملعب. هو مش لاعب رأس حربة، ومش كريستيانو رونالدو اللي كنت ترفع له الكرة ويطلع ينطح الكرة من 7 متر ارتفاع، وفيش عنده ضحية. يعني اذا بترجع على مسيرته الكروية يمكن عنده هدف او هدفين بنطحات رأسية، ومش لاعب 9 كلاسي اللي انت بتعتمد عليه زي ليفاندوفسكي زي هاري كين، هذول اللاعبين ومش هيك. فلازم يحاولوا يلاقوا المنظومة أخرى في ريال مدريد، بس تعرف أنك أهون أنك تصلح بعد انتصار، وبعد انتصار في الدقيقة الأخيرة صح الأداء ما كانش

0: تقنع. صح تنين صفر تقدمت على إلتشي في مباراة خارجية وقدر إلتشي يرجع على تنين تنين وبشق الأنفس فزت. يعني خد الثقة من الثلاثة اثنين، حاول ابني الفريق بطريقة أفضل. يعني مشكلة كانت مع ألونسو قبل إنه حكوا إنه هو كان يسمع للاعبين، كان يهتم لمشاعر اللاعبين، بدوش مشاكل مع اللاعبين. فجبت مورينيو لو بيعملش حساب لحدا. فإذا جبت مورينيو أنطول اعتماد، أنطول يعمل شو ما بيعمل.
1: شايف أنت لمسات مورينيو وين لمسات مورينيو؟ يعني أين ترى ذلك بريال مدريد؟ وين مورينيو اليوم؟ وين شخصية مورينيو بريال مدريد؟
0: شخصية مورينيو عم نشوف أكتر من لازم تكون حسب رأيي أنا الشخصي بالأسلوب الدفاعي تبع ريال مدريد اللي مش عم نشوف إنه أسلوب صلب. يعني حسب رأيي إبراهيم كوناتي هو مش لاعب بمستوى ريال مدريد. ريال مدريد بحاجة لمدافع من الطراز الأول العالمي، ومنذكر إنه في المونديال حتى ولا شارك ولا مباراة مع منتخب فرنسا، كان المدافع الرابع بعد أوباميكانو بعد صليبا وبعد كل اللاعبين بمنتخب الفرنسي. فريال مدريد بحاجة للاعبي دفاع من الطراز الأول. يعني تذكر بالسنوات الكبيرة فاران وراموس وحتى ناتشو والإيفان هيلجيرا في فرناندو هيرو. يعني صحيح. الكم هائل من لاعبي الدفاع اللي انت مجبور تبني قلب الدفاع، ويمكن بعد حارس المرمى اهم شيء بالفريق
1: زي برشلونة كوبارسي طبعا بنوا
0: اكيد. يعني بنوا اخذوا الاعتماد وعن طوب جيل صغير واعتمادوا صحيح. عليه، وعم نشوف انه حاليا عم بياخذوا الثمار. لاعب ممتاز كوبارسي
1: منتخب اسبانيا كاس عالم. طيب
0: صبر ريال مدريد،
1: برشلونة الليلة عند 10:30 امام راسينج سانتاندير، مباراة من إسا بحكي لك أنه 3 نقاط
0: 3-4-0
1: لهالدرجة برشلونة يعني وصل لهي المرحلة أنه يعني يطحن الفرق.
0: أداء يعني القصة مش صارت إنه مين بيفوزه ولا لا، القصة صارت بكم هدف راح يفوزه، وكم هدف رافينيا راح يسجل، وكم هدف لامين يامال راح يسجل. يعني بداية موسم كمان جيد جدا ممتازة لامين يامال. تعرف إذا قبل سنة مرق بفترة شوي كان في علامات سؤال واستفهام حسب شخصيته، حسب كيف راح تكون انطلاقته، هل راح يكون نيمار رقم 2. شفت انه بنوعا ما الفريق عرف انه يمسكه ويحتضنه ويقولوا له بكفي، انت بطلت ولد صغير، انت على مشارف العشرين صرت، يعني لازم تبدا تتصرف تاخذ حالك كنجم. وعم نشوف الاداء حتى بالمونديال، وما كان افضل لاعب في المنتخب لكن ساهم وما خطب في الدور والضوء من باقي اللاعبين. اجى على برشلونه هناك يمكن بشعر براحه اكبر، وبيدري اجى ورودري وكل اللاعبين الممتازين وكوبارسي رافينيا. حتى الجمهور البرازيل حتى بالشيء بغضبني انه بشوفوه بالمنتخب لاعب متواضع جدا، اداء مش كتير منيح، بيجي على برشلونه اداء خرافي، ثقه بالنفس، اهداف. يعني الهدف اللي سجله قبل اسبوعين لما راوغ بحركه واحده لاعبين صارت عليها ملايين المشاهدات في كل التواصل الاجتماعي. عم نشوف فريق متكامل، ولكن بنعرف بكل فريق الا ما تجي الفترات الصعبة وتجي التعثرات، وساعتها راح نشوف كيف راح يتعاملوا مع الموضوع.
1: شكرا لك الياس حبايب، شكرا جزيلا لك المحلل المدرب طبعا الدوري الإسباني. الليلة طبعا تستكمل المباريات، نتحدث عن الأسبوع السادس، أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا، ديبورتيفو لاكوروني أمام إشبيليا، برشلونة أمام راسينج سانتاندير، ليفانتي أمام أتلتيك بلباو.

بهذا نصل إلى نهاية على الأجندة لهذا اليوم. كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. أنتجت برنامج على الأجندة زميلة لينا شحدرزك. كان معنا أيضا الزميل أحمد وسات على مدار ساعتين في الراديو المصور وروبي أوسنهولتز في الهندسة الإذاعية. شكرا لكم جميعا، طاب يومكم وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: بدوك. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
3: لا، ليش شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. حزب أيزنكوت ينفي نبأ عن تعهده بضم الموحدة إلى الحكومة القادمة. لجنة الانتخابات المركزية تنظر في الطلبات لشطب ترشح أحزاب. تصاعد خطوات النظام التركي ضد مثلي الجنس، وتوقع صدور الحكم بحق رئيس كوسوفو سابقا هاشم تاجي، والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
8: راديو مكان الأخبار.
7: العاشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أفادت القناة 12 نقلا عن 2 من رؤساء السلطات المحلية البدوية الذين التقوا أمس رئيس يشار غادي أيزنكوت أنه تعهد بضم القائمة الموحدة إلى الحكومة القادمة برئاسته في حال فوزه في الانتخابات. ونفى حزب أيزنكوت هذا النبأ نفيا قاطعا. وتبدأ اليوم لجنة الانتخابات المركزية النظر في الطلبات التي رفعت إليها لشطب ترشح أحزاب مختلفة. وقال المحامي إيلان بومباخ ممثل ليكود الذي طلب شطب القائمتين المشتركة والموحدة، قال إن هناك دلائل تشير إلى دعم الحزبين للإرهاب وإنكارهما كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. فعلى سبيل المثال ذكر بومباخ جمعية أسستها القائمة الموحدة تعمل حسب تعبيره على تسليح وتمويل منظمات إرهابية. جاءت أقواله في مقابلتين إحداهما مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة، والأخرى مع إذاعة كان. ويذكر أنه في حال مصادقة اللجنة على شطب ترشح أحزاب يتوقع تقديم التماسات إلى محكمة العدل العليا ضد القرار. في اسطنبول أوقفت الشرطة عشرات الأشخاص خلال مظاهرة نظمت أمام أحدى المحاكم احتجاجا على حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت هذا الأسبوع جمعيات مجتمع الميم في أنحاء تركيا. وانتقدت منظمات حقوقية اتساع خطوات النظام التركي ضد مثلي الجنس. في لاهاي تصدر اليوم المحكمة الدولية الخاصة حكما بحق رئيس كوسوفو سابقا هاشم تاجي وثلاثة مسؤولين آخرين في جيش تحرير كوسوفو الألباني، ويتهم الأربعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في البلقان أواخر القرن الماضي. وقد تظهر في بريشتينا عاصمة كوسوفو آلاف الأشخاص نهاية الأسبوع الماضي دعما للمتهمين.
8: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
9: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
8: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة اليوم. أورشليم القدس وتل أبيب وجبال الجليل 32، حيفا 31، الناصرة 34، هضبة الجولان وبئر السبع 35، بحيرة طبرية 37، وفي اللد والرمل 33 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند عقرب 11.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين، بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
8: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
8: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
8: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
10: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
8: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: ايش كل هالهدا واو كثير اشياء
1: عشان كنت مخبيتها هاي ايش صغير بالاحتفالات ذكرني فيكي بعرفش ليش
0: شو هاي كل الشغل يا الله شو اشياء حلوه عم بشوفوها بالراديو المصور في رسالة كمان
1: نقرأها بعدين
0: كله مع بعض
1: وطي وطي شوي وطي
0: سني معجوقة
1: عم بعرف انك معجوقة كالعادة
0: طيب يا وطيت
1: وطبعا بنفعش عيد ميلاد بدون
0: كعكي
1: كعكي
0: واو
1: بدك بالآخر تنفخيها
0: شمعة
1: شمعة تتمني أمنية
0: لازم هقرأ إسا الرسالة
1: لا منخليها لبعدين
0: قدام كل العالم
1: تحبيه
0: قدام كل الناس
1: على الصباح بالافتتاحية ولا نستنى شوي
0: لا نستنى شوي
1: اريها بنفسك بعدين قرر اذا بدك تكون على الهواء ولا لا صباح الخير
0: يسعد صباحكم مستمعين ومشاهدين وين ما كان وين ما كنتوا مستمعين ومشاهدين مكان صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بالإنتاج رانيا رشيد أبو نمر بالراديو المتلفز نادي أسمر مرون بالهندسة الصوتية خندهان ماريا ديبينا شكرا فاجأتيني وفاجأت
1: ثول
0: ثول
1: ثول عريني بصول
0: احنا متحمسة شكرا
1: احنا من زمان ما سمعوش ضحكتنا فيها هاي صوت ضحكتنا طالع
0: ما قلت لك في توتر يومين ثلاثة قبل ايوه هي هاي خلص غيمي ومرأة
1: انتهت خلاص
0: بفتكر انه بتعلق فيكي كمان كيف بتمرق اعطيتيني عبوطة
1: طبعا ولا يعني هاي عبوطة غير شكل كانت انا مش من عادتي اعطي عبوطة
0: عبطيني حلو
1: شفتي

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. صباح الخير إذا كنتوا بالبيت بالشغل بالسيارة بالطريق من مطرح لمطرح بدك إياها. هاي عجبتك هاي من مطرح لمطرح
1: من محل لمحل.
0: طيب صباح الخير نهار جديد.
1: مين بقول مطرح لمطرح اللبناني؟
0: شو يعني مطرح
1: محل؟
0: آه لا فاهمي من منين جاي هاي؟ شو أصلاً؟
1: أصلاً سوري.
0: أصلاً إحنا عندنا لهجة واحدة. في ملان بقولوا مطرح ببلادنا. 072-335-5993 مشاركاتكم كتير مهمة لإلنا ومنحب نسمعها. وإذا لا بنفع تبعتوا لنا رسائل نصية على واتساب مكان
1: 0509-7131.
0: ومثل كل يوم زي ما عودناكم ناس وقصص وأسئلة كتير لازم نتسألها إحنا وما نسكتش هذا الصوت الداخلي بالأسئلة اللي بتطلع لنا. بعد شوي رح تفهم
1: حبة حبة واحدة واحدة شوي.
0: عنا اتصال بدك
1: الصبح يدون نعيدوا عليك.
0: يلا صباح الخير.
2: Happy birthday to you.
0: شكرا
1: لك رائدة. أنت عارف ده تصبح
0: رائدة
2: أكبر باقي ورد جوري مع أوركيدة مع أقحوان لأحلى عرين
0: عرف الديك
2: كل الألوان
0: شكرا.
2: اللي موجودة كمان على بلوزة ماريا الحلوة الألوان
0: هي أحلى باقة لإلي. اتركي إنه كان رائدة اتركي إنه كانت هيك في غيمة بيني وبينها آخر كم من يوم بس اليوم لبست اليوم هي لبست مورد عشان
1: ما لحقتش أجيب البوكي.
2: في شغلة أنت وماريا أنت برجك العذراء وهي برجها الدلو في تناسق في انسجام. هلا انت في عندك الذكاء الاكاديمي العملي التحليلي العالي هي ذكاء فطري ابتكاري
0: وفي يعني صحباتها اللي بيجوا من بريت البلاد وبس يجوا احبابها بس يجوا اصحابها بتنسى احبابها.
2: لا هذا عادي مش شرط عارفين
1: حتى رائدة وطلبت تعرف كيف انشرت
0: رائدة طرفشت هذاك الاسبوع اجت صاحبتها من امريكا ونسيتنا نسيت الشغل نسيت الدنيا نسيت العالم
2: نسيت الناس من شافت حابه بنت احبابه مرات مش بس
0: خلص منيح اللي في عيد ميلادي اكثر هذا الجمود الله بيعلم رانيا شاهدي
2: حبيبتي. وبعدين تاريخكم حلو 16/9 حلو التاريخ
0: بعرف.
2: يعني ما شاء الله مواليد هذا الشهر
0: انا قررت ما عطلش اعيد معكم انتم مستمعين.
2: عندي كمان حفيدتي بستان زياد ناصر كمان اليوم عيد ميلادها
0: على
2: فكره انتم معظم يعني مواليد هذا اليوم عندكم اطلاله عندكم حلاوه هيك لاي واحد عن جد يعني مش مجامله
0: شكرا.
2: وقعدتكم حلوه الواحد
1: اليوم بديش احكي عنن
0: ماريا
2: حلوين 16/9 حلوين
0: لازم نحكي عنن.
1: لا بديش احكي عنن لا حياتي. مواليد هذا اليوم
2: بيستاهلوا ينحكى عنن.
0: بتعرفي رائده مين كمان خلق بهذا اليوم؟
2: في عندكم
0: لماريا
2: الله يرحمها لميا
1: فوق بالسماء
2: الله يرحمها
0: كمان اليوم عيد ميلادها
1: مين؟ كمان فوق بالسماء
2: في في عندكم كمان الإذاعة كثير في عذراء
1: في كلن
2: ملان عذراء إيمان عذراء معظمهم مواليد
0: كلهم في شهر سبتمبر
1: على
0: كثير احتفالات.
2: اسمع الحضور العذراء حلو
0: صح.
2: يعني بتلاقي في رقي في حضور فيك مرتب والدلو ما ننسى ما شاء الله عنها ماريا
0: نرجع يعني للدلو بنفع
2: ما شاء الله عنها يعني
0: شكرا رائدة يعني على الصبح هاي الطاقات الحلوة
1: بتشوف قد ايه معايدات
0: استني ذكرينا رائدة انت وينت
1: شهر 7
2: انا حوت
1: ايه شهر 3
2: بس انتوا العذراء
0: بس شو التاريخ رائدة انت شو تاريخ عيدك
2: عندكم عطارد وهيك يعني المال والإشي المرتب
0: رائدة شو تاريخ عيدك
2: انا 11/3
0: تذكري ماريا
1: 11/3
2: ان شاء الله نعيشنا
0: شكرا يا رائدة
2: الواحد يعني. يكسب كل يوم بيومه يعني الحياه ما بتعرف شو بيصير في الحياه. يعطيك العافيه احلى بنتين
0: يسلم
2: هلا
0: باي باي
2: ان شاء الله يومك سعيد
0: شكرا باي باي.
2: هلا
0: عندك رسائل؟
1: عندي رسائل طبعا. الكولونيل
0: مين الكولونيل؟
1: محمد الكولونيل محمد ببعث لك.
0: انت لازم تحفظي اساميهم.
1: انا حفظت انا
0: لا تحفظي الارقام.
1: يسعد صباحكم عرين وماريا اليومين مشغول ما تبعتكم كانها سنتين. هابي بيرث داي عرين ببعث لك.
0: شكرا كولونيل
1: سامي صباح الخير لا ماريا وعرين يسعد صباحكم يا رب العمر كله عرين
0: شكرا سامي
1: سنينك سعادي وهنا
0: سامي ما من سامي بعت الكيش بطيخ

0: لحظة واحدة استوقفتنا ننشرككم فيها
1: إن شاء الله.
0: بدي أوقف بلحظة واحدة لما شفت خبر من تركيا جاي عن طفل عمره سنتين اختفى عن أهله حوالي 10 ساعات والعيلة كلها والأهل والمنطقة كلن عم بيدوروا على هذا الولد. الصراحة بس كنت عم بقرأ الخبر كنت عم بتجعلك. يعني إحنا اتركي 10 ساعات دقيقة واحدة بتكون عبارة عن 10 ساعات، فتخيلي شو مرق برأس الأهل، أهل البلد، العيلة كلها وهي عم بتفتش على هذا الولد. ومش من زمان على فكرة صارت عنا بالبلاد طفل 4 سنين اللي ضاع عن أهله. بالنهاية لقوت يعني لقوه بخير نايم بهدوء بمنطقة هيك ريفية، نايم حاطط إجر على إجر ولا على باله، شالح الحفاي ومش فارق معاه ومش عارف شو مارق.
1: أميل
0: وكأنه مش عارف أصلا شو عمل بأهله خلال هاي الساعات. والخبر بالنسبة لإلي مش بس هيك، كان بالنسبة لإلي مضحك لما لقوه طبعا هيك تنفسنا الصعداء. الولد اللي ضوعوه أهله 4 سنين قبل فترة كنت على أعصابي دقيقة بعد دقيقة لقوه ولا لقوه. وبفكر كل أم ضوعت ابنها بشي مرحلة،
1: نعم،
0: لولا 10 ثواني،
1: نعم،
0: لولا دقيقة
1: كان أكتر، حتى
0: 5 دقايق إن عبارة عن 5 أيام. ف بخاف هاد أكبر كابوس عندي ممكن يصير معي إنه ولادي تختفي عن عيني. وبلشت أفكر بهاي اللحظة إنه ممنوع تغيبوا عني، ممنوع تغيبوا عن نظري. فيا بكون مسلميتن لحدا، يا مأمني عليهن بالمدرسة، متكلي على حدا إنه حط 10 على 10 هناك، حتى لما بيكونوا يطلعوا بالحارة هون بهذا المربع ممنوع تبعدوا عني. مش دائما بس صوتي بوصل وين وين إذا بعدوا بخاف. بس شاركت الإشي مع كتير أصدقاء وعيلي وقالوا لي إنه إحنا كنا نطلع من البيت زمان
1: بالحارة كل النهار،
0: بالحارة
1: كل اليوم
0: مع أصحاب على البسكليتات، ننتقل من بيت لبيت، ما كانش معانا تليفونات، نرجع آخر نهار بس لتعتم نوصل البيت
1: أو لما الأم تصير تنادي.
0: طب إيش يعني أهالينا ما كانتش خايفة علينا؟
1: كان في أمان زمان، كان في كتير أمان. الباب أنت كنت تنامي والباب مفتوح، الباب ما يسكرش عند ستي باب.

0: الدار أول ما بتف يعني بالصيف بالذات الباب مفتوح. أنت اليوم تقدر تخلي باب بيتك مفتوح؟
1: لا
0: مش بتقفليه حتى
1: مجبورة حتى لو تنتين الظهر
0: بالمفتاح صح ولا لا؟
1: أكيد
0: فيش أمان. ليش فيش أمان؟ شو صار بالعشرين سنة الأخرانيات؟
1: حتى بنستغرب إذا بنلاقي بالحارات بالبلدان كل محل حتى ولو بلدات عربية وبنعرف بعض بنستغرب إذا بنشوف ولد 9 سنين بعرفش
0: هقال. لا 9 سنين مسموح.
1: تسع صح
0: يعني حتى ابني لما صار عمره 9 سنين وكان مفروض يعني خلص مسموح
1: تسعة
0: له يطلع.
1: خلص بنفع؟
0: بنفع
1: لأنه حتى
0: ينزل على ينزل لحاله ويشتري نقول
1: ويقلط الشارع لحاله
0: أو يقلط الشارع لحاله. يعني كان عنا الدكان كتير قريبة على البيت
1: بس كان في يقلط الشارع.
0: لا ما كانش في يقلط الشارع. كنت أوقف على البلكون أعد الدقايق تيرجع بس مجبورة أخليه ينزل عشان يأخذ أكتر
1: ثقة
0: بنفسه.
1: أوكي
0: بس بتخافي شو بيصير؟
1: شو اللي تغير؟ تهلوسنا صرنا نسمع أكتر
0: صار في أكتر
1: صار في وعي أكبر
0: طلع الناس بطلت زي ما كانت زمان بطل في أمان بأن أنت شايف الإجرام الفاحش اللي عم بيصير حدا مهتم؟ أنت شايف كيف السيارات بسوق السيارات الناس بأنه السرعة
1: سيارات كترات
0: مثلا سيارات كترات فيش أمان على الشارع.
1: الساحات البيوت اللي صارت مواقف للسيارات
0: فردا تحت وين أنا كنت ألعب أنا والصغيرة اليوم موقف سيارات ابني ولا مرة لعب هناك. إذا بتنزلي بتنزليهن على مقابلنا في بستان الشيوعية شو هقول لك إيش بيصير كيف بحرقوا للبستان كمان مرة انحرق.
1: صرنا نخاف على أولادنا بطلنا نأمن ومنخاف نضوعن فهاي التواني اللي بتصير وينك خليك حدي وتزحش عني
0: وبنفس الوقت بدناش يعني انت كمان بتكيش تعزز فيهن الخوف كل الوقت. يعني في محل كمان انه يكونوا واثقين من حال ثقة استقلالية بس بنفس الوقت كل الوقت خايفين عليهن.
1: هذا الاشي نمناش يعني نخوفهن بدنا نبني شخصيتهن بس بدنا إياهن دايما قريبين مننا. معنا اتصال على الصباح الخير.
0: صباح الخير شوف كيف بردوا علي. ألو صباح الخير
2: مازن معك.
0: مازن شو الأخبار يا مازن؟
1: كيفك وكيف سلمة؟
2: غبت عنكم شوية عشان تشتكولي.
1: اشتقنا صراحة زبطت معك
0: يعني سمع يومين وسمعين
2: متسألين عني
1: لا زبطت معك
2: ولا مازن ولا بسلمة ولا بحدا
1: والله سألنا بعدني إسا بسألها.
2: اسمع انت جبت سيرة الدار انه ظلها مفتوحة ولا مسكرة. أقسم بالله دار أبوي لحد اليوم مفتوحة ودارنا مفتوحة. أنا داري مفتوحة.
1: وين انت وأي منطقة؟
2: كفر قرع
1: يمكن بعد
2: هيك
1: الناس والعيلة
2: وأهلي بعدتي لبتل كرم.
1: يمكن بعد هيك العيلة حوالي بعضها يمكن بعد في هاي الجماعة
2: وحياة النبي وحياة الله إني بنام وبننام كلنا والباب مفتوح البوابة مفتوحة أقسم بالله.
1: حلو أحلى هاي الأجواء.
2: دار أبوي أقسم بالله من 70 سنة 80 سنة مفتوحة وما بسكروها.
1: هاي الشغلات اللي هيك بنفقدها احنا هون مثلا بالمدن بعدها موجوده.
2: اسمع ده كل شيء واحد بالحياه من حد ما ربنا نزل ادم وحوله هون ليوم لكيامي هاي الحياه دار مشقه وليس دار راحه. مش راحه فيها هاي الحياه دار مشقه. مش اليوم المشاكل من حد ما ربنا خلقها يعني يعني ابن سيدنا ادم قتل أخوه اللي هو هابيل قابيل قتل هابيل بحجر عشان أخته عشان البنت. لحد اليوم احنا متكاتل قاعدين عشان ايش؟ يا أرض يا مصاري يا بنت بس
0: كان
2: يعني سلمة كل مشاكلنا ليش؟ عشان سلمة.
1: سلمة هي السبب.
2: يعني أنا صار لي 40 سنة 41 سنة
1: بس تنهاها.
2: يعني بفكر ليل نهار فيها بس بيها ولا بي
1: طب إن شاء الله هي تضل مشاكلك إن شاء الله.
2: بفكر
1: بس
2: بعرين ولا بشو اسمها ماريا
1: لا
2: بفكر بسلمة
1: صح. منيح اللي جاي بشغليتك وهي همومك. بتعرف قديه الناس تتمنى مشاكلك إنه هي سلمة وعم تستناها 40 سنة.
2: أنا رأيي الوضع عندنا بالوسط العربي 99.9 مقصودي. في ناس حاطين احطاطنا بيحبوناش بدهم يخربوا بيتنا لأنه من 80 ل 2000 اللي انقتلوا 17 واحد ولا 170 واحد شنهم. بس من 2000 لحد اليوم اللي انقتلوا كل سنة 200 300 200 300، لأنه هاي مقصود يا عمي.
1: احنا علينا نعمل اللي علينا، واحنا في مسؤولية علينا، واحنا لازم نصحى كمان. ولو إسا جاي حدا يأذي بيتك انت لازم تحميه وتدير بالك عليه وما تسمح له. يعني لو مقصودي او مش مقصودي ما بعرف انت لشو بتقصد، بس احنا في واجب علينا نعمله.
2: صح صح. اهم شيء اهم شيء اهم شيء اهم شيء البيت، الام، اهم شيء الام. ستي عايشة ربت 2 شباب اللي هو أبوي وعمي. أبوي معلم مدرسة قاعد، وعمي صيدلي لحد اليوم صيدلي بكب الكويت، وهسه الآن عندنا فاتح بعتيل صار له 35 سنة. المهم وعندنا 6 بنات ربتهم مليح وهني ربينا أولادهم. الأم هي المهمة، لأنه الأب بطلع من البيت بروح على الشغل.
1: اليوم تغير، اليوم صار المسؤولية كمان وكمان، لأنه كمان هي بتطلع بتشتغل
2: برضو، هي بتطلع تشتغل. صح، لازم المسؤولية أهم شيء البيت
1: على البيت.
2: البيت مزبوط. البيت البيت، احنا مشكلتنا البيت. اذا البيت 100% مش انا اطلع اجيب مصاري
1: الاساس،
2: اجيب مصاري عمري 15 سنه ولا 13 سنه، وكل ابوي يقول لك ابو لخا ولا امي تقول لك انت والله محترم انت بتجيب مصاري، شو تجيب مصاري.
1: بوافقك مازن، شكرا لمشاركتك، وتغيبش عنا يومين. اه
2: بس بدي سلمى يا ابو ما ودونا على سلمى مجانا
1: يمكن عم تسمع.
2: ودونا عند سلمى 40 سنه يصلي بس النبي.

0: رسائل.
1: ايه وصلنا رسائل كالتالي. الله يسعد صباحكم لأحلى وردتين منورين الشاشة لأحلى عينين عبال 120 سنة. الله يحقق لك أمنياتك كلها سعادة لأحلى روح الطيبة مريم شيري.
0: شكرا شيري.
1: ايه صباح الخير مريم وعرين، كل عام وانت وعرين والجميع بألف خير يا رب، الصحة والعافية للجميع. لعرين عقبال 120 من إبراهيم جب
0: إبراهيم جبار.
1: صباح الوجوه المبتسمة، صباح الفرح، صباح فيه أمنيات وتهاني حلوة لعارين إن شاء الله سنين كتير لقدام.
0: شكرا.
1: وأكتر من اللي مضت فيها كل الخير والسعادة وتحقيق الأماني. يومك يا عارين حلو، فيه كتير من التهاني والهدايا والاحتفالات من نادية.
0: شكرا.
1: يسعد صباحكم مريا وعرين، مستمتع بسماعكم برنامجكم الجميل موفقات بوركتوم، وهذا من أمجد.
0: ممتاز.
1: فتحي كمان ببعث لك كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب العالمين. أمين يا رب لعرين بسول.
0: شكرا. شو هالتهاني الحلوة، بفرح لي قلبي.
1: ورايدة بتبعت لك كمان مرة تحية، رايدة تتقدمي لنا أغني دعيد ميلادك أحلى عيد لعرين لحفيتي بيسان.
0: دعيد ميلادك أحلى عيد لبيسان، رح نحط الأغنية.
1: كل سنة وأنت طيبة يا عرين، وعقبال 100 سنة وأن أنت بأفضل حال وبأعلى المراتب. مصعب دوابشي من نابلس.
0: شكرا.
1: شفتي ما أحلى؟
0: كتير. انت ما كنتش بعيدك، ما عملناش عيدك بالبرنامج؟
1: ايش كان وقتها؟
0: ايش اخدتي اوف؟
1: لا مش عارفة، كان جبتوا لي التوليبات اللي بدي اياها. هاي بس مش مزك ايسا. لا شو دخل عيدي بالموضوع؟
0: لانه بس عم بهنوني الي.
1: طب هنوك عيد ميلادك اليوم
0: ولا هنوكي وقت عيدك؟
1: طب ما صارش اشي، ما هنونيش وقت عيدي.
0: لا لا احنا اليوم
1: مش مشكلة.
0: رانيا قالت لي ولا احكش اليوم، ناش نحكش.
1: شايفة يا رانيا؟ شايفة؟

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
5: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً، اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: مرات منختار تخصص، منبلش دراسة، منفوت بشغل أو بطريق كنا مقتنعين إنه مناسب إلنا، وبعدين من دون ما يكون صار إشي غلط بيطلع سؤال صغير، هل هذا فعلا مكاني؟ وهي صارت معاي بالجامعة، يمكن قلبت لثلاث مواضيع لحديث ما لقيت إيش أنا بدي.
1: ما فكروكيش غريبة؟
0: لا،
1: غريبة الأطوار إرس عبر،
0: شكلي من أنا وصغير غريبة الأطوار وإرس عبر، يعني متفرقش معي. كان في خوف أقول لأمي، لأنه بأمي لأمي وأبويها قال في كان فيجن معين بدي يعني أكون إكس إشي، وأنا لا
1: توقعات. في إشي هيك بيلخمني، في شوي هيك إشي بيوترني، إنه ممكن نكون نحب اللي من اخترناه، وعنا طموح وعنا قدرات وعنا كل شيء هيك مبين لإلنا وماشي تمام، ومع هيك منحس إنه في إشي ناقص، في إشي مش عارفين شو،
0: مش قاعد،
1: في إشي
0: مش قاعد معك.
1: لا لا،
0: مش أنت
1: وقاعد وصح، بس ناقص.
0: الفلسفة اللي رحت تعلمتها أول سنة ما كانتش صح لإلي.
1: لا بحب الفلسفة أنا،
0: لا فكرة. ما كانت روح تعلميها وابدأ يقرأ ديكارت وعرفت
1: فجأة شو بتكتشف إنه مش عن جد
0: أنت
1: مش زي ما أنت شايفيته. يعني لو كان في توجيه صح ولو دخلت للمجال الصح،
0: يمكن لازم تجربي. يعني أنا كنت بدي يعني متفلسف كتير، يعني كنت بدي
1: كيف شو الأسئلة بالأساس بتطلب ضلك تتسائلي وما تسكتيش هذا الصوت
0: صح. مثلاً بس أنت بتتعلمي نظري، مش مهم ما عجبنيش أوكي ما حبيتش، لأنه أنا هذا الاختيار كان فتركت.
1: اليوم بتسألي حالك؟
0: لا
1: خلاص بشي مرحلة الواحد بطل يسأل
0: حالي، حتى وقت ما سألتش حالي يعني انه اوكي رح ازيد سنة عندي سنة كمان.
1: لا بس بتسألي حالك هل انا بالمحل الصح؟
0: كل الوقت تسألي حالك انت، حتى اليوم انا بسأل حالي انه
1: انا بسكت هذا الصوت.
0: لا انا بسأله كل الوقت،
1: كتير بسكته لهذا الصوت
0: وبقوله بالصوت العالي كمان،
1: هدوء وسكتي خلاص.
0: ليه؟
1: المهم تمام.
0: ليه؟
1: المهم في ساعات ملائمة إليك، المهم
0: بلائم.
1: لا ما خصش اذا مبسوطة او لا،
0: بس مهم.
1: لا احنا نحكي اليوم،
0: انا عارف
1: احنا مبسوطين ومقتنعين، بس في اصوات بداخلك بتسكتيها.
0: بس ما هي هاي الاصوات لما انت بتسكتيها تطلعش، ما انت كمان تكبتيها فأنت بتصيري كمان مش مبسوطة.
1: ومين ما كبتتهاش
0: مين
1: هاي الأسئلة والتساؤلات؟ ضيفتنا عدن كعبية عمرها 22 سنة، طالبة تربية ومجتمع في مجال الأطفال والشباب اللي معرضين للخطر، دخلت هذا التخصص اللي بتحبه مقتنعة فيه،
0: بس بالسنة الثانية بلشت تسأل حالها ليش الكل مبسوط بالتعليم وأنا لا، على شو أنا بدور، شو ناقصني؟ ومن هون السؤال بطل بس شو بدي أدرس أو شو بدي أشتغل، وصغار أكبر من هيك، مين أنا، شو بدي، شو مهم إلي، شو بقدر أعمل.
1: رحلة اللي كان فيها كتير حيرة وأسئلة، ومنها هيك بالنهاية ولد مشروع أول خطوة، هيك اسم المشروع أول خطوة اللي أطلقته قبل أكم من شهر بس على السوشيال ميديا. أنا كنت مفكريتها سنين، هو كأنه خلقت لهناك.
0: إسا أنا تفاجأت يعني بعد ما عملنا البحث، عملته البحث وبطلع، كنت أخذ الموضوع لمحل.
1: أنا صرحت على فكرة،
0: أنا كنت بدي أخذ الموضوع لمحل تاني كلياً، وإز بشوف 22 سنة
1: مش مخلصة لقب،
0: فيش لقب،
1: مش دارس المجال.
0: إس أنا ما شاركت كوش، حطيت إيدي على راسي، بلعت بريقي أوكي إسا كيف بدنا.
1: لا إجت عدن الصبح، دخلت المكاتب،
0: فغيرنا الشغلات.
1: لا قلتلها ماريا اللي بدها تقدم معي البرنامج،
0: هي ما عرفتنيش كمان لما
1: قالت لي انت جايبة ضيفي لا من المجال، يعني مش دارسيته، فش عنده لقب، و22 سنة شو بدها تعلمني؟ فانا قلت لها، وهي جاي تجاوبك اليوم. صباح الخير عدن كعبية.
2: صباح النور.
1: قربي على المايك.
2: صباح النور.
0: صباح
1: عدن كعبية. من التساؤلات والأشياء اللي انت مرقتيها جاي تساعديني أنا والمستمعين والمشاهدين وماريا. رغم انك 22 سنة
2: مسؤولية كتير كبيرة،
1: بتساعد مش بتعلم.
0: اوكي فكرت.
1: مين عدن وشو كنت تتساءلي وشو صار معك؟
0: ضغطت عدن يا حرام إسا.
2: لا أنا عدن عمري 22 سنة، بتعلم لقب أول الشباب المعرضين للخطر زي ما حكينا. كنت بسنة تعليم، كل القصة بلشت بسنة تانية بالتعليم. أنا كنت من هدول الطالبات اللي بتعرفوني كتير شاطرات بالصف مع علامات كثير كثير عالية. هاي أنا البنت، وهاي اللي دايما متفاعلة بالصف،
0: اللي بدها تحكي كل الوقت
2: وتجاوب، هاي دايما كنت أنا
0: عارين.
2: فبسنة تانية بالصف بالتعليم بلشت إنه في إشي ناقصني، اوكي في اشي مش عم بزبط. الكل مبسوط بالتعليم، الكل مبسوط باللقب، بدهن يخلصوه، بس انا كل الوقت كنت احس اوكي عم تعمل منيح، معلمات كتير منيحة، بس في اشي مش ظابط. شو هو؟ وبشغلي انا كنت كمان مع محل اللي هو كتير عالي، مديرة وبساعد.
0: انت كنت مديرة؟
2: انه
1: بالمحل، بالمحل اللي كنت تشتغل فيه.
2: كنت مسؤولة يعني كتير اشياء.
0: اوكي.
2: فقلت انه اوكي كمان غد منيح لي، فشو هذا الاشي الناقص؟ فصرت اسأل حالي وادور على حالي لحد ما قررت
0: اشتغل. يعني كيف دورت على حالي؟
1: وشو الاسئلة اللي سألتيها؟
2: بلشت اشتغل بمجال التعليم اللي قلنا، غير اللي انه بعتك تجربي بنفع تشتغلي فيه بسنة تانية. تطبيق. فغد مش عن جد حسيت اني عم بجيب كل عدن على هذا المجال. في اشياء بعدها ناقصه، في اشياء بعدها مش قاعده غاد.
0: مثل ايش؟ ايش حسيت
2: مثلا؟
0: ناقص.
2: حسيت انه عندي قدرات كتير عاليه، عندي اشياء كتير بتميزني، بس كلها مش عم تطلع.
0: مش كافي.
2: مش عم تطلع هون، وبقدر اساعد بمحلات احسن واكتر. فغاد بتعرفوا فتره الحرب هيك قعدنا بالبيوت، صح؟ قعدت بالبيت، فانا مع شغل قليل بسبب الحرب، وكمان التعليم وقف وعم نتعلم على الزوم. فهون انا صرت اسال حالي، طيب انا شو بدي؟ ليه مش كافي لي؟ ليه الناس عم بتقول لي انت عم تشتغلي وتتعلمي شيء كتير منيح، هذا نسبيا نجاح، بس ليه انا من جوا حاسه انه مش كافي وعم بسال دائما وبدي دائما اكتر؟ فهون وقفت شوي، صرت اسال حالي عدن بدون هذا اللقب مين، وعدن بدون هذا الشغل مين. من غاد بلشت
0: اكتشفتي عدن بدون هذا اللقب مين كانت، وعدن بدون هذا الشغل مين هي؟
2: اكتشفت انه عدن هيك فيها كتير اشياء حلوه اللي دائما كانوا يحكوا
0: لي قولي اياها.
2: مثلا كانوا دائما يحكوا لي انه انت كتير بتحكي وكتير بتشرحي، وهذا مش عن جد حلو، والناس اللي بتحكي وبتشرح مرات المجتمع تاعنا بحكي انهم بيحكوا حكي فارض
1: او فاضي.
2: فانا فاكتشفت محالي انه هاي نقطة قوة، واكبر نقطة قوة موجودة بعدن، صرت احبها كتير.
0: اوكي. من هون لوين اخذتيها؟
2: اخذتها لمشروع اول خطوة، واكتشفت انه الحكي والكلمة كثير بتأثر وكثير بتساعد. ومن غد بلشت اشتغل اني اطور هاي المهارة اكثر واشوف وين ممكن تساعد، مع طبعا المعلومات اللي موجودة عندي من التعليم، وطلعت بشي اللي ممكن يساعد اللي هو اول خطوة.
1: شو هي اول خطوة؟
2: اول خطوة هو مشروع بيساعد الشباب يلاقوا اتجاه اول بحياتهم ويعرفوا عن حالهم اكثر.
0: اعطينا امثلة، لانه نحن بنحكي كتير، انا دايما بقول نحن بنحكي
1: شعارات
0: وبنحكي، لما نبسط الشغلات
2: صحيح
0: ونحكيها من خلال تجاربنا وامثلة بهون والمستمع بفهم اكثر. فاعطينا هيك
1: يعني مثلا انا يعني بالاسئله اللي عم تساليها مريم، مثلا تركتي تعليمك؟
2: لا ما تركتش تعليمي.
1: غيرتي اشي؟
2: ما غيرتش تعليمي.
1: غيرتي شغلك؟
2: اول التخبطات كنت،
1: ولا هي تساؤلات تفتش عن حالك؟
2: هاي التساؤلات كنت اسالها بالاول، كنت افكر انه المشكله موجوده من برا، انه التعليم غلط، انه انا مش عارفه الاشياء اللي بدي اياها بالضبط. كنت بفكر اني بدي اغير كل اشي، تعليمي، شغلي، محلي، كل اشي كنت بفكر انه لازم اغيره، بس التغيير ما كانش من برا، كان
1: إيش كان
2: من
1: لازم؟
2: كنت لازم اعرف حالي انا، مين انا، شو بدي، شو القيم اللي عندي، شو الاثر اللي بدي.
1: طب اليوم اذا بسال حالي مين انا وشو بدي ومين القيم تبعتي،
0: كثير اشياء. اوكي، واحدة من الشغلات هي كانت انه الحكي، والحكي وسلاحك. اوكي، ايش كمان اكتشفتي عن حالك؟
2: اكتشفت اني كتير بحب اسمع الناس وكتير اساعد الناس.
0: أوكي.
2: وانه هذا الاشي انا بعمل لي منيح،
0: وهذا موجود مجال تعليمك كمان،
2: موجود بمجال تعليمي.
0: أوكي.
2: بس الـ ما كنتش اقدر اجيب كل حالي بمجال تعليمي،
1: فضل ناقص اشي.
0: وجبتيه على خطوة اولى.
2: جبت على مشروعك. خطوة اولى.
0: اوكي،
1: مشروعك شو عم بتساعد؟ شو عم بتساوي؟
0: كيف عم بتساعدك؟ مين بتوجه لك؟ كيف بتلاقي؟ شو
2: مثلا
0: عم
2: في شباب كتير مش عارفة من وين تبلش او أوكي. شو تعمل بالضبط. في عندها كثير افكار براسها، من تعليم لشغل لمشروع، لانه احنا اصلا إسا بزمن غير، فاحنا بنشتغل شوي شوي مع بعض على نعرف مين هو الشخص.
0: مع انك مش مختصة بالمجال، فيش عندك اللقب ولا اشي.
2: لا.
0: بس عم بتوجه،
1: بس هي مش عم بتجيب لك. لا انا بقول لك، لا انا عم بسأل، انا كمان عم بسأل. يعني هي صلحيني، اوكي، انت مش عم بتجيبي لي حل، انت مش عم بتجيبي لي ادوات، انت عم تسأليني، انت عم تخليني اتساءل.
2: انا عم بجيب لك حل،
0: عم تخليني اتساءل كيف عم تجيبي حل لما يعني عن جد بدي أفهم
2: لما أنا الشخص بوصل لعندي أنا بدون اتجاه معين بدون مش عارف هو إيش بده. إحنا بنقعد مع بعض عن طريق جلسات, فبالجلسة إحنا بنعرف شو أقرب إشي لإله, أقرب اتجاه لإله, ومن غاد بنبلش نشتغل على أشياء موجودة العقدي. أصلاً بفككه هو, بفكك شو الأشياء اللي بده إياها, شو النقاط القوة اللي أصلاً ما كانتش مبينة عنده, بخليه يطلع على أمور من زاوية ثانية. أنا بجاوبوش, الجواب مش موجود عندي, أنا بعرفش الجواب, أنا بس دوري أعطيه الأسئلة اللي تخليه يطلع على الأمور بطريقة ثانية, ومن غاد هو بيقدر يجاوب حاله والقرار يصير أهون عليه, وبنشتغل نحط خطة عملية اللي يقدر يبلش فيها خطوة خطوة, عشان هيك اسمه أول خطوة.
1: سألوني قبل فترة شو بتحبي تعملي غير مجال شغلك والأمومة والصراع الحياة, أول وهلي كانش عندي جواب, وكأنه من التسارع اللي صار نسيت حالي على الطريق. فصرت تقولي تعرفي شو, أنا بديش أنت إسا تجاوب على السؤال.
0: مين سألك هذا السؤال؟
1: صديقة. أوكي؟
0: هذا هو اللي عم بيصير.
1: أنا بتقولي أنا بدي أجاوب عن حالي وإنت بلشي فكري بالموضوع. صار محادثة بسيطة. صرت تقولي أنا حابة مثلا أنه من أنا وصغيرة ألعب تنس. بتقولي وحابة كمان صراحة أعزف على البيانو. هذا إشي ما حققتوش, وحبي وحبي وحبي وشاركتني. فجأة ذكرتني أنه أنا وصغيري كنت أعزف ناي, وأنه أنا استأجرت فترة سكسفون, وأنه أنا بحب آلات النفخ, وأنه شوي شوي مع صعوبات الحياة وضغوطات الحياة والمهام
0: ننسى حالنا. لا أنا معاك تمام.
1: لا أنا بس بقول
0: لا تمام, يعني
1: زي ما أنا قاعدة
2: هاي أسئلة بسيطة اللي بتخليك تفرق تشوف الجواهر اللي موجودة عندك. لا انت بتكوني مرات نسيتها.
0: يعني هاي انا ومحادثة مع عفو مثلا.
1: اوكي.
0: نقول. من لقى ان احنا الاجوبة بناتنا ومنحكي زي الصحبات التنتين عم بيسألوا بعد اسئلة توجهات. بتعرفي. هوني نفس الشيء, يعني كأنه عدن هي
1: بتحسك تتساءلي
0: صديقة اللي بتفهم بس الواحد لازم ينتبه كتير عدن هذا للموضوع, لانه بالاخر في مصير وحياة شخص بين إيديك.
2: صحيح صحيح.
0: وأنت بعدك اليوم مش
2: وأنا معاكي, أنا معاكي
0: سنة تاني بالجامعة.
2: أنا معاكي جدا,
0: يعني
2: وأنا
0: في هوني مسؤولية كبيرة. صحيح. السؤال كيف هوني أنت المسؤولية هاي, صار ما صار إشي
2: صح.
1: وأنا لا بس كان مش إشي كتير مصير.
0: لا ما بعرفش قد الواحد.
1: تعالي أعطينا تجربة لشخص اللي أنت ساعتين.
0: أنا عم
1: لا يعني
2: هذا الجواب الأول على سؤال. أول إشي أنا واعي لهذا الإشي, وإذا بشوف إنه الوضع بتطلب مختصين والإشياء اللي هي أكبر من قدراتي, أول إشي بعمله بوجه للناس اللي هي ممكن تساعد
1: كتير. صعب أكثر. صريحة وحقيقية.
2: صح. والموضوع اللي أنا عملته ما عملتوش بدون صحيح هو عن تجربة شخصية اللي كانت بعدن وبلشت بعدن
0: اللي هي سألت أسئلة معينة حالها وأخذتها
2: بحث, رحلة بحث عن ذاتي.
0: أوكي.
2: فأنا قدرت أنجح أساعد حالي, فأنا بقدر أساعد ناس ثانية موجودة اللي بيمشوا بنفس التخبطات, وخصوصا بجيل معين اللي هو من العشرين,
1: خاصة هذا الجيل إيش اليوم.
2: وبس دورت على حدا اللي هو كبير عن جد يساعدني, اللي هني متعلمين ومعاهم شهادات ومختصين,
1: جاوبوني
2: أجوبة سطحية, معرفتش مين عدن من جوا. وغاد قررت انه انا اللي ادور على حالي, ما استعينش مختصين مهنيا اللي يفرجوا مين عدن.
0: مش كل المختصين
2: كان, لا بس مش كل المختصين,
1: بس اليوم يمكن صار مثلا
0: وبدك جلسات كتير تتلاقي حالك.
1: لا بس صحيح. اليوم كمان صار الاشي وكأنه روبوت انه تعالي اواجهك, يمكن اليوم صار عن جد لازم انت بينك وبين حالك تعدي.
0: مش هيك
1: لكان
0: مش حافوت, يعني بما انه انا مرأت التجربة هاي. انت اول اشي جلسات كتير طويلة وانت هون بتفوت
1: بس اليوم جيل
2: جيل سريع.
1: جيل سريع
0: بس الشغل هو لازم يكون شغل جذري.
1: بس
0: انت كم من تراكم على ثلاث سنين
1: بس بهذا الوقت في بواب عم تفتح وبتتسكر.
2: واحنا بعالم اللي هو كتير كتير كتير سريع وكتير متغير,
0: بس هذا الشغل بيكون
2: وهذا الشغل بيكون من جوا.
1: اصلا هي تسألت كتير شغلات, واليوم احنا بعد شوي رح نحكي الساعة الثانية بمكان توكس. مين صار عم بفتش على شغل العمر, بيشتروا شهرين ثلاثة وبنقلوا
2: كل اللي بوصلوا لعندي.
1: انت عم تحكي قرار مصيري حياة كاملة.
0: لا لا لا مش عم بحكي بطل. قرار مصيري
1: بطل
0: صح. من أكثر مني
1: بشتغل شهرين
0: من أكثر مني بعرف
1: لا مش اليوم مش شباب اليوم بس. اللي هي اللي عم بتتوجه
2: مش عن جد بده مش عن جد بدهن طريق طويل
1: بدي إسا أشتغل إيش بحب
0: بدهن لاقوا الإشي المختصر
2: فأنا ليه اسمه أول خطوة أنا بعطيكي أول خطوة اللي تبلشي تلاقي
0: حالك
2: هاي الاتجاه الأول من غاد أنت بتكملي وبالطريق يكون أهون عليك أنا بقررش عنك حياة كاملة وبختارش عنك ومش أنا بجاوبك أنت بتجاوبي حالك هاي نقطة الطريق الأول هاي أول خطوة ومن غادي أنت بتبلشي
0: ممتاز.
3: كده موضوع مضايقني جمعة واحدة يمكن هاي الشخص الرابع بحكي معاه كلياتكم عندكم نفس القاسم المشترك كلياتكم عن معلومات كثير كبيرة كلياتكم عاملين اشياء كثير كبيرة بحياتكم عندكم اكثر من موضوع اللي مش عارفين شو تعملوا فيهن كلياتكم عندكم القدرات العالية وعندكم شو تعطوا بس مش كلياتكم اشي واحد ووحيد مش عارفين اي اتجاه تاخذوا ومش عارفين شو اكثر اشي ملائم لإلكم
1: فهي بتجيش بتقول لك ايش تعملي بس انتو مش
0: فهي بتوش انت بتجاوبي حال ايه بتعطيكي الاسئلة
1: طرف الخيط
0: عطينا اسئلة تعالي جربي علينا يلا انا بدي جربي علي
2: اجرب عليكي
0: جعبلي من من من من من من من فوق العمر المديدة
2: كتير هذا تبعي كتير عندك تجارب استني
0: فجأتك معرف
2: مش مهم شو أكثر إشي بتكيش تغيري
0: أكثر إشي بديش أغيره واو سؤال حلو
1: حبيت
0: أكثر إشي بديش أغيره بديش أغير سرعة تفكيري
2: سرعة تفكيري وسرعة تفكيرك بتحسيها نقطة قوة
0: هي نقطة قوة ونقطة ضعف كبيرة نفس الوقت
2: وعم تستعمليها بنقطة قوة وعم تعملي منها إيش اللي يساعدك
0: اسأليها
1: بس بس هاي الأسئلة اللي إحنا مع سرعة الحياة
2: مش عم نسألها لحالها شفتي السؤال ما أبسطه وفكر سؤال كتير بسيط وفكرتي فيه وتنك تعطيني أنا الجواب ونسبيا لعمرك أنت كان نسبيا كمان سهل هدي أخذ لك وقت تفكري بس تيجي تسألي شخص اللي عمره 22 أو 20 أو 17 سنة بعرفش أصلا شو هو قوي أو شو هو مميز أو شو في عنده هني بيعرفوش أصلا
0: ليش ليش بيعرفوش
1: مش متواصلين
2: بحس إنه إحنا منتواصلش كتير مع حالنا
1: مش متواصلين كتير على الريلز كتير على برا
0: بسبب التليفون بسبب التواصل الاجتماعي
2: كتير له تأثير كبير بس كمان تأثير كبير تلفون أكيد له تأثير كبير بس كمان إحنا على حالنا في إلنا كثير تأثير يعني التلفون بإيدي وكمان مخي بإيدي
0: نعم بالضبط
2: مخي بإيدي
1: بس هاتي أعطيكي يعني مثال عن الأولاد اليوم الأولاد اليوم بتملش الأولاد اليوم الأولاد اليوم فيش عندها وقت فاضي تفكر
0: لأنه مش شغلينها كل الوقت بالدورات
1: حلو
2: بس عدم الهلال أمتن بيفكروا مش
1: حلو
0: بس أمتن بيفكروا
1: حتى الولد ما عندوش يعني يعني يعني اليوم بالطريق من المدرسة بيقول لي حطي لي غناي أنا زهقان قلت له ازهق أصفن
2: بالضبط
1: أصفن خلي يشتغل فمن هون أنا باجي بقول لإلك ولعدن ولكلن إنه إحنا جي يعني في جيل إسا العشرينيات يعني باللحظة اللي فيها بمل بأي لحظة بشبع نفسه بشغلة بشبع بدايرين بالسماعات في إشي في شيء
2: وعشان هيك بس تخيلي إنه إحنا من جيل كتير صغير اللي هو إسا هذا الجيل لتنا نوصل 17-18 اللي لازم نقرر بديش أقول قرارات مصرية إنما اتجاه أول صغير بحياتي وأنا بعرفش ولا إشي عن حالي وكل الوقت عم بسمع أصوات مرة ولا مرة سمعت صوتي فبيكون لي كتير غريب وبيكون لي كتير صعب وكمان مع تواجد المعلومات الهائلة وإنه كل جواب موجود بالإنترنت وبدي إياته بالإنترنت
1: شات صار يجاوب عني
2: شات صار يجاوب عني فبالتالي أنا بعرفش
1: اللي أنا وإيش بدي أكتر من
2: صح فبالتالي أنا بعرفش عن جد مين شو بدي وإيش بدي وشو قيمي وشو الأثر اللي بدي أتركه وشو الإشي اللي بدي إياته فبس أوصل لمحل اللي بفكر إنه هو إلي وببلش أشتغل فيه أو أجرب فيه فبلاقي منه جزء صغير مني وأجزاء كثيرة مش موجودة وغاد بصير الضياع وبصير طيب التشات جي بي تي قال لي في هذا الموضوع وهذاك الموضوع وهذاك الموضوع مع كثرة هاي المعلومات بدل ما هي تسهل علي بصير صعب علي بصير أضيع لأنه ولا مرة أنا سمعت
1: الوفرة حالي. بطلت يعني
2: الوفرة مش عن جد اسمعي هي نقطة قوة وهي بتساعد كثير بمحلات معينة بس مدامني أنا مش عارف حالي مش
1: ممكن
2: عارف
1: لضياع. بدي
2: ممكن أضيع
1: أنت اليوم هيك جملة أخيرة رسالة اللي بتحبي تقوليها لكل مستمع مستمعة مشاهد مشاهدي طالب كبير صغير يساعد
2: مش مهم
1: حال.
2: لمين مش مهم بأي جيل مش مهم بأي ظروف أنت موجود لكل حدا عم بسمعنا إحنا جايين على الحياة مرة واحدة فتعالوا نعيشها كيف ما هي مرة وندور على حالنا وندور على ذواتنا ونلاقيها ومنغاد كل إشي بصير أهون أي قرار أي اتجاه بصير أهون مش ضروري إشي مصيري بس أول خطوة للطريق اللي أنا بدي إياه
1: ومش هذا بيقول إنه أروح أغير محل أو أغير شغل
2: لا بلشي من عندك من جوا
0: اسألي
2: من في عندك أشياء من جوا بلشي فيها ومنغاد خطوة على خطوة على خطوة بتصيري توصل للمحل اللي بدك
0: انت اليوم يتو. مبسوطه بوين انت
2: كثير
0: بحياتي لو عندك توصلي
2: هيك
0: لو عندك توصلي ابعد
2: من بعد كثير كثير
1: وين؟
2: كثير
1: عم تتعلمي وعم بتتطوري
2: انا لسه طالعه من عندكم رايحه على كورس اللي هو خاصه بالمشروع اللي لي على واحد من احلامي اللي هو تعليم الكوتشنج تطوير الذات وكيف نصغي لأنفسنا فأنا على هذا الحلم
1: ومكملة بتعليمك اللي ممكن يكون مهنتك
2: وإن شاء الله أنا مش بس أظل هنا أنا رايحة على كل العالم
1: وهذا الإشي بخصوش بالتعليم هذا إشي جانبي
2: هذا بمقابل التعليم تعليمي مش راح أتركه أنا بعملهن التنين مع بعض وهي كمان واحدة من حسنات السنين اللي إحنا فيها 2026 بتقدري تعملي فيها أكتر من إشي مع بعض صحيح معنا 24 ساعة باليوم بس في عنا أشياء اللي هي بسهلت علينا الحياة فبنقدر أسرع نبني حالنا
1: بتخلصي لقب وبتدوري على حالك وبتبني شغفك
2: صحيح.
1: ومش شرط مهنتك هي اللي بتقيم كل
2: صح.
1: قدراتك
2: صح.
1: في كتير ناس اليوم تقعد أوكي بتوصل لجيل التقاعد
2: صح.
1: بتقولك أنا خلصت شغل شو أعمل
2: صح.
1: في
0: أنا
1: ناس
0: في
1: طيب بس مش كل المرية
0: أنا ما مصدق أمتى أوصل عشان أعمل كتير أشياء اللي أنا اليوم مش ملحق أعملها
1: مريا
0: ورح أعملها
1: بس اطلع على المكتب
0: بعرف
1: اطلع لبرا
0: بعرف
1: كتير ناس قليلة عندها مواهب
0: صح. لا أو ما اكتشفتش مواهبها عندها مواهب بس هي مش مكتشفيتها
2: صح
0: لأنه هي مشغولة حالها. بشغولها مشغولة بأولادها مشغولة بأحفادها
2: مش عم بيعطوا حالهن وقت فيش مش عم نعطي حالنا وقت
0: هذا دايما بحكيه هو الوقت لنفسي
1: في شيء
0: بتزعلي علي كتير وبتنرفزي علي كتير من الموضوع بس بقولك بدك وقت لنفسك
2: صحيح
1: وبتقولك
0: لخمس دقايق هدول الملل
1: في شيء كمان عم بيصير عنا كتير منظم ومقولب فتي مجال تعليم خلصت التعليم أخذت الشهادة
0: لا عم تشتغلي فيها الحياة عنا مجتمع
2: عملت اللي عليك
0: بس كتير مقولة
1: ليه عم بتعبي حالك عدن بكمان مشروع
0: وبرجع بقولك نحن قطيع لأنه نحن بدنا نعمل نفس الشيء زي ما غيرنا عمله وهذا هو نجاحنا
2: أنا كنت
0: هذا مش نجاح
2: صح أنا كنت بقدر أخلي تعليمي يأخذني للطريق اللي هو بده
0: للقالب
2: اللي هو بده
1: تاخذ الشهادة وتتوظفي
2: بس أنا ما سكتش الصوت اللي كان يحكي لي أنت بتقدري عندك قدرات وعندك مميزات وأنا أخذته للطريق اللي إلي وهو صار جزء من حياتي مش كل حياتي
1: برافو عليك بتساعد غيرك كمان
0: برافو
1: والصفحة
0: عليك
1: كم
0: غيرت رأيي
1: صرت عاملي كتير ضجة
0: غيرت رأيي كليا 22 سنة بس
1: ها عندك كتير
0: عندك كتير برافو عليك عدن
1: عدن كعبية 22 سنة عندك كتير شو تساعدي غيرك
0: سجلنا هون عدن شعبية فعندك شعبية
1: شعبية
2: هني بحكوا شعبية من جوا
1: شكرا
2: شكرا لكم كتير
1: نورت الاستوديو
2: انا تشرفت فيكم كتير
1: وصحة 22 بس بتوزني بلد
2: حبيبة
1: شكرا لكل مين تابعنا شكرا لنادي أسمر مارون بالراديو المتلفز زهران يرشد أبو نمر بالإنتاج خين دهان بالهندسة الصوتية ماريا ديبينا
0: عارين بسول هابي بيرثداي
1: نرجع بعد في عنا كمان ساعة كمان ساعة
0: بكعكي بعد
4: غدا على قناة مكان
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
7: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
9: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
8: شو بابا بدك تجلطني؟
10: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
11: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
12: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
13: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
14: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. وحدة الكوماندو البحري تبدأ بالعمل في يهودا والسامرة. لجنة الانتخابات المركزية تنظر في الطلبات لشطب ترشح أحزاب. تصاعد خطوات النظام التركي ضد مثلي الجنس، وتوقع صدور الحكم بحق رئيس كوسوفو سابقا هاشم داجي. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
15: راديو مكان الأخبار.
14: الحادية عشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع أن وحدة الكوماندو البحري بدأت بالعمل في يهودا والسامرة، وقال مصدر أمني لموقع والا الإخباري، قال إن كافة الوحدات الخاصة ستعمل هناك في هذه الفترة الحساسة في ظل الخشية من تصاعد الأوضاع. وقد أظهر شريط فيديو نشر فجر اليوم عددا من مقاتلي الوحدة وهم ينزلون بالحبل من مروحية إلى سطح منزل في يطا جنوب الخليل. تبدأ اليوم لجنة الانتخابات المركزية النظر في الطلبات التي رفعت إليها لشطب ترشح أحزاب مختلفة. وقال المحامي إيلان بومباخ ممثل ليكود الذي طلب شطب القائمتين المشتركة والموحدة، قال إن هناك دلائل تشير إلى دعم الحزبين للإرهاب وإنكارهما كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. فعلى سبيل المثال ذكر بومباخ جمعية أسستها القائمة الموحدة تعمل حسب تعبيره على تسليح وتمويل منظمات إرهابية. جاءت أقواله في مقابلتين، إحداهما مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة، والأخرى مع إذاعة كان. في قطاع غزة لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم إثر انهيار مبنى تضرر خلال الحرب. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد أن من بينهم 5 أطفال، وتتواصل الأعمال لإنقاذ عشرات العالقين تحت الأنقاض. في اسطنبول أوقفت الشرطة عشرات الأشخاص خلال مظاهرة نظمت أمام أحدى المحاكم احتجاجا على حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت هذا الأسبوع جمعيات مجتمع الميم في أنحاء تركيا. وانتقدت منظمات حقوقية اتساع خطوات النظام التركي ضد مثلي الجنس. في لاهاي تصدر اليوم المحكمة الدولية الخاصة حكما بحق رئيس كوسوفو سابقا هاشم تاجي وثلاثة مسؤولين آخرين في جيش تحرير كوسوفو الألباني، ويتهم الأربعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في البلقان أواخر القرن الماضي. وقد تظاهر في بريشتينا عاصمة كوسوفو آلاف الأشخاص نهاية الأسبوع الماضي دعما للمتهمين.
15: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
16: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
15: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند عقرب الثانية عشرة.
15: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
17: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
2: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان, أهلا وسهلا فيكم بساعة تاني من ماريا وعارين معكم لحد الساعة 12 072-33-55993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا أو رسائل نصية
1: عن 050-907-1321 وهابي بيرثدي
0: وهابي
1: ميرثدي.
0: صباح الخير لرانيا رشاد أبو نمر بالإنتاج, نادية أسمر مارون بالراديو المصور, روبي أوسنهولز انضم لإلنا بهاي الساعة. صباح الخير.

0: احنا بعد شوي هيك رح نستقبل اتصالاتكم ونقرا رسائلكم، بس قبل هيك نسمع اغنيه
1: طبعا
0: الهضبي
1: حبيبي.
0: بتحبيه؟
1: كنت حابه اروح احضر إيش؟ حفلته بالعقبه.
0: لا لا حب حضرت له بالعقبه.
1: لا يعني قررنا بالاخر دقيقه انه لا
0: لا لا تروحيش.
1: لا لا ما قررنا.
0: نعم ده تاخدك.
1: لا انا بدي اخذها انا وخياتها. خيا الخيات
0: بدنا نستنى.

0: 072-335-9993. رسائل نصية
1: 050-9007-1321.

0: صباح الخير، من قول لمين؟
1: صباح الخير،
0: يسعد صباحك.
1: الو،
2: ايوه هلا. صباح الخير، مين معنا؟
1: عزيز.
2: اهلا عزيز، كيفك؟
1: اسمعوني. الله يصبحكم بالخير، الله يصبحكم بالخير يا ربي. شو كيف وضعك كل يوم يا عمي؟
0: الحمد لله. بلشت تغني ولا لحظه؟ بلشت تغني؟ لا
1: لا، بعدني اسمع كمان شوي بغني.
0: اوكي.
1: الله يصبحكوا بالخير انتو يا اغلى ثنتين، كل ما رف جناح الطير بحيفا وكل البلدان. يا حلالي ويا مالي، يا حلالي ويا مالي. انا بدي اتغنى وبدي اقول لمريا وعارين بصول، بهديكوا باقة تزهروا انتو في راديو مكان.
3: يا حلالي ويا مالي،
0: ويا حلالي ويا مالي.
1: ان شاء الله نهاركم سعيد اليوم.
2: اسعد بعد هيك.
0: يعني بزبط بزبط بدون.
1: كيف الحال؟
0: هذا الصوت يعيد
2: علينا اليوم
1: ان شاء الله. بنقول بقى تظهر لكل عندنا عياد ميلاد.
0: تسلم،
1: الله يتمم عليهم بخير ان شاء الله.
0: شكرا.
1: وتكون حياتهم حلوه حلوه، ملاني سعاده وهنا ان شاء الله.
0: عزيز، ايش هالاتصال الحلو والامنيات الحلوه عن جد.
1: يعني بدي اقول لك، يعني بستنى البرنامج بالساعه حتى اقعد حد السماعه وارفع صوت واسمع صوت الصبايا، ما اروع. بتزيدونا محبه وسرور دايما في راديو مكان. والله حتى مش بس هيك، اللي ما عندوش نظر بصير عنده نظر، بصير الشعر نظر من عينيه. صوتكم بجنن، صوتكم حلو بروق الاعصاب، يعني كل شيء. الحمد لله اللي في راديو مكان ونسمع الاصوات الحلوه ان شاء الله.
0: شكرا يا عزيز، شكرا يا عزيز.
1: يعني احنا ما بنقول بس الا هيك، ربنا يخيم علينا بس بالسعاده والهنا والايام الحلوه. ونظلنا بس هيك بهدات بال، اهم شيء
0: روحك الحلوه اللي دائما هيك
1: هدات البال. هدات البال ان شاء الله.
0: يعطيك الف عافيه عزيز، واتصالك حلو هيك.
1: ان شاء الله احنا على حيفا بدنا نزور، شان نزور الكرمل وعباس وهيك، ونشوف هيك كل الناس الحلوين هيك بنلتقي فيهم بالمحبه ان شاء الله بالمناسبات الحلوه. بس
0: يا
1: ان شاء الله بنتمنى لكم نهار سعيد ان شاء الله.
0: شكرا يا عزيز،
1: وان شاء الله بكون نهايه اسبوع حلوه. بنسمع بس اخبار طيبه، بنسمع الاخبار
2: العاطله كل الوقت. صح.
1: ونهاركم سعيد كل
0: عام. وانت اسعد يا عزيز. شكرا لاتصالك وطاقاتك الحلوه.
1: باي باي.
0: باي باي. معنا رسائل لمريا.
2: صديقتك ميرا.
0: ميرا
2: بتبعت لك من حبك عرين. من حبك كتير لل 120، وانت اندغش مخلوق على وجه الكرة الأرضية. سمعينا وينك يا شمس. بلاش
0: بلا صدق، سمعينا
2: وينك يا شمس. لا نهديك إياها، احذري من مين. خلصنا، صرت أنا
0: ميرا وجوان. مبارح قرروا يفاجئوني بالليل.
2: حلو.
0: أنا راجع بعد نهار كتير طويل الساعة 10 المساء، طالعة من الحمام واسترخاء وعم بجرب أدخل هيك بنوم عميق، وإذ بيجوا التنتين بدخلوا على غرفة النوم. بقول له
2: في المحل الخصوصي والخاص.
0: بفاجئوني بكعكي وشمعات وبغنوا لي.
2: ما احلى.
0: انفلجت.
2: اي ساعه 12 بالليل؟
0: 10:30. انبهرت.
2: ما احلاهن.
0: بحب المفاجآت.
2: شايفه كيف صحباتك؟
0: بس هني
2: انا بغرش مثلا.
0: عندي صحبات.
2: طيب،
0: بحبهن كثير.
2: بتحبيهن كثير وانا شايفتني غيري.
0: واحلى نعمه بالدنيا.
2: طيب، اي انا غيراني منهن؟
0: لا، بس انا هذول طيب. بالنسبه لي احلى هديه بالعالم.
2: وهي عفوا احلى هديه بالعالم.
0: صح. طلعنا برا وقعدنا وسهرنا من محل مش متوقع.
2: حلو.
0: والصراحة هاي السنة ما كنتش حابة مفاجآت، بس هي كانت مفاجأة كتير.
2: دائما مفاجآت حلوة.
0: فميرة وجوان شكرا. شكرا.
2: محمد.
0: وفي كمان بعد ترني بنفع أذكر كلهم.
2: مين هن؟
0: صحباتي.
2: أذكريهم.
0: لا
2: بدك تفضل.
0: في بعد.
2: يلا أذكري.
0: كتار وجريس وعرين وبعد.
2: أذكري.
0: لا خلص.
2: يلا تفضل. الميكروفون إلك اليوم عيدك.
0: لا تمام.
2: يلا. أحسن ما تزعل واحدة من التاني بعدين تصير زعلي.
0: لا لا، هي شلة وينك يا شمس كمان.
2: هي اسمها شلة وينك يا شمس. هاي الغنية
0: يا أستاذ أحطني
2: إياها. هاي تبعت امبارح اللي بترقص عليها.
0: لا هي مش
2: عليها.
0: حزينة على فكرة. بس برقص عليها.
2: أوكي تمام.
0: يلا شو؟
2: يلا شو في ميرا اسا ريكوردينج. منقدرش نسوي، حرام، بدنا نشغل رانيا على ايش اسمه. طيب في هيك بعت لنا محمد الكولونيل بعد أنا فكرت أكتر إشي ما بدك تغيريه يا ماريا هو عرين يعني محمد لإيش
0: لإيش
2: لإيش نفوت لهاي المحلات إبراهيم جبار ببعت يا ريت أغني لعبد الحليم يا مر الحب مين كمان مين كمان عرين في كتير رسائل صباح الخير عرين وماريا تحية لعرين مناسبة عيد ميلادها كل عام وانت بألف خير يا عرين العمر كله يا رب ضحكتك الحلوة اللي بتحلي صباحنا كل يوم ان شاء الله بتضل هالضحك مرافقتك طول العمر بتمنى لك سنة حلوة مليانة نجاح وصحة وحب وتحقيق أمنيات أبو رشيد الكماني في بعد رسائل
0: بعد شوي

0: 0723355993 على هذا الرقم تسلوا شاركونا أو
1: 0509071321.
0: في إزعاج اليوم؟ في إزعاج
1: في

0: عارين
1: دقيقة
0: وبكون عندك في جملة بنستعملها كتير، وعشان نكون صريحين الدقيقة هاي عمرها ما كانت دقيقة ولا مرة.
1: كتير بستعملها
0: أنا بعترف، وأنا كنت من هاي الناس. شوي وعندك دقيقة وعندك، يعني هون هون قريب بكون بعدني بالبيت
1: وبقول إن أنا يا هون بالمصف وبكونش بالمصف.
0: هاي بعرفها، صرت أعرفها منك، بس أنا غيرت الطريقة شوي مع سنين لأنه مش حلو، يعني في نوع من الناس
1: كذبي انتظار
0: فأنا بحدد أنا خلال ساعة رح أكون، خلال نص ساعة يعني بحسب.
1: بطلت توعدي؟
0: لا بطلت، أنا خلال ساعة ولا حدا خلال من هون لساعة بكون جاي، 5 دقايق 10 دقايق، بس عندي 60 دقيقة توصل بحدد. أهون من يعني دقيقة وعندك والواحد قاعد يستنى.
1: فكرك هذا إشي بالوراثي بنتقل؟ بحسك في أشخاص
0: الناس بتنجرى، يعني الناس إيش بتصير، بتكون مشغولة بدها ملحوقة، تنسى مرات ويلا كله بسرعة، والشخص بنستنى. الشخص اللي قاعد يستنى بحس هذا استهتار اتجاهه على فكرة.
1: بس مرات عن جد بكون بدي أرجع لك على 12:30 وبصير معي ظرف.
0: تمام،
1: وانت بتكوني عم تستني،
0: عشان هيك بتقولي أنا بوعدش، أنا مش راح أوعد إسا، يمكن أحكيك يمكن أنا كتير مهم لإلي بصراحة، صراحة كتير بتهون الحياة، بدل ما نكذب نكون صريحين. أنا إسا يمكن أرجع لك يمكن لا، ما تتوقعيش أرجع لك. ساعتها أنا فيش عندي هذا التوقع انه عم بستنى حدا يرجع لي.
1: تعرف انه هي تقول اصلا لنفسك بالاول؟
0: مزبوط، بس لايش انت طلعي نفسك
1: بتحملي حالك هيك؟
0: فانت حرري حالك من هاي المسؤوليه.
1: فلما منقول دقيقه وانا عندك، مش عن جد بتكون دقيقه فعليا.
0: لا تزعجني كتير.
1: انا بالطريق لازم عن جد نكون بالطريق،
0: وبعدني بكون بالبيت ومش لابسه بعدني ومش متحممه كمان،
1: اياني نازلي
0: هاي ولا هاي، وبعدك قدام المراي
1: عم تتمشطي.
0: وصلت يعني تحت البيت، بعدني بدور على باركينج.
1: ليش منخاف نقول من البداية؟
0: بدي 40 دقيقة،
1: بدي شوي وقت. رح أطول،
0: تحملوني،
1: تأخرت،
0: ما صارش إيش، أسبقوني لوين بدكم تروحوا، كونوا استنوني وطلبوا الأكل، لما باجي أنا بطلب أكلاتي مثلا.
1: وهي أهون بكتير على فكرة من إنه نكذب. يعني يمكن يزعلوا إنك تأخرتي، بس مش إنك تكذب.
0: بالضبط،
1: هي مش جاي من محل دك تكذب. لا سمح الله.
0: مزبوط، بس هي جاي من محل إحراج لنف، مش مهم. بس ليش؟ تعال نكون صريحين مع حالنا أفضل. واحد ببيروت بيننا سوء تفاهم.

0: صباح الخير لعرين وماريا. Many happy returns, happy birthday للمية وعشرين زي بنت العشرين. وكل شيء بتمنى لنفسي بتمنى لك إياه.
1: شكرا.
0: إن شاء الله تنبسطي بنهارك بالكعكة بالهدايا وبالقعدة واللمة. كتير انبسطت أشوفك قبل يومين
1: حبيبتي. شكرا كتير.
0: إيزيس طبري.
1: إيزيس آيزيس كتير كتير بحبها لآيزيس. وانبسطت كتير كتير كتير بس شفتها وكانت هيك قاعدة وقالت لي أنا دايما بتابعكو وهذا الإشي كتير أبسطني وفرح لقلبي. فشكرا كتير على المعايدة إيزيس, يعطيك ألف عافية ويسعد صباحك. صباح الخير لمين منقول؟
2: صباح النور.
3: صباح الأنوار.
2: عقبالك يوم ميلادك لما تنول لي شغل بالك يا عرين.
1: شكرا
3: سهيلة. صوتك حلو
1: سهيلة, ما عرفناش انك موهوبة.
2: حبيبتي انبسطت كتير. كل انسان قد ما يقدر يفرح وينبسط مش بس بعيد ميلاده, دايما قد ما عنده طاقات يطلعها.
1: كيف بتضلك متفائلة يا سهيلة؟
2: الحمد لله. أول إشي الإيمان هو اللي بخليك تتفائلي. بعدين بتقضي يومك متضايقة زي ما قلت لك, روحي على البحر قعدي اعملي هيك أشياء جو حلو بتنسي. صدقيني بتنسي. يعني أنا صار عمري 71 سنة وأكم شهر, كتير كتير بحاول أنسى الحزن. أنسى كله كله كله. يعني الواحد قد ما يقدر مظبوط إنسان إحنا من نسمع ومن قيم ومنحط ومن الدايق, بس نفس الوقت خلص منقول ربنا إيش كاتب هو اللي بيصير مش إشي تاني. وإن شاء الله يا ربك تشوف أولادك زينا شباب, ويا إن شاء الله ربنا نفرح بحفيدنا 12 حفيد الكبير.
1: واو هي
2: أول حفيد عندي بيتجوز عمره 25 سنة. وصدقيني ما حسيتش في الفرحة زي ما حسيت في أولادي.
1: كم أسبوع يا سهيلة؟ عم بتحضري للإشي؟
2: منحضر.
1: شو عم بتحضري؟ حكينا شاركينا.
2: أول إشي عملوا المعجنات, البنات الله يرضى عليهم اشتغلوا معجنات حطوها بالفريزة, واشتغلوا الدوالي حطيناها بالفريزة. بدنا نعمل زي أيام زمان كياس فيها ملبس, هذا اللي بتعرفيه الملبس اللوز مع هدية بتيجي, وكل إشي حلو بدنا نعمله وإن شاء الله الله يتمم بس على خير.
1: الله يتممها على خير.
2: وفي سهرة للأم لحالة إحنا بدنا نعمل لها سهرة للأم, ولل شو اسمه سهرة الكبيرة اللي بتيجي يوم 12 بتيجي سهرة النساء لحال ورجال لحال. وبعد العشاء نساء ورجال بعد ما يتعشوا بتيجي حفلة للأم وللنساء. وصدقيني أحلى أحلى عرس أنا بحضر بالنسبة إلي هو عرس الديني. ليه؟ أخف وأهون وأحسن.
1: بتحسي أكتر برياحة فيه.
2: بالضبط.
1: وأسهل على بالزبط. الأهل البيت وعلى المعازيم
2: على الكل.
1: فهمت.
2: ونقوط بتيجي أهون كمان حبيبتي علي.
1: كمان لنقوط بكل شيء.
2: لأنه رمزي. اليوم 280 يعني تأخذيني شمال كلمة.
1: صاروا يحطوا بالمغلف 300-400-500.
2: بالضبط. لو إجا هو مرته حطوا من 200 على عرس عربي أكل عربي اللي هو قرط وهيك إشي, صدقيني
3: بكفوا بوفة
2: أحسن زي ما قلتي للتنين. والحمد لله
1: عرس العربية أكتر متواضعة.
2: تشوفوا الأولاد.
1: شكرا.
2: وتفرحوا فيها.
1: شكرا يا سهيلة.
2: انبسطي يا عرين.
1: شكرا سهيلة.
2: مع السلامة حبيبي.
1: باي باي. معنا كمان اتصال. ألو مين معنا؟
4: مرحبا.
3: اهلا.
4: كيفك يا غالي؟
3: منيحة يا غالي. مين معنا يا غالي؟
4: غالي ومغلغلي هذا طقم بيجي مع بعضه, هذا ممنوع غالي لحال. شو الاخبار؟ سليم من المصري.
1: هلا يا سليم.
3: سليم
4: كيف انت؟ شو الوضع؟
1: كيف انت يا سليم؟ كيف
4: انا بجرب دائما اتصل ومرات بمسكش خاط.
1: يا زبطت اليوم
3: يوم عيد مرأة عرين.
1: زبطت سليم. شو هالطاقات الحلوه اليوم؟ شو
3: كيفك يا غالي
1: يا مغلغلي؟ بيجو طائر.
4: احنا دائما طاقاتنا ايجابيه وطاقاتنا منيحه ولازم نكون هيك, يعني مش بدناش نستنى حدا يعني يعملنا بدل ما اخذ الطاقات. لا احنا طاقاتنا موجوده وشغفنا موجود. بس السماعات اللي الواحد بيسمعها كل يوم
3: بتسم البدن,
4: إن كان من كتل الوسط العربي وإن كان صوت الراديو وإن كان المتطرفين هذول اللي مش عارفين لا ينيموا ولا يناموا. بعرفش أنا يعني ولا مرة بحياتي شفت عربي فات على أرض واحد يهودي أو واحد متطرف وقال هاي الأرض أرضي. مش عارف يعني كيف عندهم إني يعني هاي الشغلة بالدين, بعرفش بالأخلاق بالإنسانية بالجيرة. إحنا ولا مرة كان عندنا مشكلة مع اليهود, يعني اليهود فيش عندنا مشكلة معه, بس هذول الفئات المتطرفة تابعين بن كفير وسموتريتش وبعرف شو برضعوهن وشو بيعلموهن.
1: سليم, إحنا يعني منحاول هيك إنه الأمور تكون هادية بكل محل وكل واحد يكون حاسس بأمان ببيته بالقليلة. فشكرا لإتصال.
4: الله يسعدك. كني وقعت أنا وعملت خربطة.
1: شتيت.
4: شكرا. باي باي. باي سليم. شكرا. وبنادع الكل ينزل يفوت يعني.
1: إن شاء الله. باي باي.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. برنامج ماريا وعارين لحد الساعة 12.
1: نعم.
0: شو عندك رسائل؟
1: اسمعي رسالي. كل عام وانت بخير سيدة عارين بسول، الله يوفقك وإلى الأمام بخطواتك، العمر الطويل يا رب، وسلام لماريا. ماريا
0: ماريا
1: من مين؟
0: ام جوزيف ماريا.
1: من ام جوزيف ماريا.
0: شكرا ام جوزيف.
1: مين كمان؟ اها محمد الكولونيل بقول بدنا نسمع المعايد اللي كتبتها ماريا لعرين. بحاول
0: ينكش مش ناقص.
1: ممكن نبعت سلام لعرين؟ طبعا ممكن تبعتوا سلام لعرين. ناس بعتات
0: الكولونيل بدي
1: اسمعي من لندن. هلو عرين وماريا، إلي كم يوم ما بسمعكم، شوي انشغلت. كل عام وانت بخير يا حلوتي عرينو.
0: إيناس.
1: يا عرين الأسد، إن شاء الله كل أيامك أعياد ومحبة وسلام وتحقيق الأماني يا رب.
0: إيناس شكرا، ما أحلاكي. أحلى سلام لأهل
1: أبو
0: لندن.
1: الوليد ببعت لي كمان هابي بيرثداي عرين.
0: شكرا.
1: نيز عم تبعت؟
0: بعت الكولونيل انه بدي يعرف كيف هنيتيني، فبالرسالة انت كاتبي كل سنة وانت بألف خير. في ناس منلتقي فين بمحطات بالحياة، وفي ناس من كتر ما منعيش معهن تفاصيل بيصيروا جزء من الحكاية نفسها، وانت بالنسبة لي من هدول الناس. مرقنا سوا بكتير، ضحكنا من قلبنا، زعلنا، اختلفنا، اتفقنا، وعشنا ايام حلوة وايامها الحلوة، ومع الوقت صرنا اكتر مش بس شركات على المايكروفون، صرنا حدا قريب على القلب وغالي علي عن جد. بعيدك بتمنى لك من كل قلبك تكوني حنوني عليه.
1: كل
0: حنوني
1: قلبي
0: عليكي. اوكي، تضحكي فيها اكتر، ترتاحي اكتر، وكل حب اللي بتعطيه يرجع لك اضعاف. وانا مبسوطه انه من بين كل الطرق اللي كان ممكن نمشيها في طريق جمعتنا مع بعض، ويا ريت لو بنكمل نمشي سوا. كل سنه وانت بالف خير. واو،
1: كملي.
0: ايش هذا الكلام؟ في كمان؟
1: كل عام انت بالف خير يا عرين بحبك.
0: يا عرين بحبك، هاي خليتها الي انا.
1: لا مولا، شفت محمد
0: كولونيل مش اليوم، بكره بنرجع بنختلف.
1: عرين الغاليه، كل عام وانت بخير وفرح وسعاده، وتبقى دايما بهالروح الحلوه. حضورك بيترك اثر جميل في مكان وكل مكان.
0: شكرا.
1: لل120

0: يعني أنا صراحة كتير بخاف من الفترة اللي فيها ما كنش أشتغل. كتير بحسد الناس اللي فيها مثلا بيقرروا يقوموا بيوم ولالي يوقفوا على إجريهن يغيروا محل شغلان يستنوا يقعدوا بالبيت ياخدوا هذا الوقت شوي وقت يفكروا لو بيكونوا عطلين عن العمل اللي هي بتكون هيك جزء من البطالة. أم بتخيلش حالي موجودة من الفئة يعني. الناس اللي هي من البطالة
1: ممكن يصير يعني
0: لازم أضلني أشتغل كل الوقت بشتغل تمام. يعني لازم أضلني كل الوقت أنتج كل الوقت أشتغل
1: ممكن كمان تنتجي مش بس مكان عمل يعني بس الإنتاج هو مش شرط أن يكون
0: أكون
1: عملي
0: مستقل.
1: عمل
0: أكون مستقل لا لحالي أنا
1: مش استقلال يعني ممكن أنت تنتجي ممكن تقعدي بفترة معينة يعني أنا كان في كمان أنا كبرت ببيت أنه ممنوع توقفي شغل تمام
0: أه
1: هاي الترباع
0: كان عندك فترة بس
1: كان عندي فترة اللي أخذت فيها نص سنة اللي قعدت أفكر لوين أنا بدي أروح بهاي نص سنة
0: نص سنة ما اشتغلتيش
1: بس لا اشتغلت أشياء تانية عملت أشياء تانية بهاي الفترة اللي اكتشفت حالي فيها لوين أنا بدي إيش أنا بدي كيف ما عدتش إجر على إجر
0: بس كان عندك معاش بهاي النص سنة
1: كان طبعا البطالة بيعطوك التأمين الوطني بيعطي مصاري العمل بيعطيك مصاري نص سنة تاخدي
0: بحرش
1: عملتها مرة واحدة بحياتي عملتها وكانت كتير حلوة لأنه من هناك كان مفرق طريق اكتشفت من جديد مين أنا وبلشت أعمل أشياء بحبها بشغل بحبها وعدت حالي كمان
0: أقعد عن الشغل
1: بهديك الفترة بهديك الفترة وعدت حالي أنه لأنه أنا وقتها تركت شغل اللي ما كنتش أحبه وعدت حالي أي شغل راح يجيب لي بكى ضرر أعصاب إشي مش عاجبني أنا بحمل حالي بحمل إجري وبتركه بس أنا بدي أعمل ناس. الأشياء اللي أنا بحبها
0: كتير ناس بتقول لك أنه ما عنديش هاي الإمكانيات أنا مجبور أعيش أنا عندي عيلي أنا عندي أولاد
1: بسكر شباك بيفتح باب بسكر باب بيفتح شباك الله بنساش حدا
0: شو يعني يلا هاتي مش عاجبني يلا روح أقعد لا
1: لا
0: الواحد اليوم بمشي بالشغل
1: شو بمشي بالشغل بس انت قاعدة وبتعاني
0: لا احنا مش عم نحكي عن ناس بتعاني مش عم نحكي عن ناس بتعاني بشكل عام
1: مش مبسوطة باللي انا فيها وانا مش عم بتطور مش عم بوصل لوين انا بدي اوصل له دايما في عراقيل لا لازم اكون فيه مين قال
0: كتير ناس بتفضل الثبات مش بس تحقيق
1: بس الثبات وانا مش مبسوطة بعرفش
0: بتدوري
1: بتدوري بوين
0: ولا انك تقعد عن الشغل
1: تقعدي بقى انت بتدوري على شغل بتدوري على حالك بتدوري على وين بتلاقي بالاخر
0: ليش يعني تقعدي
1: تقعدي
0: ما تشتغليش
1: شو ما تشتغليش بتقدري تقعدي وتشتغلي وتقعدي وتسمري وتستثمري بحالك تسمري تعملي اشياء بتحبيها تعمليها هاي كل الوقت بلا اي هل انت مبسوطه بتسالي حالك بالاخر بس بعمل ليش عشان ايش عشان معاش ولا بس عشان لازم انتج بتقدري تنتجي بكتير اشياء تانية غير شغل
0: طيب هذا كله بخدنا لوين
1: للبطالة
0: ولموضوع مين
1: مكان توكس آخر حال البطالة جديدة مش حيا لبطالة ولما بنقول بطالة أول صورة بتخطر عبالنا زي ما قالت عرين شخص بده يشتغل ومش ملاقي شغل بس شو إذا كنت بتشتغل ومع هيك حاسس إنك مش بمكاني هذا اللي أنا قلته
0: واو.
1: أو معك شهادة بس السوق بده مهارات تانية أو شغلك موجود اليوم بس مش عارف إذا الذكاء الاصطناعي رح يغيره بكرة
0: سامعين ترامب أصلا أنت مش مستعد تقبل أي شغلة يعني مستعد تقبل أي شغلة بس لأنه موجود
1: هاي الشغلة ومن هون بيجي السؤال اللي بتفتحه الحلقة الأخير اليوم من مكان توكس آخر حلقة
0: إدمان صار كيف هيك آخر حلقة
1: هل البطالة اليوم بعدها تعني ما عندي الشغل ولا صار لها أشكال جديدة
0: اليوم بعد النشرة الإخبارية على قناة مكان
1: الحلقة الأخيرة
0: من مكان توكس
1: ومعنا مين؟
0: جوانا أشقر صباح الخير جوانا تعودنا عليك شكرا جوانا شكرا حياتي شكرا جوانا تعودنا عليكو كيف يعني اليوم صارت عيد ميلادي دي كنت أحضر آخر يعني آخر حلقة
2: يعني منجيب لك كعكة بتحضري آخر حلقة
0: أول إشي قبل ما نحكي عن البطالة كيف إحساسك إنه آخر حلقة اليوم
2: عم بتطلع بقول قديش عملنا مشوار. يمكن المشاهد اولا هو بيشوف بس ايش الحلقه بتعرض, بس قديش كان في طاقات رهيبه من وراء هذا البرنامج. وهي طبعا يعني كل القائمين للبرنامج بحييهن وبقولهن يعني عن جد يعطيهن مليون عافيه على المجهود, وان شاء الله ان شاء الله بيكون في اعمال قادمه لقدام.
0: كيف حسيتي انت بهذا العمل كانك اجيتي وقدمتي واعطيتي من حالك
1: وعملتي استقصاءات غير شكل على فكره
0: بمواضيع شائكه؟
2: مظبوط. طلع على فكره يعني انا بحكيكي كمان كواحد اللي كنت بالطاقم من قبل من مكان, فإسا هيك انك انت كمان
0: من زاويه ثانيه,
2: من زاويه ثانيه بطلعك شوي من التفكير التقليدي. هذا البرنامج نجح انه يطلعني من التفكير التقليدي بكيف انت تجيب احصائيات, تجيب ارقام وتجيبيها بطريقه اللي هي مش ناشفه, غير ممله, دائما انت تفترعي حالك من جديد. هذا كان تحدي كتير كبير, بس شابو لجميعنا على الاعصاب والصبر والكرياتيف اللي كان, وهي النتيجه انتم بتشوفوها.
0: حلو. البطالي يمكن كتير ناس بتخاف منها, وكتير ناس
1: مش بس يعني اختاروا جزء منها. مش بس مكان توكسيك اختاروا اخر حلقه تكون البطالة جديدة, يعني شو من وراها في
2: هاي كنت تسألوا اللي كانوا قائمين على ترتيب الحلقات في التلفزيون. أنا بقدر أحكيك على محور, على المحور تبع الحلقة. وأنا أسمع الحديث بيناتكم قبل شوي, مظبوط يعني عارين بتحكي انه هي بتحيي كل حدا بيقوم وبقول انا بديش اشتغل, بس لا, مثل ما انت حكيتي ماريا, اليوم البطالة اللي جديدة, تعريف شو يعني بطالة جديدة, هو انا بقدر اكون كمان موظفة شغالة وانا اعد بطالة, مش عن طريق دائرة الاحصاء, مش كارقام جافة ايش بتورجيها الدولة كل سنة, وانما إيه انه انا مش ملاقي حالي بالمحل اللي بشتغل فيه, او انا فيش عندي امان, انا ممكن اليوم اكون بالشغل بكرة يطيروني, او انا اكون
0: محسس اني مهدد كل الوقت,
2: فريلانس اليوم بلاقي شغل بكرة مش رح الاقي شغل, ممكن اكون اشتغل بنص وظيفة وبحلم بوظيفة كاملة. يعني في كتير تعريفات اللي انت ممكن تكوني شغالة, بس انت موظفة, انت بتنعدي يعني بدائرة الإحصاء كبني آدم مش
0: شغالة
2: عن عمل بالضبط, بس انت بينك وبين حالك انت مش ملاقي حالك بالوظيفة اللي بتلاقيها يعني, ويعني ده هقولك been there done that, بس هذا مش شعور اللي هو حلو, وشعور اللي بحطك في إحباط معين
0: كتير, وبدالك انك مهددة وكل يوم مش عارفة اذا في ثبات ولا لا, ومفروض
1: بس جنزي يعني
2: او
1: خلص,
2: انه طاقاتك مش موجود, يعني الطاقات اللي انت فيها يعني انت بوظيفة underrated لطاقاتك, فاهمي؟ ففي كتير توجهات لشو معنى بطالة اليوم, وعن طريق الفيديو اللي بالزاوية الاستقصائية اللي حضرتها, فبورجي انه 5 سكان في الدولة عندهم هذا الشعور انه هن مش بالمحل الصح اللي هن موجودين فيه في الشغل.
0: تولت
1: خمس ورقم
2: يعني
1: كبير,
2: يعني حوالي 20% بالضبط,
1: 20% رقم كبير.
0: خمس بحس انه مش بالمحل الصح.
1: تتذكري اذا نرجع على عدن لما اجت
0: صح,
1: وانا كنت بدي اشي تاني اسأل السؤال هذا عن جد, لين احنا موجودين كل الوقت بمحل يمكن احنا مش حابين نكون فيه؟
0: سألنا حالنا ولا عم نعيش؟
1: فرحنا لمحل تاني, يمكن السؤال هذا نسأله لبعدين. بس يعني انه
0: يعني قدينا بتسأل حالة كمان
1: طبعاً,
0: هاي خمس اللي عارف عن حاله.
1: في ناس زيك عارين اللي أنا موجود, أنت مبسوطة بشغلك صح. تمام, بس في كتير ناس اللي أنا ما بدي أخذ هاي الخطورة, أنا بشوفهم بقولوا الموجود كيف ما موجود موجود مش فارقة معي, بس ساعتها حتى الإنتاج والاستكفاء داخلي بكونش موجود.
0: بس جوانا بتوافقيني انه ظروف حياتك كتير كتير بتأثر, يعني الجوانا اليوم كأم مش زي جوانا قبل.
1: تمام, بس جوانا كأم برضو انا متابعيتها لجوانا عم بتدور كل الوقت وين هي كيف بقولوا,
0: بس في ستريس.
1: طلعي في الفيديوهات تبعونها, شاركت بالفترة اللي هي فيها كانت بالإجازة, شاركت كل التطور تبع البيبي الولد, يعني في عمل كل الوقت, مش انه فيش عمل. ستريس للمصاري,
0: ستريس انه عندك صار مسؤوليات, انا اليوم تمام. مش لحالي بقدر ادبر حالي,
1: بس كل وقت ما انت عندك كفوقه بفكر انت ممكن تلاقي ساعتها, حتى لما انت بتفكري مزبوط وممكن تلاقي الاشي الافضل والاحسن مع مدخول اكبر.
0: جوانا انت اليوم يعني اليوم كأم بدوري اكتر على ثبات ولا بعدك عم بتفتش على حالك وشو كيف بدك تحققي نفسك؟ ولا اليوم اكتر بتفكري على كميل مثلا؟
2: الإشي مربوط كمان وكمان. يعني أنا بما أني كنت في محل اللي ما لقيتش حالي 100% هناك وبقولك أنه كمان كجزء من أنه أنا كنت يعني أنه أنا طلعت إذن ولادي، فهذا كتير أعطاني أفكر هل أنا بدي أرجع على محل بس عشان المصاري وعشان غلاء المعيشة وعشان ترجع تراك بين كل الضغوطات، ولا بدك تلاقي حالك وبنفس الوقت عبين لتلاقي أنت هاي الأجوبة في البنك، في الكرودات، في الحياة، في إنك أنت مسؤولة كمان على ولد، فاهم شو يعني؟ واليوم معاش أكيد يعني 99.9 من المستمعين بوافقوا إنه معاش واحد
0: في البيت
2: ما بكفي لو أدمن كان. وغير عن هيك لتحقيق الذات، يعني أنا مش مع إنه يعني أنت تطلع تشتغلي كمان عشان أنت تطوري من نفسك وتلتقي بغير، مش بس على المصاري وعشان الثبات المادي، إنما على التطور الذاتي تبعك. فأنا اليوم بين إنه عم بفكر بهذا المحل إنه أنا بعدني فريلانس، مش حابة أرجع أشتغل 9 to 5 في محل اللي أنا مش قادرة ألاقي حالي فيه، بس كمان غلاء المعيشة ونمط الحياة اللي إحنا موجودين فيه للأسف في بلادنا بدق لك باب الضغط كل الوقت وباب الستريس كل الوقت.
0: 100% جوانا اليوم رح نحضركو على قناة مكان الحلقة الأخيرة من مكان توكس البطالة الجديدة. شكرا كتير
1: جوانا، يعطيك كل عافية عن جد، كل الاحترام على البرنامج
0: بالنجاح، ونستناكي هيك بالفرصة الجديدة نرجع ونلتقي ونحكي سوا.
2: أمين يا رب. مريح احتفلوا بعرين منيح.
1: عم نحاول.
0: شكرا شكرا جوانا، باي باي.
2: يلا نهارك حلو.
0: رح أعطيكي بس قبل ما ننتقل مقطع صغير من شو رح يكون اليوم بمكان توكس.
3: البطالة كلمة يمكن ما حدا بحب يسمعها، بس هي من أكثر المواضيع اللي بتشغل بال الشباب اليوم، والسؤال مش بس وين في شغل، وإنما كمان كيف ممكن يكون شكل سوق العمل بالمستقبل. باستطلاع الرأي اللي عملناه سألنا المشاركين إذا المسار الأكاديمي بعده الطريق الأكثر أماناً للحصول على وظيفة. واضح أنه فكرة وظيفة العمر ما عادت بنفس القوة، وصار كثير من الشباب يدوروا باستمرار عن فرص عمل أفضل أو بيئة عمل أنسب أو حتى تحديات جديدة. سوق العمل عم بتغير بسرعة، الناس بعدها مؤمنة بأهمية التعليم لكنه بنفس الوقت قلقة من تأثير التكنولوجيا، وعم بتلاحظ أنه الجيل الجديد صار أكثر جرأة بالحركة بين الوظائف. ويمكن التحدي الحقيقي اليوم مش بس أنك تلاقي وظيفة، بل أنك تقدر تواكب التغيير المستمر وتطور مهاراتك كل مرحلة جديدة.
0: مكان توكس اليوم بعد النشرة الإخبارية.
1: كثير رسائل وصلتك عارين
0: مريا، ضل دقيقتين ونص
1: مبدأ، حاول بالدقيقتين ونص. عارين الغالي كل عام وانت بخير وفرح وسعادة، وتبقى دايما بالرؤى الحلوة، دورك تترك أثر. هاي قريتها.
0: شكرا.
1: كل سنة وعارين سالمي من نزار ولما جرايسي.
0: أوه لما. أحلى تحية للما ونزار.
1: صباح الخير عارين وماريا، أكيد عارين بزبط الغرة عشان العيد الميلاد. كل عام وأنت بخير. وكمان ماريا فهي من نابلس بعتوا لك. حلوة كتير ومؤثرة، كل الاحترام. الرسالة هذا من محمد الكولونيل اللي أنا كتبت لك إياها، التهنئة. ماريا أنت رائعة، كل عام وأنت بألف ألف خير يا عارين.
0: شكرا لكل الرسائل.
1: يسعد صباحكم كل يسعد صباحكم كل عام وانت بخير عارين. الان انت وماريا اصدقاء، يا ترى لو واحده منكم تركت العمل هل ستستمر علاقتكم وصداقتكم؟
0: اللي انا بقدر اقوله انه رح الحق على ماريا.
1: طيب عارين خلاص، وين ما بروح باخذك معي.
0: بالضبط.
1: صباح الخير ماريا وعارين، عن جد انتم اعطيتم للمستمعين كل الحب والمساحه للمشاركه، وانا بحبكم كثير. الله يعطيكم العافيه والصحه. ونهاركم سعيد. من مين؟ من ملاك. من ملاك
0: استفدنا لك اليوم، شكرا على الرسالة.
1: كمان رسالة. أوكي، بعتت لنا من قبل علاء جوزها تبعت لنا رسالة من زوجتك يا علاء إنه أنت طالع مع أصحابك ومع أصحابك وتركها. عيب عليك يا
0: كيف
1: علاء.
0: كيف يعني علاء؟
1: ورايحة وين؟ على دبي علاء
0: كمان. كيف علاء بتروح على دبي بدون زوجتك؟
1: بنفعش مش حلو.
0: ليش سويت؟
1: مش حلو.
0: راجع نفسك.
1: زوجته لعلاء بتبعت لي كمان تهنئة بعيد ميلادك يا
0: علاء. علاء لو سمحت ترجع تعمل النيوتن وتاخذ زوجتك معك وتنبسط معها بدبي واترك أصحابك. بالآخر مرتك.
1: نوع بعتت صباح الخير أحلى برنامج كل عام وأنتم بألف خير يا ريت حطوا أغنية صحاكي شو
0: صحاكي شو مش رح نلحق اليوم يا نوع
1: مجد اللي كروم أقولك مجد مجد وآخرك كروم من يستطيع أن يمحو مجدا أو يقطف الكروم فقط ابن مجد الجبار الذي حماها ولن يتنازل عن شبر من سهلها أو جبالها أنت أبي يا مجد ونحن كلنا مجد الكروم إيش صار أنا مش
0: شو مش عارفة طيب احنا مريا خلص شكرا لكل مين تبعنا شكرا لمين رفقنا شكرا لرانيا رشد ابو نمر نادية اسمر
1: شكرا
0: مرون
1: شكرا لكل هنروكي عارين
0: شكرا كل مين عيدني وعمل لي احلى عيد ميلاد مريا دبينا شكرا
1: عاريني بسول
0: باي
1: باي يلا

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
2: شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.

0: بابادوك.
1: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الاكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. توقعات بإخلاء النقطة الاستيطانية في مجد الكروم قريبا. واشنطن تدعو رعاياها إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية. وحدة الكوماندو البحري تبدأ بالعمل في يهودا والسامرة. نفي موافقة أيزنغوت على ضم الموحدة إلى حكومة برئاسته. والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
9: راديو مكان الأخبار.
8: الثانية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. من المتوقع أن يتم قريبا إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية التي أقامها مستوطنون على أراض تابعة للمجلس المحلي مجد الكروم. هذا ما أبلغه الصندوق القومي اليهودي الكيرن كيامت لعدد من سكان المجلس. وقد تظاهر أمس العشرات من العرب واليهود ضد إقامة هذه النقطة، وأعربوا عن استيائهم من احتمال انتشار الأحداث التي تحصل في يهودا والسامرة إلى الجليل. دعت السفارة الأمريكية في الرياض مواطني الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية بسبب احتمال استهداف إيران المصالح التجارية بل الأمريكية في المملكة. وذكر بيان السفارة بالأخص الخطر في السفر إلى مناطق على الحدود مع اليمن، وذلك بسبب الإرهاب. أكد المتحدث باسم جيش الدفاع أن وحدة الكوماندو البحري بدأت بالعمل في يهودا والسامرة. وقال مصدر أمني لموقع ولا الإخباري إن كافة الوحدات الخاصة ستعمل هناك في هذه الفترة الحساسة في ظل الخشية من تصاعد الأوضاع. وقد أظهر شريط فيديو نشر فجر اليوم عددا من مقاتلي الوحدة وهم ينزلون بالحبل من مروحية إلى سطح منزل في يطا جنوب الخليل. نفى رئيس مجلس طوبة زنجرية مؤيد الهيب موافقة أيزنغوت على ضم القائمة الموحدة إلى ائتلافه الحكومي إذا فاز بالانتخابات. وأوضح الهيب أن رؤساء سلطات محلية بدوية طلبوا منه خلال لقائهم معه أمس ضم الموحدة إلى الحكومة القادمة برئاسته، ولكنه لم يعد بذلك. جاءت أقوال الهيب في حديث مع زميل يوسف شداد ضمن برنامج على الأجندة. وقد نفى حزب أيزنغوت موافقته على ذلك نفيا قاطعا. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام بحق شاب عصريني من سكان سخنين تنسب له إطلاق النار على منزل سكني في المدينة أواخر الشهر الماضي. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم إلقاء القبض عليه بعد قيامه بذلك بوقت قصير. في سجن أشل جنوبي البلاد أحبط سجانون محاولة لتهريب مخدرات إلى داخل السجن بواسطة طائرة مسيرة صغيرة، وتم رصد المسيرة وإسقاطها قبل وصولها إلى السجن.
9: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
10: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند الواحدة.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع رائد دياب. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
11: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. غدا على قناة مكان.
12: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
13: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان

0: الآن مع رائد الدياب حديث الظهيرة. حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأكارم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من حديث الظهيرة اليوم الأربعاء 16 من شهر سبتمبر للعام 2026. تطور لافت ومهم جدا ترأى على قضية البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم المقامة في موقع يعرف بأرض الروس، حيث من المقرر أن يتم إخلاء هذا المكان بناء على توجه من الكرن كيميت، وقد تم إبلاغ كل الأطراف المعنية بهذا القرار. رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت وهو المرشح أيضا لرئاسة الحكومة اجتمع برؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال وطلب دعمهم. وهنالك بعض المصادر التي تتحدث بأن أيزنكوت تطرق إلى مسألة الضم القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف القادم، لكن مكتبه نفى هذا الخبر. تقارب إسرائيلي خليجي في ظل استمرار التهديدات التي يشكلها الحوثيون على أمن المنطقة، وبسبب الأحوال المعيشية المتردية، جمعية أطباء لحقوق الإنسان تكشف عن ظهور فجوات صحية واقتصادية مقلقة جدا، حيث تخلى 40% من الإسرائيليين عن الدواء وعن العلاج بسبب الدخل المتدني. أهلا ومرحبا بكم في كل مكان. أسرة البرنامج في الإنتاج جسليم حميد بريق، من الراديو المصور ناصر سعيد، في الهندسة الإذاعية حين دهان، ومعكم في الإعداد والتقديم رائد ذياب. نبدأ من التطورات في مجد الكروم. ينضم إلينا سيد علي كيوان، عضو المجلس المحلي وعضو اللجنة الشعبية في البلد. سيد علي كيوان، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين.
1: ما الذي من المرتقب أن يحدث في غضون الساعة القادمة؟ أنتم عايشين أوضاع جدا مشحونة، هل بلغكم نبأ أو خبر إخلاء البؤرة الاستيطانية في الساعة القادمة؟
2: أولا دعني أتقدم بتحية إجلال وإكبار لأهالي مجد الكروم، أطفال وشباب وشابات نساء، على موقفهم المشرف، على موقف الكرامة، على العزة. هؤلاء التي رفضوا سيرا على الأقدام صعودا إلى الجبال لكي يدافعوا عن أرضهم وعرضهم، لكي يقفوا سدا منيعا أمام هذه المؤامرات على أرضنا، تحية لهم جميعا. البؤرة الاستيطانية كما بلغنا أنهم بدأوا بتفكيكها، ولكن هنالك معلومات أولية غير دقيقة بأنهم سينتقلون إلى الجهة الجنوبية، وهذا كمان أمر خطير. يجب فحص أين يريدون إقامة بؤرة جديدة، إذا كانت تحت سيطرة أراضي مجد الكروم أو تحت سيطرة مزقاب. فالمعلومات الأولية ما بتطمن يا أخي.
1: حتى الآن نحن يعني 10 دقائق بعد 12 ظهرا، هل في هناك تطور؟ هل يعني بدأت عملية الإخلاء أم حتى الآن؟
2: نعم،
1: يعني
2: عملية الإخلاء بدأت هناك في البؤرة الاستيطانية التي كانت على أرض مجد الكروم. المحلي أنا كما قلت لك هنالك معلومات أولية.
1: هل هنالك شعور بالارتياح من هذا التطور سيد علي؟
2: لا لا لا، شعور بالارتياح. الكل في حالة تأهب، الكل في حالة يعني
1: ترقب
2: لما سيحصل في الساعات القليلة القادمة، ستتضح الصورة. ونحن إذا كان انتقال البؤرة من مكان إلى آخر وتحت سيطرة مجلس محلي مجد الكروم وعلى أراضي مجد الكروم، سيستمر هذا النضال، وسنستمر كل الجهود.
1: ولكن لماذا يعني تستبقون الأحداث سيد علي؟ كمان لحظة خليني أنا أسأل وأنت تجاوب. لماذا تستبقون الأحداث؟ يعني لماذا عندكم هذا التخوف من أنه قد يعني تنتقل هذه المجموعة مجموعة الشبان إلى منطقة أخرى تابعة لمنطقة نفوذ مجد الكروم؟
2: أولا أنه يعني هؤلاء المستوطنون لا أمان لهم، وحتى شرطة بن غفير لا أمان لها في وعوداتها. يعني الأمر مقلق ونحن جاهزين لكل سيناريو مرتقب، فنحن يعني ننتظر الساعات القليلة القادمة وراح نشوف شو بيصير معنا.
1: في المكان في تواجد مكثف مثلا لأفراد الشرطة؟
2: الشرطة لم تترك المكان أبدا أبدا. يعني أنا بحكي لك شغلة، امبارح كان في عنا وقفة ومئات الشباب والشابات اللي صعدوا تسلقوا الجبال لكي يصلوا إلى هناك، وكان معنا الدكتور أحمد طيبي في المكان وكاد أن يكون في المواجهة. يعني الشرطة تحميهن، يعني الشرطة تحمي الجلاد.
1: الآن بما يتعلق بالخطوات الاحترازية التي يعني تم اتخاذها من قبل المجلس المحلي وأنت عضو في المجلس المحلي سيد علي كوان، هل هذا ساعد على يعني منع المواجهات بين المواطنين وبين الشبان المستوطنين كما ذكرت يعني كما وصفتهم وبين الشرطة أيضا؟
2: المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم سيطروا على كل الأحداث ومنعوا أي مواجهة مع الشرطة،
1: ما حصل أي احتكاك.
2: كان هنالك وكان بالأمس اعتداء، أنا بقول لك يعني برمة عيني رأيت ذلك، اعتداء على المتظاهرين وتم اعتقال شخصين. واحد كان شخص يدعى ألون، يعني أكن له كل الاحترام والتحية، كان معنا 4 أيام وناضل ووقف مع أهالي مجد الكروم، وكان اعتقال شابة. كما علمت من المحامي حسين مناع تم اعتقاله وتمديد اعتقاله ليوم أو يومين آخرين.
1: نعم.
2: والشابة تم الإفراج عنها.
1: سؤال أخير فيما يتعلق بالتداعيات والانعكاسات لهذا الحدث الذي يعني لازال يترك أثر على مجمل الحياة في مجد الكروم منذ 6 أو 7 أيام، هل يعني هنالك من تأثر كثيرا من هذا الحدث واضطر مثلا إلى التغيب عن العمل بسبب يعني التواجد في المنطقة؟
2: أنا بقول لك أول شيء ليعلم القاسي والثاني، مجد الكروم عصية، مجد الكروم لها تاريخ مشرف في النضال. أولا، وأنا أقول لك يعني نعم في ارتباك في الـ في الـ في الـ في القرية.
1: الوضع مش عادي.
2: لا طبعا الوضع مش عادي، سواء في المجلس المحلي، سواء في المؤسسات، سواء بالبيوت الناس، سواء بالشباب. في ارتباك. يعني تخيل أنت لما ندعى كل يوم إحنا الساعة 5 على التجمع في نقطة معينة للصعود، يعني أنت بنروح الساعة 5 إحنا بنلاقي 100 شاب صاروا سابقيننا لهناك واقفين بانتظارنا. الوضع غير طبيعي طبعا، البلد مرتبكة.
1: نعم. طيب إن شاء الله أنه يعني بعد إخلاء هذه البؤرة والنقطة الاستيطانية أنه تهدأ الأوضاع وتزول هذه الغمامة والانتقال لن يكون إلى موقع آخر تابع لمنطقة نفوذ مجد الكروم وإنما لمنطقة أخرى ربما مسجاف كما يعني تشير التوقعات. شكرا.
2: نحن نأمل ذلك. ودعني فقط كمان أنوه للقرى المجاورة اللي أتوا وساعدوا ووقفوا معنا، وفي قسم كبير من اليهود كمان كانوا معنا. بدي أوجه لهم تحية كمان.
1: نعم شكرا لك
2: سيد علي كوان. وشكرا للجميع.
1: شكرا جزيلا لك علي كوان، عضو المجلس المحلي وعضو اللجنة الشعبية في مجد الكروم، شكرا جزيلا لك.
2: الشكر لك.
1: الآن إلى شأن آخر، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات مع إيران ووكلائها، تبرز مؤشرات على تحول تدريجي في خريطة التعاون الأمني في الشرق الأوسط. فبحسب تقديرات إسرائيلية بدأت الدول العربية في الخليج تنظر بصورة مختلفة إلى إمكان التعاون مع إسرائيل في إطار تحالف أمني أوسع تقوده الولايات المتحدة، بينما تكشف عن ذلك لقاءات عسكرية واتصالات تجري بعيدا عن الأضواء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في بث مباشر الزميل نواف النباري. أهلا وسهلا ومرحبا بك نواف، ما هي التفاصيل في هذا المسار التعاوني الجديد؟
3: أهلا بكم رائد. منطقة الشرق الأوسط وفق تقديرات إسرائيلية تشهد تحولا لافتا في المواقف الأمنية لدول الخليج في ظل تنامي المخاوف من إيران ووكلائها بمن فيهم جماعة الحوثي، وتزايد القناعة بأن مواجهة التهديدات الإقليمية تتطلب تعاونا بتجاوز الحسابات الثنائية التقليدية. وفي هذا السياق تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن عددا من الدول العربية بات يبدي استعدادا أكبر للانخراط في ترتيبات أمنية إقليمية تقودها الولايات المتحدة، بل وحتى للتعاون مع إسرائيل رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وغالبية هذه الدول. ويعزى أحد أسباب هذا التحول الرائد بحسب التقديرات إلى المساعدة التي تقدمتها إسرائيل للإمارات العربية المتحدة خلال الحرب كما تذكر، فقد اعتبرت الدول الخارجية أن نشر إسرائيل منظومة القبة الحديدية في الإمارات إلى جانب طواقم ساعدت في تشغيلها وتقديم مساعدات أخرى شكل رسالة مفادها أن إسرائيل مستعدة لمساندة شركائها عندما يتعرضون للخطر. على كل حال في واشنطن تتابع الإدارة الأمريكية هذا المسار وتعمل على بلورة بنية أمنية إقليمية جديدة تقوم على تعاون أوثق بين الولايات المتحدة ودول المنطقة في مواجهة الخطر الإيراني. في هذا السياق كشف مؤخرا النقاب عن عقد لقاء عسكري نادر في ألمانيا

0: بعض الأوساط ترى في هذا السياق أن ثمة فرصة محتملة لإعادة صياغة توجه الرياض الإقليمي وإبعاده عن المحور المرتبط بجهات أخرى، وأيضا تقريبها من جديد إلى محور الدول التي تصفها إسرائيل بالمعتدلة في المنطقة. وفيما يتعلق بإمكانية توصل اتفاق بين إسرائيل والسعودية، أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن تفاؤله حيال ذلك، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة ضمان بقاء البرنامج النووي السعودي المدني في مسار لا يقود إلى اتجاهات أخرى. هذه التطورات تأتي كلها كما تعلم رائد مع لهجة أكثر صراحة في عدد من العواصم العربية حيال إيران، فقد نقل عن مسؤول عربي شارك في لقاء ألمانيا الأخير، هذا اللقاء الذي جرى بعيدا عن الأضواء، قوله إن دول المنطقة لم تكن تتوهم أن إيران لن تهاجمها، وأن الاعتقاد الإيراني بأن مهاجمة القواعد الأمريكية في أراضي هذه الدول سوف يدفعها إلى إعادة النظر في ترتيباتها الأمنية. على كل حال نختم بالقول، وفق الرؤية الإسرائيلية على الأقل، فإن ما يجري خلف الكواليس لا يقتصر على اتصالات أمنية عابرة، بل قد يشير إلى إعادة تشكيل تدريجي لخريطة التعاون الأمني في الشرق الأوسط، إذ تدفع المخاوف المشتركة من إيران والحوثيين إلى جانب الحاجة لحماية الممرات البحرية والمنشآت الحيوية دولا عربية وكذلك إسرائيل إلى الاقتراب من ترتيبات أمنية كانت حتى وقت قريب تبدو بعيدة المنال. ويبقى السؤال الأكبر والمركزي هو ما إذا كان هذا التقارب سيترجم لاحقا إلى أطر تعاون وربما اتفاقيات سلام وغيرها، وخاصة مع المملكة السعودية. إلى هنا،
1: شكرا لك مراسلنا نواف النباري على هامش هذا التعاون وهذا التقارب بين إسرائيل وبعض دول الخليج. أيضا هنالك حديث بأن قد تنضم دولة أخرى خليجية عربية إلى اتفاقية أفراهام في غضون الأشهر الأربعة القادمة، والحديث يدور عن دولة الكويت. فاصل ثم نتابع.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: حديث الظهيرة الآن إلى شأن مختلف. تركز وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد على تنفيذ خطتها المتعلقة بتحسين مهارات وتحسين قدرات الطلاب في المجالات العلمية، الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة. التفاصيل في تقرير مراسلنا وسام جبر.
5: وزارة التعليم تواصل تنفيذ الخطة لجعل موضوعات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في صدارة المضامين والبرامج التعليمية في الجهاز التعليمي، إذ تسعى وزارة التعليم إلى إعادة دولة إسرائيل إلى قائمة الدول العشر الأولى عالميا في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا من خلال خطة وطنية واسعة لتعزيز تعليم مجالات ستيم، أي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. الخطة التي تمتد لعدة سنوات وتقدر ميزانيتها بنحو 1.5 مليار شيكل تهدف إلى تغيير طريقة تدريس هذه المجالات بدءا من رياض الأطفال ووصولا إلى المرحلة الثانوية، مع التركيز على التفكير العلمي وحل المشكلات والابتكار والمهارات التكنولوجية. وتأتي الخطة في أعقاب تراجع أداء الطلاب في الاختبارات الدولية خاصة في الرياضيات والعلوم، وهو ما تعتبره وزارة التعليم مؤشرا يستدعي تحركا واسعا لتعزيز التعليم العلمي. وتتضمن الخطة تحديث المناهج وتوسيع البرامج العلمية والتكنولوجية في المدارس وإدخال مشاريع عملية تجمع بين العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب دمج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

0: كما تركز الوزارة على العنصر البشري من خلال تدريب المعلمين ورفع مستوى تأهيلهم واستقطاب أكاديميين وعاملين من قطاع التكنولوجيا والهايتك إلى مهنة التدريس في محاولة لمواجهة النقص في معلمي الرياضيات والعلوم. وفي المرحلة الثانوية تستهدف الوزارة زيادة عدد الطلاب الذين يدرسون تخصصات علمية وتكنولوجية وتوسيع مسارات الهايتك باعتبار أن التعليم العلمي يشكل قاعدة أساسية للحفاظ على القوة التكنولوجية والاقتصادية. وتقول وزارة التعليم إن الخطة تستهدف أيضا تقليص الفجوات القائمة بين الطلاب من مختلف المناطق والقطاعات وزيادة فرص الطلاب بمن فيهم طلاب المجتمع العربي للوصول إلى تعليم ستيم عالي المستوى. ويظل التحدي الأكبر أمام الخطة هو تحويل الاستثمارات والبرامج إلى تحسن فعلي ومستدام في نتائج الطلاب ومعالجة نقص المعلمين والفجوات التعليمية وصولا إلى الهدف الذي حددته الوزارة بهذا الشأن.
1: النيابة العامة تقدم لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في الناصرة ضد 3 من سكان أم الفحم والنعورة بتهمة الابتزاز تحت طائلة التهديد. التفاصيل نتركها لمراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. إياد أهلا وسهلا بك، ما هي التفاصيل؟
2: أهلا بك رائد. ما من شك بأن ظهرت الأتاوة والابتزاز تحت التهديد تفرض واقعا صعبا على أصحاب المصالح والسكان في القرى والبلدات العربية في ظل مطالبات مالية كبيرة ترافقها في بعض الحالات تهديدات تمس بأمن وحياة المواطن. هذه القضية الأخيرة في المنطقة الشمالية تسلط الضوء مجددا على حجم الضغوطات التي يتعرض لها أصحاب المصالح بعد أن اتهم 3 أشخاص بالمطالبة بمبلغ مالي يصل إلى 300,000 شيكل تحت طائلة التهديد. وبحسب الشرطة في 8 شهر أغسطس الأخير تلقت بلاغا من الضحية الذي تعرض للتهديد وقال فيه لمركز الشرطة: مجرمون وصلوا إلينا لأخذ الخاوة، تعالوا بسرعة بحوزتي مسدس، دعنا نستمع إليه.
3: السلام عليكم. ألو اشتراك إسرائيل باو إلانو عبر يمين لك أخذت بروتكشن
2: وكانت رائد قد وصلت قوات كبيرة من الشرطة على أثر هذا البلاغ إلى الموقع مباشرة التحقيق في ملابسات هذا الحادث وجمع الأدلة على جانب القيام بعمليات تمشيط بهدف تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم. ويستشف من التحقيقات التي أجريت أن 3 أشخاص كانوا قد وصلوا إلى الموقع الذي تواجد فيه الضحية واستخدموا خلال اللقاء معه اسم عصابة إجرامية معروفة بهدف تخويفه وطالبوا بدفع مبلغ مالي يصل إلى 300,000 شيكل من خلال توجيه التهديدات له. ومن بين التهديدات التي وجهت للضحية: أنت لن تغادر المنزل، سأملأك بالرصاص، وذلك قبل أن يفر المشتبه بهم من المكان. وبعد عمليات تحقيق وبحث مكثفة تم إلقاء القبض على المشتبه بهم خلال فترة قصيرة وفقا للشرطة. الحديث يدور عن 3 أشخاص من سكان أم الفحم والنعورة. أخيرا رائد، النيابة العامة في اللواء الشمالي قدمت لائحة اتهام ضدهم أمام محكمة الصلح في الناصرة نوفا جليل. إليك رائد.
1: شكرا لك مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. الآن إلى شأن مختلف أيضا، كشفت جمعية أطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل عن فجوات صحية واقتصادية مقلقة، حيث اضطر نحو 40% من الإسرائيليين إلى التخلي عن العلاج وعن الدواء وقد احتاجوا إليه خلال العام الماضي، لكن بسبب الدخل المنخفض والمتدني اضطروا إلى التنازل عن العلاج والدواء. التفاصيل في تقرير مراسلنا سامح قادري.
4: كشف استطلاع جديد أجرته جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل أن نحو 40% من الإسرائيليين تركوا خلال السنة الماضية علاجا طبيا أو دواء كانوا بحاجة إليه بسبب تكاليف العلاج وطول فترة الانتظار أو عقبات أخرى. وترتفع هذه النسبة بشكل واضح لدى ذوي الدخل المنخفض، إذ تقرب من 56% مقابل نحو 30% لدى ذوي الدخل المرتفع. وأظهر الاستطلاع الذي شمل 800 شخص بالغ أن أكثر من نصف المشاركين أي نحو 55% أفادوا بأنهم واجهوا خلال السنة الماضية ضغوطا نفسية أثرت في أدائهم اليومي، وكانت الضغوط النفسية أكثر انتشارا لدى ذوي الدخل المنخفض حيث بلغت 60% مقابل نحو 50% لدى ذوي الدخل المرتفع. وأشارت النتائج إلى أن ذوي الدخل المنخفض يعتمدون على أدوية الوصفة الطبية لمواجهة الضغوط النفسية بنسبة تقرب من ضعف النسبة لدى ذوي الدخل المرتفع. وتكشف المعطيات أيضا عن فجوات بين اليهود والعرب في إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، فقد أفاد نحو ربع الرجال العرب ونحو ثمن النساء العربيات بأنهم تركوا خدمة صحية أو دواء بسبب تكلفته مقابل نحو 8% لدى السكان اليهود. كما أن نسبة الشعور بعدم الأمان في الأمكنة العامة بلغت نحو 40% لدى السكان العرب مقابل نحو 25% لدى السكان اليهود. وتقول جمعية أطباء لحقوق الإنسان إن الفقر والعنف وعدم الأمان والفجوات الاجتماعية تؤثر مباشرة في صحة الأفراد وقدرتهم على تلقي العلاج. وتدعو الجمعية إلى تقليص الفجوات في الجهاز الصحي وضمان حصول الجميع على العلاج والأدوية بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الهوية أو الجنس.
5: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: ارتفاع مؤشر الأسعار في شهر آب المنصرم. ينضم إلينا الآن دكتور وائل كريم، الخبير في الشؤون الاقتصادية. دكتور وائل، أهلا وسهلا بك.
6: أهلا بك، مساء الخير أخي رائد.
1: قبل ذلك، كيف تقرأ أنت هذا المعطى أو الذي أشار إليه مراسلنا سامح قدري بما يتعلق بتخلي 40% من الإسرائيليين عن الدواء وعن العلاج بسبب الدخل المنخفض؟
6: يعني هذه إشكالية كبيرة، تحدثنا عنها سابقا كثيرا بأنه هناك مشكلة بنيوية في الاقتصاد الإسرائيلي، بحيث أنه هناك مؤشرات إيجابية بمستوى الماكرو أو بمستوى الاقتصاد العام، ولكن على مستوى الفرد هناك يعني مشكلة كبيرة يعاني منها قطاع ليس بسيط من المجتمع. هناك فوارق طبقية جنونية في إسرائيل. هناك من لديه يعني هو يعمل ولكن الأجرة لا تفي بالغرض على مستوى حتى الأمور الأساسية للحياة، وهذا يعني أن هناك مشكلة في تآكل الطبقة الوسطى في إسرائيل، وزيادة في عدد الفقراء، وزيادة في الغنى لدى الأغنياء. وكل هذه المعطيات التي يجب أن تكون إيجابية، بحيث أنه يعني إذا ما تحدثنا عن موضوع ارتفاع في معدل الأسعار في هذه المرحلة، يعني هذا موضوع إلى حد معين طبيعي خاصة في هذه الفترة في الصيف. وحتى الآن نحن لا نتحدث عن ارتفاع جنوني في سنة 2026 بالمعدل السنوي، ولكن التراكمي أو زيادة الأسعار التراكمية حتى الآن أوصلتنا إلى مراحل متقدمة جدا من الأسعار التي لا يمكن أن نتوقع حتى أن يكون هناك انخفاض في أسعار أي من الحاجيات. لأنه أنت تعلم أخي رائد بأنه المشكلة إذا بيكون في ارتفاع في الدولار بصير في ارتفاع بأسعار الحاجيات، ولكن إذا انخفض الدولار ما بتنزل الحاجيات للأسف. يعني بيكون في ارتفاع في مثلا مصاريف النقل البحري فبصير في ارتفاع بأسعار الحاجيات، ولكن إذا انحلت المشكلة الأسعار بتضل وين هي موجودة. وهذا نابع من أنه لا يوجد هناك رقابة في إسرائيل، لا توجد هناك رقابة للجنة مكافحة الاحتكار ولجنة التشجيع التنافسية الموجودة في وزارة الاقتصاد، التي من يعني هي المسؤولة الأساسية عن هذه الأمور. ومن خلال طبعا وضع قوانين معينة يمكن أن تمنع هذه الشركات من هذا الاحتكار الجنوني، وأن تفرض على الشركات أنه إذا ما كان هناك انخفاض في مؤشرات معينة أو في تكاليف معينة لحاجيات معينة أن يفرض على هذه الشركات أن تخفض على الأقل بالنسبة التي كان فيها تخفيض.
1: كيف واضح أنه دكتور وائل إذا ما تحدثنا عن قطاع واسع أو شريحة واسعة من المجتمع التي تضطر إلى التنازل عن بعض الحاجيات الأساسية والضرورية، قلنا الدواء أوكي والعلاج كذلك، حتى في حاجات يعني مواد غذائية أساسية، ربما هذا يدفعنا إلى التفكير مجددا بإعادة كل المنظومة الاقتصادية. نحن لا نتحدث عن دولة اشتراكية، لكن يعني ضرورة التكافل الاجتماعي في مجتمعات مثل المجتمع الإسرائيلي هذا حاجة ملحة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. على فكرة ترى ببالي فكرة تعيدني إلى الوراء بعض السنوات، عندما يعني تقدم حزب تحت اسم المتقاعدون، تذكروا الجملة إيم، واللي فاز يعني عدد لا بأس به من المقاعد، ويعني حط الأمور على المحك واستطاع أن يحقق بعض الرغبات وبعض المطالب الأساسية. هل أصبح في حاجة إلى مثل هذا الحزب الآن حتى يعني يعيد الفكرة ويعيد متخذي القرارات إلى التفكير مجددا وإجراء الحسابات الدقيقة في كل القرارات التي تتخذ؟
6: شوف أخي رائد، هناك يعني مشكلتين. المشكلة الأولى هي في الوعي الإسرائيلي للأمور أو للجوانب الاقتصادية في قراراته. يعني نرى أنه الآن في هذه الانتخابات يعني الموضوع الاقتصادي لا يحتل مكان مناسب حتى في الحملات الانتخابية. لا نرى بأنه هناك أحزاب، حتى الأحزاب الكبيرة التي تضع على سلم أولوياتها موضوع محاربة غلاء المعيشة ومحاربة الاحتكار ووضع قوانين اجتماعية أخرى التي من شأنها طبعا أن تغير الواقع، خاصة بهذه الشرائح الضعيفة. ونرى المفارقة الغريبة بأنه طبقات ضعيفة تصوت للحزب الرأسمالي في إسرائيل، يعني حزب الليكود، والذي على رأسه بيبي نتنياهو. بيبي نتنياهو يعني هو أبو الرأسمالية، يعني دائما قراراته كانت إلى حد كبير مشحفة ضد الفقراء، وتتحدث عن التشجيع الاقتصاد، تشجيع النمو الاقتصادي، ولكن المقتصر على
1: شركات الفقراء. عندما تولى وزارة المالية، عندما كان وزيرا للمالية، يعني حصل على علامة جيدة.
6: هو اقتصاديا على مستوى المعطيات الماكرو في إسرائيل، نحن نتحدث عن دولة قوية، يعني نكون منصفين وصريحين، وأن سياسة بيبي نتنياهو الرأسمالية هي سياسة جيدة بمفهوم الاقتصاد الحر ومفهوم الاقتصاد الرأسمالي، ولكن الاعتبارات الاجتماعية غير موجودة لديه. يعني هو بالنسبة له المجتمع الضعيف ضعيف، يعني هي يعني هذا قدر من الله، وإنه هناك فقراء وهناك أغنياء، وهذا وضع طبيعي يجب أن يبقى فيه كذلك.
1: لو فرضنا جدلا أن هذا الحزب الذي يعني تقسم رئاسته اثنان هذه المرة، يلون زليخة اللي جرب حظه في الماضي ما نجح، لكن هاي المرة يعني يتعاون مع هندل مثلا في حزب واحد، لو فرضنا جدلا بأن هذا الحزب اجتاز نسبة الحزم، وهناك بعض الاستطلاعات التي ترجح بأنه سوف ينجح وسوف يعني يسجل حضورا جيدا في الانتخابات القادمة، لو نجح هل سيتغير شيء معين؟
6: أنا باعتقادي ممكن، لأنه الأجندة التي يتحدث عنها يارون زليخة واضحة. هو يتحدث عن محاربة الاحتكار، وهو يتحدث عن وضع خطة واضحة لتغيير الواقع الاقتصادي بكل ما يتعلق بأسعار المنتجات ومحاربة الشركات المحتكرة هي الكثير من الأسواق والمنتجات.
1: في عنده برنامج في مشروع
6: طبعا المشروع يعني واضح وموجه بشكل عيني للأمور التي نتحدث عنها، يعني هو يتحدث فقط عن هذه الأمور الأساسية، حتى لا يعني كل الأمور السياسية أو الأمور الأمنية وما إلى ذلك التي يعني تعني باقي الأحزاب، ولكن هو يتحدث عن موضوع عيني واضح، وهذا الموضوع هو الموضوع الذي يهمه. واعتقادي إذا ما تولى يعني منصب وزير المالية وزير الاقتصاد، وهذا يعني هذه إمكانية ممكنة
1: وردة.
6: في ظل طبعا تقارب أعداد الأعضاء في المعسكرين، نعلم هناك تقريبا تعادل، وبالتالي كل من يريد أن يشكل حكومة بحاجة لكل عضو كنيست، وبالتالي يمكن أن يحصل هذا الحزب على ولاية وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد على الأقل، أو أي وزارة أخرى يمكن من خلالها التأثير على النواحي التي تحدثنا عنها، وبالتالي يمكن أن يكون هناك تغيير. الموضوع المهم هو أن الإعلام الإسرائيلي يجب أن يركز بشكل أكبر بكثير على هذه الأمور والمعطيات الاقتصادية التي تعني المواطن البسيط.
1: هل القضايا الاقتصادية الآن يعني هي قضايا هامشية أو مغيبة في الحملات الانتخابية للأحزاب؟
6: طبعا واضح هناك ادعاء يمكن أن يكون فيه نسبة كبيرة من الحقيقة بأنه هذه خطة مبيتة أو معروفة، وأن هناك منتفعين. يعني إذا ما نظرنا إلى من هم أصحاب قناة 13 وقناة 12 في إسرائيل، هم شركات كبرى، وهذه شركات يعني مهم لديها أنه المواطن يفكر بس بالأمن ويفكر بس بالأمور السياسية ولا يلتفت إلى الأمور الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث ثورة لدى المواطن كما حدث في أنظمة كثيرة في العالم. استطاع الفقراء فعلا أن يضعوا بصمتهم وأن يغيروا. هناك ثورة عمال وهناك ثورة فقراء وما إلى ذلك. هذه الأمور لا تحدث في إسرائيل لأن هناك تغييب كبير جدا من قبل هؤلاء، من قبل حتى الإعلام. يعني أنا لا أتحدث عنكم طبعا لأنه أنتم يعني موضوع آخر، ولكن الجهات الإعلامية الأخرى القوية في إسرائيل تقوم بعملية تغييب للموضوع الاقتصادي وعدم الاكتراث له، وعدم يعني هل هناك تقرير. تخيل أنه في إسرائيل ما لا يقل عن 100 مونوبول أو 100 شركة محتكرة.
1: نعم.
6: أنا ما سمعت ولا تقرير عملته ولا قناة 12 ولا قناة 13 عن هذا الموضوع. يعني تخيل هي أمور بسيطة. في هناك مستوردين لسيارات بإسرائيل، يعني مستورد واحد بيستورد 5 أنواع سيارات. طب كيف بيصير
1: بيعطيش لغيره إمكانية أنه يستورد ولو نوع واحد
6: بالضبط.
1: فوين التنافس؟
6: في تنافس بين السيارات، فهذا خلاص هو بحط السعر وانتهى الموضوع. انت بدك تمشي على طب هاي شغلة أخي، أكثر شغلة بسيطة ممكن أن تقوم بها شركة
1: عمليا الحيتان بكبروا وهيك بالزبط. هيك بيستمروا في أكل السردين
6: بالضبط. والمشكلة أن المواطن يعني لا يعي هذه الأمور، لأن الإعلام لا يقوم بنشر طبعا تقارير وإعلام ورفع منسوب الوعي تجاه هذه الأمور من أجل أن يحدث تغيير على مستوى حتى الاعتبار الانتخابي. يعني تخيل أنه ما في لو الاعتبار الانتخابي الاقتصادي موجود أكيد الأحزاب بتصير تحكي بالطرح الانتخابي تبعها انه احنا بدنا نغير بالواقع الاقتصادي، ولكن حتى هذا الموضوع مش موجود، مش مطروح، لان الناس ما هي واعيه لحجم المشكله الاقتصاديه او حجم الاجحاف الاقتصادي الكبير اللي يعيشه. يعني قطاع ليس بسيط، نحن نتحدث عن دوله تتصدر دول الاو اي سي دي بنسبه الفقر وتتصدر دول الاو اي سي دي بالتباعد الاقتصادي.
1: اوكي بنشوف شو راح يكون في الانتخابات القادمه، اي وعود سوف تقدمها الاحزاب او الحكومه القادمه لجمهور المواطنين، واذا كانت ستنفذ هذه الوعود ولا لا. شكرا لك دكتور وائل كريم.
6: اهلا بك.
1: شكرا جزيلا. الان ينضم الينا مراسلنا للشؤون الفلسطينيه حسن ابو زايد. اهلا وسهلا بك حسن. عمليات الاستهداف لقياديين بارزين في حركه حماس في غزه مستمره.
7: نعم، مساء الخير رائد. جيش الدفاع والشباك جهاز الامن العام اعلنا عن تصفيه قائد لواء رفح ورئيس العمليات في حماس نائل ابو عبيد في بيان مشترك. حسب بيان مشترك للجيش ولجهاز الأمن العام تم تصفيته من خلال غارة نفذت الليلة الماضية في منطقة جنوب قطاع غزة. وفقا للبيان تولى أبو عبيدة قيادة لواء رفح بعد تصفية محمد شبانة، وقبل ذلك شغل عدة مناصب في اللواء من بينها نائب قائد لواء رفح وقائد كتيبتي تل السلطان ويبني. البيان أو جاء في البيان أن أبو عبيد كان من كبار مسؤولي حماس وكان مسؤولا عن إدارة نشاط عناصر اللواء توجيههم لتنفيذ مخططات تستهدف قوات جيش الدفاع ومواطني إسرائيل خاصة في خطوط التماس. كما ذكر أن أبو عبيد عمل على إعادة بناء القوة العسكرية للواء رفح الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب. وأيضا فيما يتعلق بالحرب وأضرار الحرب رائد، نهار اليوم قتل 16 فلسطينيا بينهم 8 أطفال، وأصيب أكثر من 16 شخصا، فيما لا يزال نحو 68 شخصا في عداد المفقودين، كل ذلك إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في قطاع غزة. هذا المبنى تضرر سابقا نتيجة لقصف سلاح الجو. مدير الدفاع المدني قال إن مبنى السعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عددا من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. في هذه الأثناء طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع فرق بلدية غزة تعمل من أجل البحث وأعمال البحث والإنقاذ في موقع الانهيار، في محاولة للوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين من تحت الركام. ورائد، أنت تعرف أوضاع قطاع غزة، أعمال التفتيش تتم بأدوات بسيطة، لا توجد هنالك آليات لإزالة الأنقاض، وإنما بواسطة جرافات، وأيضا معظم رجال الإنقاذ يعملون بأيديهم. وحتى الآن هنالك عدد من المفقودين الذين يتم البحث عنهم تحت أنقاض هذا المبنى المؤلف من 6 طوابق والذي انهار صباح اليوم.
1: شكرا لك مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زيد، شكرا جزيلا. شكرا.
5: الآن مع رائد الدياب، حديث الظهيرة.
1: والآن نتفرق قليلا إلى قضية الشطب، شطب القوائم العربية، يعني القائمة العربية الموحدة وكذلك القائمة المشتركة. المحلل والكاتب عودي بشارات ينضم إلينا، أهلا وسهلا بك أستاذ عودي بشارات. أهلا وسهلا بك. إذن بالنسبة للقائمة المشتركة، كان في هناك جدل فيما إذا الليكود سيقدم بالفعل طلب الشطب، في نهاية الأمر قدم طلب الشطب، كيف ستتعامل المشتركة مع هذا الطلب؟
8: أنا أعتقد أن قضية الشطب هي يعني رتوال، يعني هي عملية يعني دائمة، وقبل الانتخابات دائما يقدموها من أجل التحريض على العرب، من أجل رفع شعبيتهم الأحزاب اليمينية. والليكود لم يعني كان في الماضي يحاول أن يكون أكثر لباقة، الآن هو ينضم إلى كل الأحزاب اليمين المتطرفة التي تفعل ذلك. أنا باعتقادي أن الأمر الأساسي هو إظهار مواقف المشتركة وإظهار مواقف جميع مركباتها. وفي الماضي يعني فشلت كل هذه الأمور، وأنا باعتقادي من الممكن القول أن هذا سيفشل، ولكن الحياة تتغير في إسرائيل. حتى يعني الجانب القضائي نراه يتخذ مواقف متطرفة أكثر لم نشهدها في الماضي، وهذا الأمر يعني وارد، ويعني يتطلب من ذلك من القيادة المشتركة أن تعمل بمسؤولية يعني باستشارة قضائية وبحث قضائي. ولديها لدى المشتركة لديها حقوقيون ولديها أناس لديهم خبرة في هذا.
1: هل أستاذ عودي بما أنه طلب الشاطب هو ضد الموحدة وضد المشتركة، سوف يعني يدفع إلى تعاون معين أو إلى تنسيق معين بين القائمتين؟
8: أنا أعتقد أن هذا يتطلبه الواقع، يتطلب الأمر أن كل من يعني يواجه هذا التهديد وهذا دعنا أقول استفزاز ومحاولة يعني دفش القوائم العربية خارج المعركة الانتخابية، طلب التنسيق يعني كل. وأنا أعتقد أن هذا سيتم، لا أعرف تحديدا إذا كان سيتم فعلا، يعني هنالك أمور واضحة، ولكن لا شك أنه سيتم، وهذا مطلب الساعة برأيي. مطلب الساعة أن يتم التنسيق بينهما، وخاصة أن هنالك أمور مشتركة في الادعاءات أو في دعاوى الشطب التي يجب أن يتم التنسيق بين القائمتين في هذا الأمر.
1: مؤخرا بنشوف أنه يعني كبار المرشحين لرئاسة الوزراء أيضا يحاولون الدخول إلى عمق المجتمع العربي بصور مختلفة بأشكال مختلفة. لقاء إيزنكوت بعدد من رؤساء سلطة المحلية البدوية في الشمال هناك طبعا يعني هذا الموضوع يتفاعل كثيرا على فكرة، وفي نقاش حول ما دار خلال هذا الاجتماع. على كل حال، هل هذا مؤشر جديد ويعطي انطباع بأن إيزنكوت سوف يخترق كل القطاعات من أجل أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد؟
8: لا شك المجتمع العربي لديه قوة انتخابية ضخمة، وهنالك آراء متعددة في المجتمع، ومن بينها هنالك من يريد أن للأسف أن يقاطع، ولكن بينها من يقول إنه الأحزاب التي يعني المشتركة والموحدة، يعني نسميها الأحزاب العربية وهي ليست كذلك، هي الأحزاب التي يعني جل قواها والصوت العربي، أنهم يعني لم تفعل شيئا وهذا أمر خاطئ، ولكن على الأقل هكذا يفكرون، ويفكرون في أحزاب التي من الممكن تؤثر. أنا باعتقادي أن هذه الأحزاب يعني دعنا أقول الصهيونية مثل ديمقراطي ومثل حزب إيزنكوت، يعني يفتش عن كل مساحة من الممكن أن يجد فيها أصوات، ومن بين ذلك الأحزاب المجتمع العربي. أنا لا أعتقد أن ذلك سيوفر له مزيد من النجاحات أو نجاحات يعني معينة. معظم الانتخابات أو جولات الانتخابات خاصة الأخيرة تظهر أن الأحزاب الصهيونية في وضع صعب جدا، يعني لا تتعدى 10% حتى أقل من أصوات العرب.
1: شكرا لك الكاتب والمحلل عودي بشارات على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
8: شكرا لك ويعطيك العافية.
1: شكرا. اليوم تخوض الأندية الأوروبية الجولة الأولى في إطار المجموعات في الدوري الأوروبي، ومن بين هذه الأندية التي انتقلت إلى هذه المرحلة هابوال بير السبع الذي سيواجه دينامو زاغرب. ينضم إلينا المحلل الرياضي المدرب أحمد وهب، أهلا وسهلا بك.
9: تحياتي لك.
1: تجربة جيدة وممتعة ينتظرها بئر السبع منذ عدة سنوات.
9: سنوات أنا طول حياته، لأول مرة أبول بئر السبع بوصل لهذه المجموعات، وأبول بئر السبع حتى الآن تقدرش نقول خيبة أمل، مش بالأداء المطلوب اللي تعودنا عليه في الموسم الماضي، أنه عنده لاعبين جيدين، ولكن بدون شك هناك ترك كنغوا ودان بيتون أتركوا فراغ كبير جدا. اليوم اللاعب الأفضل حسب رأيي عنده زي أحمد هذا اللاعب اللي راح يكون لاعب ممتاز هذا الموسم. بير السبع مشكلة في الدفاع، فيتور مش في الأداء، روتمان مش في الأداء المطلوب، ذلك بير السبع فريق اللي لم يحافظ على الأداء أو هناك على وتيرة واحدة خلال المباراة، وشاهدنا ذلك في الخسارة ضد مكابي تل أبيب 4-1. ما زال في بير السبع أداء ممتاز لمكابي تل أبيب. بير السبع عليه أنه يجدد يعزز، والدوري الأوروبي بالنسبة له هذا أكبر اختبار، واليوم دينامو زاغرب مش فريق عادي، نتأمل أنه يعبر، ولكن المباراة راح تكون صعبة جدا.
1: دينامو زاغرب الكرواتي معروف على أنه أيضا نادي له باع طويل وله تجربة حتى في دوري الأبطال.
9: دوري الأبطال فريق ممتاز، يعني أنا بقولش تنساش إنه الأندية الأوروبية، إحنا بنحكي دائما في كل الحالات الأندية الأوروبية حتى في الدوري الثاني والثالث، يعني بنقوله زي دينامو زاغرب زي فينورسباروش، هاي الفرق اللي أصغر حتى إنها توصل حتى الدوري البلجيكي الدوري الثالث والرابع، فهناك كمان أفضل من كرة القدم الإسرائيلي. السبب لأن هناك الكرة القدمية أكثر في احتراف، كرة القدم أكثر في ثقافة واهتمام، اللاعبين المحليين على مستوى، يعني إذا بتأخذ بير السبع لاعب اثنين أو ثلاثة ممكن يقول يقدر يكونوا في هذا المستوى، لذلك كرة القدم عندنا كثير كثير كثير رائد من التخلي. مش مسبب لأنه فيش هناك كفاية، هناك اهتمام في القسم الشبيبي، وهذا الشيء اللي بيمنع من لاعبين في المستقبل يكونوا جيدين، ولكن حتى لاعبي التعزيز اليوم اللي بيجوا على كرة القدم الإسرائيلي رائد مش في هذاك المستوى المطلوب، يعني عم نذكر أيام جو توتسك يعقوب، وهي اللاعبين اليوم صعب جدا بسبب المبالغ الهائلة اللي بياخذوها اليوم في أوروبا، وإسرائيل تقدرش توقف هاي المبالغ.
1: في الليغا الدوري الإسباني ريال مدريد مع العلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات. هل هذا مؤشر على أنه لا 6 مباريات
9: برشلونة 6 مباريات عنده خسارة
1: واحدة برشلونة مع العلامة الكاملة، هل هذا مؤشر على أنه ريال مدريد يعني بحلته الجديدة مع المدرب سبيشل وان مورينيو هو نادي ينافس على الألقاب؟
9: ينافس بدون شك، ولكن حتى الآن خيبة أمل كبيرة جدا. يعني أنا مش شايف مبدأ، يعني لما بشوف فينيسيوس وإمبابي في القسم الأمامي، لما نشوف فالفيردي وناكي وبرناردو سيلفا وتشيمانيا وكامبانيجا في وسط الملعب، فيش قائد في وسط الملعب. يعني بتشوف أسلوب وطريق، بتشوف هناك لاعبين اللي أكثر على المهارات الفردية، أكثر على واحد لواحد، أكثر فينيسيوس، أكثر إمبابي، ولكن كرة قدم كجماعة مش عم نشوفه في ريال مدريد عكس برشلونة. وهي أحد الأسباب. المشكلة كمان عنده في الدفاع، تنساش إنه امبارح فاز في الدقيقة 90 مع أسبي، سجل الهدف في الدقيقة 90، فهذا بدل على إنه الفريق غير جيد من ناحية كرة القدم. عنده اليوم لاعبين هديكة الاحتياط بيلعبوا في كل فريق في الدوري الإسباني، ولكن حتى الآن مورينو مش عارف يلاقي المعادلة الصحيحة وطريقة وأسلوب اللي يلائم اللاعبين الموجودين في ريال مدريد.
1: اليوم برشلونة مع راسينج سانتاندير، هذا اللي غاب فترة طويلة عن الليغا، بذكرني ببنايون لعب في سانتاندير.
9: لعب في سانتاندير، بدايته كانت في سانتاندير، ولكن تنساش إنه برشلونة فريق درجتين فوق سانتاندير. سانتاندير هذا الفريق السبب إنه السبب الأول. اليوم لما عندك تيت جوردون وعندك جيسوس إن بناديك الاحتياط، عندك بيدري في وسط الملعب ورودري أفضل لاعب خط وسط في العالم وصاحب الكرة الذهبية، عندك القسم الأمامي عرفيني لامين لامان، لا يعني عنده مدجج بالنجوم وكرة قدم جميلة جدا في مساحات قصيرة جدا، مع دفاع ممتاز، مع ظهير أيمن وأيسر ممتازين. يعني إذا نأخذ كوندي أو نأخذ قلب الدفاع كوبارسي لاعب من 18-19 عام، يعني هناك فريق اللي بكل الخلايا في كل الحلقات ملان بيلعب كرة قدم جميلة جدا. وصعب جدا أشوف اليوم فريق أفضل من برشلونة، ولكن في النوك أوت في مباريات الكاس كل شيء ممكن يحدث، ولكن حتى الآن في الدوري برشلونة هو الأفضل من بعد 6 مباريات،
1: هو المرشح عمليا
9: حاليا دائما كرة القدم حاليا صعب جدا تقدر تتكان بسبب ما هناك في إصابات إبعادات، ولذلك كثير في تغيرات، وفي كرة القدم دائما في تغيرات. ونحن في نهاية الأمر كجمهور كمشجعين رائد بدنا نمسط منها، بدنا نشوف كرة قدم،
1: نتمتع.
9: نتمتع من كرة القدم، هذا الشيء اللي بهمنا. فنهاية الأمر الفريق اللي بيأخذ البطولة أو بفوز بهمنا نتمتع احنا في كرة القدم اللي بقدمها.
1: شكرا لك المدرب.
9: شكرا.
5: حديث الظهيرة وفي كل يوم آخر التطورات والأحداث على مكان.
1: إلى هنا حديث الظهيرة لهذا اليوم. إذن السيد علي كيوان عضو المجلس المحلي وعضو اللجنة الشعبية في مجلس الكروم قال في مستهل هذا البرنامج بأنه بالفعل بدأ بعملية إخلاء البؤرة الاستيطانية في مجلس الكروم كما كان متوقعا. في الإنتاج ياسلين محمد بريق، من الراديو المصور نادية أسمر مارون، من الهندسة الإذاعية حين دهان، مني رائد دياب معد ومقدم البرنامج، أحلى وأجمل وأغلى تحية، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
8: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
9: لا، ليش خاص؟
8: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
10: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
12: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
13: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
14: أهلا بكم، هذه عناوين الساعة. الرئيس اللبناني يؤكد أن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام. توقعات بإخلاء النقطة الاستيطانية في مجد الكروم قريبا. واشنطن تدعو رعاياها إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية. استمرار الجهود لمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص، والجو يصبح في نهاية الأسبوع خريفيا.
0: راديو مكان الأخبار.
14: الواحدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. صرح رئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، أكد عون عزم لبنان على حصر السلاح بيدها لكن دون صدام داخلي. وأردف عون يقول إن لبنان طلب من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية مساعدة جيش ونشر قوة جديدة في الجنوب لتفادي الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات اليونيفيل. من المتوقع أن يتم قريبا إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية التي أقامها مستوطنون على أراض تابعة للمجلس المحلي مجد الكرومة. هذا ما أبلغه الصندوق القومي اليهودي الكارين كيمت لعدد من السكان المجلس. وقد تظاهر أمس العشرات من العرب واليهود ضد إقامة هذه النقطة، وأعربوا عن استيائهم من احتمال انتشار الأحداث التي تحصل في يهودا والسامرة إلى الجليل. دعت السفارة الأمريكية في الرياض مواطني الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية بسبب احتمال استهداف إيران المصالح الأمريكية في المملكة. وذكر بيان السفارة بالأخص الخطر في السفر إلى مناطق على الحدود مع اليمن بسبب الإرهاب. مددت لسبعة أيام فترة اعتقال شخص من سكان الناصرة للاشتباه فيه بحيازة وسائل قتالية خلافا للقانون. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم اعتقاله أمس في المدينة بعد أن قام بإلقاء مسدس وقنبلة يدوية من سيارته أثناء هروبه من الشرطة. هذا وفي يركع عثرت الشرطة على بندقية كلاشينكوف وذخيرة تمت تخبيتها في منطقة حرشية. ويضيف مراسلنا نواف النباري أن امرأة اعتقلت في عرعرة النقب خلال نشاط الشرطة للبحث عن السلاح غير المرخص، وتم خلاله ضبط بندقية من نوع M16 وذخيرة.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
9: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
14: يطرأ اعتبارا من يوم غد انخفاض تدريجي طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو في نهاية الأسبوع خريفيا. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
16: ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
9: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
9: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

بما انه هالبرنامج ما فيه اتصالات ولكن فيه تعقيبات. صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. أما موضوعنا موضوعنا صعب شوي, واللي رح يسمع كتير من الرجال يمكن يأخذوا الإشي على حالهم, ولكن أنا عم بتحدث بشكل عام. ألاف ألاف الرجال اللي موجودين بالبيوت قاعدين بدون عمل لأي سبب كان, عندك البطالة, عندك إصابات, عندك الأمراض, أو اللي أصلا حتى ما بده يشتغل. ولكن سؤالنا وموضوعنا لليوم, هل صورة الأب رب البيت ممكن تهتز قدام أولاده وقدام مرته إذا بده يقضيها عاد كل الوقت؟ وهل فعلا اللي بترك شغله لأي سبب كان ما في أي شغل تاني يدور عليه؟ كبيرة من اللي نساء هن بيشتغلوا بقولوا لك ما هي بتشتغل وبتجيب قدي على 10 مرات, لشو بدي أطلع أنا أشتغل, أنا بقعد بالبيت بريح حالي, اشتغلت كتير بزماني وخلي المرة تشتغل, شو رح يصير عليها؟ ومننسى أن المرة بتشتغل برا وبتشتغل جوا كمان. كيف ممكن الرجل اللي قاعد بلا شغل بالبيت لأي سبب كان, كيف ممكن يعود عيلته, مرته, أولاده عن هذا اللي نوعا ما نقص, لأنه الكل معتاد أنه رب البيت هو اللي يشتغل, الأب هو اللي يشتغل, الزوج هو اللي يحمل مسؤولية العائلة. ولكن الدنيا ملاني أسباب وملاني إصابات وملاني أمراض وملاني كتير كتير كتير ناس اللي طلعوهن من أشغالهن, ومش بسبب لأنه الحق عليهن, ولكن هاي الظروف. فكيف بتعاملوا بهذا الوضع مع العائلة, مع الأولاد ومع الزوجة؟ في القسم الأول من برنامجنا رح نستضيف شروق أبو مخ, محاضرة ومستشارة تربوية وأخصائية زوجية وعائلية. في القسم الثاني رح نستضيف, رح ترافقنا دنيا حسن نجم, مستشارة اقتصادية تنظيمية ومراقبة حسابات.

شو المفروض يعمل الرجل اللي لأي سبب إن كان اضطر إنه يقعد بالبيت، اضطر إنه ما يشتغلش، ما يفوتش دخل؟ طبعا في مكاتب العمل اللي بتعطي نسبة، ولكن إحنا عم نحكي عن الأب، صورة الأب المتعارف عليها عند الكل، رجال البيت، أب البيت، الزوج هو اللي يبقى مسؤول عن كتير من الأمور من خلال عمله. باللحظة اللي بيكون فيها بالبيت هو قاعد ومرته عم تشتغل لأي سبب إن كان، هل فعلا صورته قدام مرته والعيلة والولاد ممكن تنهز؟ وإذا حس إنه في شيء عم بتغير شو ممكن يعمل؟ هايد بارك عبر أثير راديو مكان، صفحتين على الفيسبوك، سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية. تحية من أسرة برنامجنا لليوم، في الإنتاج رانيا رشيد أبو نمر وجسلين محميد أبريق، حين دهان هندسة إذاعية، وأنا معكم دائما بكل الحب.

0: هايد بارك عبر أثير راديو مكان من استوديوهاتنا بحيفا. رجال بدون عمل، نساء تعمل في البيت وخارج البيت. كيف ممكن الرجل الأب الزوج يعود العائلة عن الوضع هذا؟ وهل في تحذيرات لازم تكون من قبل الوقت اللي بيكون يشتغل وعنده معاش ومرته عنده معاش؟ هل لازم يفكر كل واحد فينا انه ممكن تيجي علينا لحظة واحد من هالتنين هدول يقعدوا بدون شغل؟ صار الوقت لنكون مع ضيفتنا الأولى في القسم الأول من هايد بارك لليوم، شروق أبو مخ، محاضرة ومستشارة تربوية وأخصائية زوجية وعائلية. شروق مساء الخير.
1: هلا هلا عزيزتي، مساء النور، شو أخبارك؟
0: كيف؟ أنا بألف خير من الله، أنت كيف؟
1: ألف شكر عزيزتي. هلا
0: شروق، احنا عم نتحدث عن اوضاع اللي هي متقلبه، ما حدا بعرف مع الوقت شو بصير. اليوم انا بشتغل، زوجي بشتغل، بكره يمكن هو يقعد بلا شغل، انا اقعد بلا شغل، كل الامور هذا. ولكن بدنا ناخذ هلا موضوع الزوج بالاكثر، لانه يعني الحياه تغيرت والحياه تقدمت، واليوم النساء ثلاث ارباعها بتشتغل اذا مش 90% منها، ويمكن شي 50% بالضبط
1: عن بعد كمان. مزبوط.
0: صحيح صحيح، ويمكن 50% او 60% من الرجال بتشتغل. خلينا هيك نحاول نفهم معاك هذا الوضع المتغير واللي صار للأسف الشديد بالفترة الأخيرة بنسبة كبيرة، كيف ممكن التعامل معه؟ هل شخصية الأب ممكن أنه تهتز تتغير قدام أولاده قدام مرته إذا بكون هو كل الوقت بالبيت وهي بتشتغل جوا وبرا؟
1: أوكي حلو. خليني هيك قبل ما نتطرق للأب وكدوره كأب، لأنه أنت طول وقت شددت على دوره كأب، بأسألك سؤال. بلش هيك نسألك.
0: يلا اسأل.
1: لو اليوم قعدوا لا سمح الله إدارة البرنامج قالوا لك سوزان بدنا تقعدي ثلاث أشهر هيك بشكل مفاجئ، ثلاث أشهر بالبيت، بدنا نجرب برنامج بالاي اي هو اللي ياخذ محلك وقدم البرنامج محلك.
0: هلا رؤي لي شوي هذا موضوع إنه
1: الاي اي. شو كنت بتحسي؟ لا بعيد عن الذكاء الاصطناعي، بدي شعورك أنت لما بيجي بيقولوا لك هيك إشي فجأة تفضلي اقعدي ثلاث شهور بالدار.
0: أول إشي الإحساس بيكون طبعا صعب، من جهة تانية بيكون مريح لأنه عندك خوف إجازة ثلاثة شهور. بس موضوع الـ AI، كل موضوع الذكاء الاصطناعي وأخذ محل
1: استنى
0: شوي
1: استنى
0: شوي، هذا الموضوع ممكن يخرب عائلات كاملة، ممكن يدمر عائلات كاملة. فأكيد كل واحد إحساسه، إذا كان الأب أو الأم إحساس باللحظة اللي بتركوا الشغل فيها مجبرين، هذا إحساس جدا جدا صعب. ولكن بضل السؤال شو ممكن ليه؟ نعمل ليش بالضبط. إيش يعني
1: ليش إيش صعب؟ ليه أنا بحس إنه صعب إني أترك شغلي وأقعد في البيت بدون شغل؟ لأنه الإنسان بحيا بالمعنى بالكفاءة. اليوم أنت بتعطي أثر، بتأثر على ناس، في شعور بالكفاءة، شعور بالإنجاز، بعيدا عن كوني رجل أو امرأة. تعال نبلش من هون.
0: أوكي.
1: فإحنا البداية إنه لما إحنا بنخلط الأدوار مع بعض، إنه دور الأب أو إنه دوره كأب وكمعيل، وكمان ننتبه إنه هذا ما بيخفي دوره كإنسان بالدرجة الأولى له قيمته. فإحنا عمليا هاي الظاهرة لما أنا فجأة بقعد عاطل عن العمل، شعوري بالكفاءة بالإنجاز بالمعنى بالسيطرة بخف بضعف، وهذا الإشي طبعا بخليني أحس أني أنا ماليش معنى في الحياة. فكثير رح يأثر لاحقا على تواصلي مع العائلة، تواصلي مع الزوجة، تواصلي بالدرجة الأولى مع نفسي.
0: لحظة، ممكن يصل إنسان بتلعوه من شغله أو هو بيقرر إنه ما يشتغلش لأي سبب إن كان الرجال قاعد بالبيت، ممكن يصل لدرجة إنه أنا فيش إلي معنى بالحياة، لإيش أنا عايش؟ كيف
1: مش
0: يعني؟
1: بس هيك، إذا ما عندوش وعي ذاتي وإذا بربط هويته فقط للأسف الشديد سوزان بمجتمعنا وهذا تربينا عليه، بيرتبط قيمة الإنسان في عمله في كديش بفوت مصاري. أنت بأول ما يجي حدا يطلب واحدة شو بتسأله شو بتشتغل؟ تبهي. لأنه إحنا في التربية وفي طريقة تعاملنا بنربط وكأنه كفاءة الإنسان وإنجازه وقيمته بعمله كديش بفوت مصاري وشو بيشتغل. فهاي كمان أشياء اللي إحنا بدنا ننتبه لها. إضافة طبعا في كثير أبحاث أكدت أن الإنسان اليوم لما بقعد عن العمل بحس بعدم الكفاءة، بحس أنه فيش رفاهية نفسية، بحس أنه ما إله معنى رسالته. كمان الإشي بأثر عليه من ناحية تواصل، لأنه أنت العمل مش بس أنا بشتغل اليوم عشان أفوت معاش. العمل كمان بنمي عندي كتير مهارات، إدارة الوقت، العلاقات الاجتماعية، أحس إني بنجز، أتعرف على ناس، تشبيك، علاقات. أنت مش بس احنا بنشتغل عشان المعاش، فعمليا انا اليوم كل هاي المهارات بفقدها مره واحده، فبحس طبيعي يعني اني انا في اشي باستقلاليتي، بهويتي اللي انا ببنيها. وهون انا نشدد، هويه الرجل لا تبنى فقط في عمله، في كمان له هويه وادوار ثانيه، فقيمته هي مش بس بقدرته على تعليم.
0: هذا اشي طبعا معروف للكل، بس انا اخذت الوضع هذا بالتحديد. طبعا اذا كان المراه ولا الرجل شروق، كل واحد فيه له مكانته، كل واحد فيه له مركزه، كل واحد فيه له مع الطرف الثاني ومع الاولاد فيه له هديك الصوره والهاله كرب البيت وربة البيت. ولكن لما واحد فيهن اوكي، لحتى اريحك وما تقولي ليش قلتها عن الرجل بس لو واحد فيهن والرجل بالاخر مجبور اقول لك اياها قاعد بدون شغل، كيف الاشي بيصير؟ كيف الاشي بيصير مع الاولاد؟ كيف بيكون احساسهم؟ الزوجه كيف بيكون احساسها؟ وما تنسي كمان مش عم بحكي عن دخل المادي، لانه كتير اوقات مكاتب العمل

0: العمل بخليه يحس انه هو موجود منتج مؤثر فعال. فلما انا اليوم بفقد هاي الهوية العملية فانا عمليا بحس بانخفاض تقديري كرجل، وهذا الاشي بيؤدي لكثير من فقدان الانجاز، السيطرة، الاكتئاب. وفي كثير دراسات اثبتت انهم بفوتوا لاكتئاب، بفوتوا ليشكوا بانفسهم بقدراتهم. الاشي كمان بيؤدي سوزان لعصبية اكثر داخل البيت، فبالتالي بتتوتر العلاقات داخل البيت. ممكن كمان يؤدي انه بدوش يطلع بدوش ينزل، فقدان رغبته بالتواصل مع الناس، يطلع مع العيلة رحلات، يقعد مع العيلة على مستوى قاعدة عيلة بيكونوا برفضه. ممكن كمان أكل عاطفي، كثير أشياء اللي الرجل بحسها لأنه وكأنه إحساسه بالمعنى اختفى أو ضعف. عشان هيك كثير مهم هنا وجود العائلة، لأنه حكيت لك قديش الإشي بيأثر عليهم من ناحية علاقات. واليوم كمان في عنا أبحاث أكدت أنه في بسبب الطلاق العاطفي إحدى أسبابه هو أنه أحد الزوجين بيشتغلش وعاطل عن العمل.
1: هذا ممكن يؤدي لطلاق عاطفي، كل واحد يعيش حياته
0: لأني أنا
1: بدون مشاعر،
0: لأن ممكن أنا إذا الزوج والعيلة بيعرفوش يتعاملوا مع هاي المشاعر، وكل سابقا هم مرآة، فممكن هذا يزيد من التوتر من الخلافات. وفي عنا كثير رجال صعب يعبروا، نظرا لكمان أنه ما في عنده وعي ذاته ويعبر، أو بخاف يعبر، أو بخاف يبين ضعفه كمان لأولاده ولو عيلته، فبالتالي بيرجع لصمت وبنضغط وبخجل. فهذا شيء كمان بيأثر لاحقا على العلاقات الزوجية الأسرية، علاقته مع زوجته. في كمان أبحاث أكدت أنه الرضا، انخفاض الرضا عن العلاقة، فبالتالي ننتقل لإيش اسمه طلاق عاطفي، اللي بيكون لوم، عصبية، تقليل من شأن الآخر، ومش جايين أنا من محل إني أدعم وحاول أفوت معاه ونلقى حلول. فهذا طبعا ممكن يؤدي لطلاق عاطفي.
1: طيب هلأ الطلاق العاطفي ممكن يؤدي لطلاق عادي للأسف الشديد، وتتدمر تتدمر العائلة كلها.
0: مضبوط. آخر دراسة سوزان اللي كانت بألمانيا لكيو كثير، أنا بحكي بألمانيا تمام، إحنا فينا كمان هون دراسات على فكرة، لكيو كثير رابط بين ارتفاع معدل الطلاق الفعلي يعني الشرعي لبين إنه الزوج عاطل أو مش عاطل عن العمل. يعني في علاقة وطيدة، كل ما كان إنه هو ما بيشتغل عاطل عن العمل بتزيد النسبة إنه ممكن يطلق أو ينفصل عن زوجته.
1: لأنه هو بده، لأنه هي بدها،
0: مش لاني بدي او بديش، لانه احنا اليوم نفتقد سوزان لوعي في الاليات كيف نتعامل مع هيك مواقف.
1: هذا بيقول انه مين فيهن اللي المفروض يحتوي الثاني، يعني هذا سؤال لك بطريقه ثانيه، مين المفروض يحتوي الثاني؟ هو مفروض يعرف شو قيمته، انا اشتغلت كفايه واشتغلت كل عمري وبنيت البيت، مش بناء حجر ولكن بنيت العائله. اليوم انا موجود بوضع انه ما فيش عندي شغل، فهل هذا بيقول انه كمان هو يفقد ثقته بنفسه؟ وين دور العائله اليوم بهذا الوضع لكل الرجال اللي قاعدين بدون شغل انه تدعمهن، ومش للرجال اللي قرروا انا بديش اشتغل لانه مرتي بتشتغل، لانه انا باخذ تامين، لانه لاي سبب إن كان. كيف المهم
0: هون دور رهيب للعيلة عن جد، كديش انه انا ممكن احول هاي المحنة لمنحة ولاستثمار. انه اولا تعالوا احنا كعائلة ندعم ابونا، تعالي انا كزوجي ادعم زوجي. اول اشي نبعد عن اللوم والتذنيب، ثانيا الضغوطات، احنا طوال بنفكر بحلول وكيف نكمل الشهر يا سوزان، وكيف نكمل السنة، وكيف ندفع للبنت مصروفها. فاول اشي انه احنا هنا نحط المشاعر، نحتوي هاي المشاعر، نساعد وندعم. وكيف منساعد وندعم؟ لما أنا بقسم المصاريف، هسا كمان أنا سمعت رح يتكمل المقابلة بهذا
1: صحيح
0: المحل
1: صحيح.
0: لما أنا بوفر، لما أنا كمان باجي بدعم، يابا تعال أساعدك نكتب سيرة ذاتية، كديش ننشر هاي السيرة الذاتية، نعمل تشبيك علاقات، نحسس أنها هي مرحلة مؤقتة، وهذا لا يلغي دوره كأب ولا يلغي دوره كزوج ولا يلغي دوره كداعم للعيلة. نضلنا كمان يا سوزان ننتبه، نشاركه بأرائنا ونحاول نطلب مساعدته، مش بصير بالعيلة عشان ما يضغطوش بزيادة وكأنهم ببعدوا عن قرارات معينة أو بحاولوش يطلبوا منه إشي، بالذات إذا كان إشي بتعلق ماديا، فهذا إشي بخليه يحس أنه بدون قيمة. فننتبه لهذه الأمور، نحافظ على احترامه وكرامته مكانته. لغة اللوم والعتاب نبعد عنها، والمقارنات، وكثير نشدد على لغة التعاطف التواصل. نحاول نحتوي هاي المشاعر، ونتذكر هي فترة مؤقتة، يعني في النهاية إذا بده بلك شغل. كمان في شغلة مهمة دائما أنا بشوف هاي المحن سوزان، إنها فرصة إني أنا ممكن أقرب لأولادي أكتر. ممكن أنا بسبب ضغوطات العمل مش كثير كنت أقعد معهم زمن جودي أو أستثمر بوقتي مع عائلتي أو مع زوجتي. ممكن كمان أنا أتريح زي ما أنت قلت، يكون لي وقت لذاتي. ممكن كمان اليوم هذا الإشي بنمي عندي الإبداع، ليش أنا أرجع أشتغل صغير عند حدا؟ هل عندي

0: مقومات ومهارات اللي بقدر أشتغل عليها أنتز هاي الفرصة وطورها وأفتح عاسك اللي هو إبراتيلة إلي، أو أدور على مسار ثاني في حياتي، أو أطور مهارات جديدة، أفكر إني أبني مشروع أستقل. فيعني كمان هنا أنا بشوفها فرصة لأشياء جديدة ومهارات جديدة وطريق جديدة.
1: كل اللي عم تقوليه كتير حلو ممتاز، وبتمنى أن الكل يفكر بهالطريقة. بس تعيدنا نأخذ الصورة الواقعية. الصورة الواقعية بتقول أنه الرجال، وبدي أضل مصمم على هذا الموضوع لأن المرأة كيف ما برمت بتلاقي شغل. الرجال كان يشتغل، اليوم هو قاعد بالبيت، يمكن ثقته بنفسه شوي قلت، انه طيب انا قاعد يوم يومين شهر شهرين وبعدين نظرة الناس له بده او ما بده يشتغل. وفي منهم اللي بيصلوا لمرحلة يمكن مش عارفة اذا كان بيكون العمر بالنسبة لهن هو سبب او هو حاجز انهن يدوروا بالضبط، انهن يدوروا على كمان شغل مثل ما انت قلتي هلأ، انهن يلاقوا في مجال تاني.
0: بمثال حي، في عندك برامج اليوم اللي بيسموها أبششين، اللي ما بعد الستين لما بيطلعوا على التقاعد أو قريبين لسن التقاعد.
1: أوكي.
0: في رجل أنا رافقته كان معلم مدرسة متقاعد، بكلك أول سنة حرفيا أنا حسيت أني أنا تلفوني بطل يرن، فيش حدا بيسأل عني، فيش حدا بيشوفني، فيش عندي أثر، فيش عندي طلاب. فجأة أجاني هيك شعور أني أنا بقدرش أضلني بالبيت قاعد لشلو لما أعملي معلم رياضياته، بدي أفتح دورة عندي في البيت 3-4 طلاب بجروب استقبلهم. اسمعي، اليوم عنده مركز بيستقبل فيه مئات الطلاب، مش بس هيك بقول لو يرجع فيه الزمان، زمان انا
1: كان عملت الخطوه من زمان،
0: حكيت شيء حلو قبل شوي عن التحضير المسبق، لانه احنا في اي وقت ممكن يكون حرب، فيروس، نقعد عن الشغل، شو انا بدي اعمل، قديش انا يكون عندي وعي دائما احضر حالي لهي المحلات. هو هذا بالضبط اللي انا بقوله، دائما في حلول اذا بدنا، وبس الشيء بيتطلب وعي ذاتي، ايمان بقدراتنا، ونطلب المساعده. مش غلط اليوم انا رجل اطلب مساعده من اولادي، اليوم اولادنا شاطرين بالاي اي، مواقع التواصل ممكن يدعمك، يفوق لك لشغل، يسألك عن شغل يساعدك فيها. مش غلط كمان نطلب هذا الدعم ونأخذ المحل اللي أنا اليوم فيه، كيف بدي بكل خبرة اللي خدتها بسنين الخبرة بكل شغلي كيف أوظفه لإشي جديد يخدمني وأتساعد فيه. واليوم عندنا كثير برامج بهذا المحل، حكيتي كمان في عندك المكتب العمل، في عندك الريان، في عندك كثير برامج اللي ممكن تساعد تلك كمان أشياء جديدة، مش شرط الواحد يكون حاسس حاله أنه لحاله، في كثير برامج اللي تدعم وتأخذ الفرد يحس أنه لا بعد شو يعطي لنفسه ولمجتمعه.
1: أنا بدي أجي معك لنقطة اللي بالغالب منشوفها للأسف الشديد، إنه الأولاد بأخذ الموضوع إنه طيب أبوي قاعد بلا شغل، الأم تيجي بتقولي أنتو طلبوش إشي من أبوك لأنه هو مش عم بيشتغل، ما فيش مساري، ما فيش هيك، فبدل ما هن يتقربوا له هن عمليا بيبعدوا عنه. يعني كمان لا بيبقوا بيسألوا بأي شغلات بتخصين، لا بيطلبوا منه أي شيء، من جهة إنه هيك قالت الماما لأنه فيش معه مساري، بس من جهة تانية بيضل هذا الأب، هذا رب العيلة، هذا رجل البيت. فكيف ممكن يكون حلقة الوصل ما بين الزوجة وزوجها عن طريق الأولاد بدون ما الأولاد يتصرفوا؟ أولاد ما بيفهموش على طبيعتهم إنه أبوي فيش معه مساري، ليش أطلب منه؟ خلص حتى بنبطل نحكي معه. فشو اللي لازم يكون بهاي الحالة؟
0: كنت أرافق عائلة، بتعرف شو كان الولد المراهق لما أقعد معاه يقول لي بك أبوه ما يشتغلش، وإمه كمان وضع عائلة صعب، كان يقول لي أنا بحس أن أنا المذنب، أنا علي حق، أنا لازم أعمل إشي. تخيلي
1: قديش عمره؟
0: يعني ممكن كمان أولادنا
1: عن أي جيل عم تحكي؟
0: 14 سنة. كمان أولادنا ممكن يحسوا إنه لحظة أنا في إلي دور، أنا مذنب، يحسوا إنه الإشي بسببهم. دير بالك ليه؟ لأنه كمان بتصير الأم تسمع للأسف الشديد أبوك بيشتغلش، تطلبش منه، بكفي مصاريف، مش ملحكين، هذا أبوك قاعد عن الشغل، ضغطوا، فهمتي، بكرة بيموت بسببكم، انتبه. كمان بتعملوا لوم وعتاب. فأنا اليوم سألت سؤال حلو، كيف اليوم إحنا كعائلة نكون مصدر دعم لأبونا اللي قاعد عن الشغل بدون ما نحسسه ونحرجه؟ الاهتمام غير مباشر، يابا شو رايك نطلع اليوم نمشي مع بعض، تفشوها يابا شو رايك نطلع نمشي مع بعض. ما ممكن يصير حديث بيني وبين ابني، انا اكتشف عن ابني اشياء ما كنتش عارفها ولا شايفها لاني بكيت بضغط الشغل، احسس ان ابوي بعده موجود، اطلب رايه بشغله، في قرار بدي اخذه، شو كنت تنصحني، اشاركه بشيء بسيط، اقدره على شيء، اشكره على لو إيش عمل لي يا بسيط أشكره عليه كداش. إحنا كمان نسمعه إنه إيه نحاول نساعده زي ما حكيت لك في إشي مثلاً بالكرات حلم حابة ساعدك فيه، بدك نطلع ندور مع بعض، بدك نفوت على أطريق ندور مع بعض على شغل، مش نتعامل من محل شفقة إنما من محل دعم. كمان نقعد ونحكي، يعني ممكن الأم لما تقعد وتحكي عن إنجازات أبوهم، إيه فاخر بإشي عمله، كداش قدم للعيلة، كمان هذا الإشي يساعد الأولاد إنه يفتخروا بإنجازات أبوهم بخبرتهم. نعطي دور كمان في العيلة، نحافظ على روتين العيلة، كداش مهم هاي القعدات في العيلة، نوكل مع بعض حين نحسسه إنه هو موجود ويكون واضح، لأن الاحترام هاي جدا مهم. وبالعكس ممكن نطلب كثير أشياء من أبونا في هاي المرحلة يساعدنا، ممكن كمان إحنا نكثر من زمن الجودة، ممكن كمان أنا اليوم أعمل إشي مع أبوي اللي حسس في قيمته، مش إنه لا بالعكس ابعده وتقربوش لإله، بالعكس لازم، لأنه إحنا حكينا إنه الحصانة تبنى بالدعم العائلي وبالدعم العاطفي من العائلة، وهذا أهم إشي.
1: نعم. شو بالنسبة للعائلة الموسعة اللي بيضلوا يزنوا على رأس المرة، جوزك بلا شغل وليش بعده قاعد وخليه يطلع يشتغل وبكفي، وبالذات كمان بوضع إذا كانت المرأة أيضا لا تعمل، فأهلها بدن يساعده وأهله بدن يساعده، هو يمكن مريض يمكن مصاب يمكن فعلا من الأشخاص اللي بطل بدن يشتغل، واشتغلوا كل عمرين قالوا هلأ خلص بدنا نقعد، بس في كمان عائلة، هاي العائلة اللي ممكن هي اللي تشكل الضغط على قد ما الأم الزوجة بتحاول إنه تفهم أولادها وبيحاولوا إنه يحتووا بهذا الوضع لغاية ما تمرق الفترة. في عندك العيلة الموسعة اللي بتسكتش، مين ومين بدك تسكتي؟
0: صحيح، عمليا هنا من هاي المنصة، يعني من كل كداش احنا اليوم عنا كدور كعيلة موسعة انه احنا ندعم، وهاي الاسئلة يعني الكيت شغل ملكيت الشغل، نقعد نسأل عن وضعه قدام الاخرين، كمان ننتبه انك عارفين انه هو عطلا عمل، بلش نعزمه على مناسبات واعراس واشياء اللي ممكن كمان تحسسه بالحرج. كثير ممكن يتدخلوا بقرارات اللي بتخص الزوجة، بقرارات اللي بتخص العيلة. كداش انا هون عن جد بيكون عندي وعي أنا كرجل وكامرأة داخل البيت إنه هاي أمور بتخصنا وبدنا إحنا اللي نديرها وإحنا اللي نلقى حلول. العلم موسع، إذا في عندها نصائح ودعم على الرحب والسعة، بس إذا في الإشي بده يدور بده يزيد من ضغطي، فأنا هنا برجع بقول هاي دائرة الخوف ودائرة الضغط، تحكم فيها إني أنا أروح على دائرة السيطرة والتأثير، إني أنا بالمحلات اللي بأخذ منها هاي الطاقات الصعبة اللي بتحسسني إني أنا ماليش قيمة، لا أكون أنا موجود بالمحلات اللي تدعمني. عشان هيك دائما انا بنصح انه نفحص وين في برامج، وين في ورشات، وين في دورات، وين في اشياء اللي انا ممكن اعيد فيها بناء نفسي وثقتي بنفسي. والعيلة الموسعة انا من هون بقول يعني كداش مهم دعمهم، لان هي كمان لها دعم كثير كثير، بانه ندعم بانه بشكل غير مباشر نساعد العيلة مش على العلن ومباشر، لانه الاشي كمان ممكن يخجل، او بتعرفي كمان ممكن يصير مقارنات بينه وبين اخوته اصغر منك وبيش وأصغر منك وعنده عيسك وأصغر منك وفوت مصاري، فرجاء خاص كمان هاي المقارنات ممكن كثير تأذي نفسيا وتضغط أكثر وأكثر، فلا إحنا بدنا نكون عائلة داعم بقدر الإمكان ولو بكلمة. يعني في النهاية
1: بدي أسمع منك كلمة بالنهاية وتوضيح لكل رجل قاعد اليوم بدون عمل لأي سبب كان، لأي سبب كان، طريقة تفكيره بنفسه كيف لازم تكون، تعامله مع زوجته بالبيت كيف لازم تكون، وتعامله مع أولاده كيف لازم يكون. أنت ذكرت أشياء كتير مهمة إنه بدنا نحكي وبدنا نطول بالنا، بس الرجل في البيت بدون شغل هو عمليا بركان، بركان يعني أشي صغيرة بتفجره. فهاي الحالات اللي ممكن تزيد الطين بلة، بكفي إنه بالبيت وبدون شغل وكمان بعصب علينا وكمان بيصرخ، شو المفروض إنه الرجال يعمل حتى يحاول كمان هو مش بس المرأة إنه يحافظوا كمان على سلام وأمانة البيت؟
0: بس أنا هون بأخذنا الإشي لمحال كداش اليوم عنا وعي بأنه هويتنا لذاتنا وتقديرنا لذاتنا كيف يبنى، أنه أنا لا يبنى هذا فقط بسبب عملي، وفقداني لعملي مش معناه أنه أنا بفقد
1: أنا بالضبط، مش معناه أنه أنا فقدت حالي
0: بالضبط وبرجولتي وإني أنا بطل إلي قيمة وخبرة ودور كأبو، لا بالعكس، أفكر كيف أنا ممكن أرجع أبني وأطور هاي القيمة، قيمتك كأبو بدعم وتربية لأولادك، قيمتك كزوج ومساعدة زوجتك داخل البيت، وإنك تجدد العلاقات وتطورها بينك وبينها، قيمتك كإنسان بالدرجة الأولى اللي ممكن تعطي أثر من محل ثاني وبطريقة ثانية لقدام. الأمر كثير بده وعي، بده صبر، وبده إبداع، وبده قناعة تامة إنه إحنا دائما في فرص جديدة، وإني أنا كرجل اليوم فيش عاطي بعيدا بس عن الستاتس طبعا اني انا بشتغل، حتى لو انا بشتغلش في كثير شو انا اثر داخل بيتي واعطي، وكداش يضل محافظ كمان على ايمانه بنفسه وانه في عنده شو يعطي في النهايه من قدرات ومهارات.
1: كلمة أخيرة بس بدي أقولها بعد كل هالإضافات الرائعة والتوضيح الصورة هاي، إنه تصرفك أنت وإنت قاعد بالبيت بدون شغل هو اللي بحكم على تصرف غيرك. إذا كنت عصبي وشايفينك مش طايق حالك ومش طايق كلمة ولا طايق تشوف ولد بالبيت ولا تسمع صوت ولد ودايما بتصرخ ودايما فيش إشي عاجبك بالبيت، هذا بقول إنه أنت هالقد متضايق وهن حاسين إنك أنت بحالة مش مظبوطة، فهن بصير الاشي يترسخ فيهن اكتر. خليك طبيعي، حاول تكون طبيعي مع الكل مع انه الاشي صعب، حاول تتعامل مع اولادك اكتر بحنية اكتر، تكون معهن اكتر، مع زوجتك كمان بدون ما تحس انه هي اللي مفضلة لانه هي بتشتغل لانك انت اشتغلت كل عمرك. حاول تعيش حياتك طبيعية كمان.
0: ما تحسسوا بهذا المحل
1: أكيد.
0: انها هي مفضلة
1: اكيد
0: وإنها
1: اكيد هذا بكون بدون وعي.
0: هي كمان جزء من البيت ومجتمعنا هسه في عصرنا، هي كمان جزء معيل، كمان احنا بحاجة يكون يوم الاب والام يشتغلوا بسبب الضغوطات المادية اللي احنا بنواجهها. فهذه نقطة جدا مهمة سوزان، ولكن بالدرجة الأولى بنرجع للوعي اليوم أنا كإنسان كيف هاي كل آليات إدارة الضغوطات، يعني أنا ما أسقط على غيري، يعني كيف أنا أدير هاي المشاعر، كيف أفهمها وكيف أديرها بطريقة صحيحة بحيث إنها ما تأثر على أولاد، ومش غلطها بسموه تواصل بناء وشرعي، تشارك أولادك بحزنك بألمك من محل سيطرة مش من محل ضعف. يعني أنا شو أنا بمرك، شو تعلمت من هاي التجربة، شو راح أتعلم، وبالعكس هاي التجربة مليحة لأولادنا عشان يعرفوا إنه يوم من الأيام ممكن أنا فجأة يصير معي إشي بالحياة
1: بالزبط.
0: كيف بدي أتحصن وأتكيف بالضبط.
1: شروق أبو مخ، محاضرة، مستشارة تربوية وأخصائية زوجية وعائلية، ألف ألف شكر على كل كلمة وعلى كل توجيه قدمتي لأحبائنا المستمعين. شكرا كثير لك عزيزتي.
0: يا
1: هلا فيك، تحياتي، باي باي. خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعد بنسمع مقطع موسيقي ومنكون مع ضيفتنا التالية في حلقتنا لليوم، دنيا حسن نجم، مستشارة اقتصادية تنظيمية ومراقبة حسابات. إعلانات أغني وبنرجع لكم.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: أجا
5: هدوء
6: هيا يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: على خلفية هالأغنية الرائعة الجميلة جدا بدي أخبركم بالشغلة كمان. صارت اتقررت عمليا رح نبدأ فيها من الليلة. كل اللي كانوا يتابعوني طبعا في كل البرامج بكل الأوقات كانوا يتابعوا أيضا هدوء نسبي على مزاجي يوم الثلاثة الساعة واحدة. هلأ محل هدوء نسبي رح يكون في صدى النحاس للزميل وسيم كيوف وكل ما يختص بالطائف المعروفية. إحنا لقاءنا رح يكون كمان يوم الأربعاء ولكن الساعة 10 بالليل رح نكون ساعة رومانسية مع أحلى الأغاني العربية والغربية. هدوء نسبي على مزاجي رح يكون يوم الأربعاء الساعة 10 بالليل، ومن خلال هاللقاء هذا من خلال هالأغاني هاي رح يكون مجموعة كبيرة من الأغاني المنوعة بكل اللغات مش بس عربي، ولكن شيء اللي يخدنا بأحلامنا وبهدوءنا لا أماكن تانية وحلوة كتير. باقي البرامج مثل ما هي رح تبقى طبعا سهرية بدها تكون يوم الاثنين الساعة 9 وبتنعاد يوم الجمعة الساعة 11 بالليل، وهدوء نسبي قلنا الأربعة الساعة 10 بالليل رح يكون. وشو في عنا كمان؟ في عنا هايد بارك كمان رح يكون يوم الأربعة الساعة 1 بصراحة يوم الأربعة الساعة 1. وهذا هو. وهلأ صار الوقت لنكون مع ضيفتنا العزيزة التالي لنسمع منها شو بدنا نعمل قبل ما نقع بهالورطة اللي اسمها الرجال أو المرأة قاعدين بدون شغل. معانا هلأ بيسعدنا أن تكون معانا دنيا حسن نجم مستشارة اقتصادية تنظيمية ومراقبة حسابات. مساء الخير دنيا.
1: النور يا هلا دينا.
0: دينا قلنا دينا لا جسلين قالت لي دنيا سجلي يا جسلين دينا.
1: طيب.
0: هلا كل الموضوع هذا اللي احنا عم نتحدث عنه عن جد مؤلم، انه الواحد يبقى عم بيشتغل وبفكرش لبكره شو ممكن يصير، وفجأة بلاقي حاله قاعد بدون شغل مضغوط بالبيت مع الولاد مع المرأة، تطلعات مش مزبوطة، شغلات عم بتصير غصب عنه، هو طبعا أعصابه تبقى مثل البركان ودايما معصب ليش أنا موجود هيك. شو لازم نعمل؟ شو الخطوات؟ كل واحد بيشتغل اليوم والله فتحها عليه، شو لازم يعمل لحتى إذا لا سمح الله وصل لهاي المرحلة يلاقي شيء بإيده اللي يساعده إنه يكمل؟
1: تمام. أولا يعني شكرا على الاستضافة.
0: هذا يا
1: عيوني. مستمعات. بداية هيك يعني تذكرتي إنه يكون مهيئ حاله، يعني بالضبط هذا هو الجزء أول. إحنا نحكي على ظروف اقتصادية اجتماعية سياسية صعبة.
0: أكيد.
1: يعني ما في داعي كتير نجمل الواقع اللي عايشين فيه، موجودين في ظروف صعبة، وإحنا بنعرف إنه كل مرة يعني نتواجد بظروف أصعب، يعني من الكورونا لليوم التحديات حدث ولا حرج. فأعتقد إنه كل الأشياء اللي مرقنا فيها يعني ما هي إلا تجارب اللي من خلالها نتعلم إنه شو ممكن نعمل اليوم عشان في حال لو صار أي ظرف طارئ نقدر نواجهه. لكن للأسف أحيانا إحنا بنتواجه في ظروف اللي هي مش بسيطرتنا، يعني لما صارت الحرب أو الكورونا واضطروا العمال إنه يطلعوا من أماكن عملنا مش بإيدنا، هاي مش بسيطرتنا. فكتير مهم يكون في عنا خطط بديلة. لما بقول خطط بديلة أنا بقول لشخص اللي هو عن جد يكون مهيئ حاله مسبقا إنه لو صار في إشي أنا شو في معي بإيدي اليوم. أولا إحنا بنحكي على الشغلات اللي مش بس تقتصر على الفرد، إنه كمان ينمي القدرات اللي عنده، يتعلم، يشوف إيش ممكن عن جد أشياء تساعده في المستقبل، كمان على فرد كمان على المستوى الدولي نفسها إنه شو عن جد هي مهيئت لنا وكيف هي كمان مجهزة حالها تساعد السكان إنه يقدروا يواجهوا كل الصعوبات الممكنة المحتملة في المستقبل. فالحول الأول بلش من عنا إحنا كأفراد، نسأل حالنا وإحنا موجودين اليوم في حال أن موجود بوظيفة نستوعب أنه ما في إشي مضمون 100%.
0: بس تعرف وقت الواحد بيكون عم بيشتغل هو ومرته وكل شيء ماشي معه تمام، بيقولوا لك لا بدناش نفكر، لا إيش نفكر بأشياء بعيدة، ما حدا بيعرف بكرة شو حامله شو رح يصير معه.
1: 100% هو مش بالضبط بعيدة، يعني بالذات زي ما حكيت انه من كم من سنة لليوم احنا كل الوقت في الظروف الصعبة
0: اللي مرقناها. صحيح.
1: بالضبط اقرب علينا من اي وقت تاني، فانه نحط جرينا قدنا بمي بارد ونقول لا بكرة تمام. يعني اول شغلة هي اشي اللي هو يعني مش حقول حل مؤقت بس هي تهدئة مؤقتة للنفس لكن انا ما بدي حدا ينصدم باللي جاي عليه، فلا يكون عن جد مخطط قبله مسبقا انه في حل، لو ايش الخطه البديله. فنصيحتي هي يكون في عندنا خطط بديله، هذا هو يكون احنا يعني بالوضع اللي موجودين فيه نعطي الماكسيمم تبعنا وعن جد الماكسيمم، فنحافظ على مكان العمل، بس كمان يكون في بدنا خطه بديله فيما لو صار في كذا وكذا. يعني كيف بقولوها، ما نحط البيت كله في سله واحده، انه تعالوا هيك نقسم المخاطر بتاعتنا في اكثر من محل، عشان في لو لا سمح الله صار وطلعت من الشغل يكون في عندي خطه بديله.
0: اوكي، هاي الخطط اللي انت عم تتحدث عنها شو المفروض تكون؟ شو الخطط المناسبة لرب عائلة مع 4-5 أولاد؟ شو الخطط المناسبة لرب عائلة اللي هو بالعمر خلينا نقول من 50 وطالع، اليوم عم بيشتغل بكرة ما بعرف شو بيصير معه؟ كيف ممكن نبني خطة اللي تكون مناسبة لوضعنا وحسب الأوضاع؟ طبعا كل واحد حسب وضعه وحسب إيش القدرات اللي عنده ليقدر أنا عارفة يوفر من جهة، يشتغل شغلة تاني ليكون معه أكتر من بعد يكمل توفير. شو كنت بتخبر المستمعين؟
1: أولا هنا في جانبين، يعني الجواب على هذا السؤال، الجانب الأول هو هيك أول شغلة زي ما حكيتي وتفضلت إنه كل بيت ظروفه تختلف عن الظروف الثانية، وكل واحد أهدافه مختلفة، فثقافة وضع الأهداف أعتقد يمكن لازم نشرها بطريقة أوسع. باللحظة اللي أنا بعرف شو أهدافي بالحياة، إن كانت مالية وغيرها، أنا بقدر أعرف شو لازم أعمل اليوم. يعني بمعنى شخص اللي هو تعال نقول 40 سنة أو 50 سنة موجود في وظيفة معينة وبيعرف أنه معاشه هالقد وهالقد بالشهر مع زوجته وعندهم أهداف معينة، وهو عارف أنه أنا كل ما أنا في عندي الهدف واضح أنا عم بوفر له وعم بعمل له، بس الإشي لحد هاي اللحظة بده يكون عامل براسه أنه في حال أنه أنا طلعت من هذا الشغل بوقت معين يكون في عندي على إيش أعتمد. أو ممكن يعمل إشي في كتير، مثلا عندي أنا اليوم كمحاسبة في كتير أجارين بالمقابل بيعملوا مسارات مقابلة اللي هو كمستقلين، يعني مثلا واحدة
0: يعني
1: من الخطط اللي
0: يعني.
1: مثلا تكون معلمة مدرسة اللي هي كتير شاطرة بموضوع الكعك، كتير شاطرة بموضوع هي معلمة مدرسة، بس بعد الظهر هي عم بتطور عندها مصلحة ذاتية لها، أو واحدة تانية بمهارة أخرى بتعلم بعد الظهر. يعني كل واحد، أنا نصيحتي هي إن واحد تعرفوا شو المهارات بتاعتكم، ايش هي نقاط القوة تبعتك، وكيف ممكن تعمل منها مصاري. فبنفس الوقت وانت اجير، اذا كان في معك وقت زيادة لو بعد الظهر ساعة او ساعتين، ممكن تفكر بطريقة كيف انا ممكن اجي اطور مصلحة ذاتية لإلي، في حال لو انه انا طلعت من شغلي كاجير انا عن جد اقدر انه انجح كمستقل. واليوم انا صدقيني يعني بالمحل اللي موجودة فيه مع الصبايا والشباب اللي تعمل معاه، مرات بكون في فكرة مشروع اللي هي عن جد ناجحة، وبعد بسنة على قد ما بينجح بيحكوا لي خلص نبطل اجيرين. فانا طبعا بقولهم لا، نحافظ على منطقة نقول الأمان الاقتصادي يكون الأساس موجود، بعدين فكروا بأنكم تنتقلوا من إلى. فالفكرة هي أنه عن جد نعرف شو نقاط القوة تاعتنا ونطورها، تنين نعرف شو الأهداف ونحط هاي الأهداف تاعتنا اللي على أساسها أنا اليوم بخطط، بعرف قديش لازم أوفر، بعرف على أساس قديش لازم أصرف، بعرف قديش لازم كيف لازم أقسم الدخل تبعي، إن كان دخلي أنا دخلي مع زوجتي أو العيلة ككل. الموضوع هي موضوع نقاط القوة تاعتنا، كيف ممكن نيجي عشان نطورها لمصلحة، وشو هي الأهداف تاعتنا، هو إحنا عن جد عم نمشي حسب الهدف تبعي ولا هيك ماشي على البركة بشكل عشوائي.
0: وأكيد أكيد أكيد الناس دينا اللي عن جد بيفكروا بهذا الأسلوب وبيفكروا أنه أنا نعمل مشاريع مستقبلية والدنيا فيش عليها أمان ولازم نعمل هيك ولازم، قديش نسبة الناس اللي عن جد واعيين لهاي النقطة؟
1: طلع أقول لك أنه أنا في عندي معطى بالنسبة لنسبة الناس الواعية، ما في عندي معطى، بس الأكيد بقول لك أنه أنا يعني حتى من شغلي كمحاضرة كموجهة باجي هيك بالدورات تاعيتي وبحكي عن هاي النقطة، يعني كتير بسمع من الجمهور أنه إحنا ناقصنا كتير محاضرات توعية بهذا المجال ومجالات أخرى. للأسف للأسف هنالك يعني في نقص جدا كبير بنشر الوعي، ويكون في عجل توعية كاملة بهذا المجال مجالات تانية، ما بعرف شو الأسباب صراحة. يمكن لأنه
0: لهيك أنا سألتك هذا السؤال، لأنه للأسف الشديد اللي بقعد بلا شغل عمليا بالنسبة له بتكون مثل الدنيا كلها دمرت قدامه، ما عادش في عنده إيش يعمل. لهيك بدي أنتقل معاك لكمان نقطة جدا مهمة، شو المشاريع اللي ممكن الواحد يبدأ فيها؟ بدها طبعا كل مشروع بده ميزانية، ولكن أشياء اللي تكون قابلة للجميع أو في متناول يد الجميع، كل واحد كل اثنين اشتغلوا أو واحد اشتغل وحوش شوية مصاري، شو الأشياء اللي ممكن يبدأ فيها؟ بعرف كل واحد هواياته وبعرف كل واحد هواياته، ولكن بالنسبة لك انت بتعملي بهذا المجال، شو هي المشاريع اللي ممكن يبدو فيها؟
1: هذا الإشي كتير كتير كتير يعني له علاقة بالشخص نفسه. يعني طلعنا في عندك شغلة تتعلق بشغل كان بالسوق والحاجة تبعت السوق وبالشخص نفسه مهاراته ونقاط القوة تاعيته كيف بقدر يعمل الخدمة تاعيته أو المنتوج الأمثل. بس هون أو ممكن يجي كمان يعرض منتوج اللي هو جديد. بس هون المشكلة يعني أنا تسألتيني إيش هو المجال الأفضل والأمثل ننخرط فيه كمستقلين. الإشي كتير بتعلق بالشخص نفسه. يعني مثلا اليوم اجي احكي لك شخص اللي هو او تعمل صبيه زي ما قلت لك معلمي او بتشتغل بالكوسماتيك او كذا او يعني بالتجميل او موظفه بنك او كذا بتشوفيها عملت مثلا موظفه البنك بتشوف انه هي عملت لها سلك خاص بالاستشارة اللي أنا عارفة المشكنة تتعين ولو استشارة الأخذ القروض السكنية يعني في أشياء بنقلوها من مكان العمل تبعهن لشيء اللي هو خاص فيهن والإشي اللي عن جد بتميزوا فيه. ممكن زي ما حكيت لك معلمة مدرسة عم تعمل فتحة معهد وبلش معهد
0: صارت تعطي دروس خصوصية. انت عم تحكي لي بالنسبة للسيدات. خلينا ناخذ موضوع الرجال. الرجال اللي بيشتغلوا كل وقتهن برا ومش موظفين طبعا لأن الموظف ممكن يدبر حاله. هدول شو لازم يعملوا؟ شو المفروض انه لأي اتجاه يروحوا؟ وباقي معنا بس 3 دقايق مش أكتر.
1: هاي مش حكين يعني 10% تمام. الرجال كمان بتباع. يعني أنا بقول لك شو الأشياء. في أشخاص منهم معلمين سواقة. في منهم اللي هم عملوا سلك خاص. كمان في عنا هيك ناس بالرياضة يعني فتحوا منصات عند علم الرياضة بعد الظهر. في أشخاص اللي هم غرس بغير الرياضة عم بحاول أفكر شو في كمان أشياء قدامي. إذا بتكلم على أجير بدي يكون مستقل. كمان دروس خصوصية. كمان في عنا شاب اللي هو بيشتغل أجير وبالمقابل بعمل دروس خصوصية بعد الظهر. يعني هاي واحدة من الأشياء يعني كالأشياء السريعة اللي أجد أسعى على بالي. فدائما في مجال أنه نلائم. بس كتير مهم أنا بنوه لشغلة لا يكفي فقط المهارة ونقاط القوة إنما تلائموها للحاجة اللي موجودة بالسوق. قديش السوق بحاجة لهذه الخدمة
0: وكيف ممكن يعرفوا شو فعلا الأشياء اللي السوق بحاجة إلها. يعني كل واحد في مجاله راسه في مجاله بشغله في بيته بهاي الأمور. واللحظة هاي اللي الله لا يسمح ولا يقدر إذا بتيجي كيف بده يعرف شو مجال السوق شو طلبات السوق. هلا أنا عم بسألك إلك أنت شو طلبات السوق اليوم بالنسبة لموضوع الرجال لأي اتجاه يروحوا مش عم نحدد هلا بس بشكل عام شو كنت بتقولي لي؟
1: يعني هقول لك يعني اكثر شيء يعني خلينا نقول بما ان الذكاء الاصطناعي يعني فات علينا بطريقه رهيبه صار كل موضوع انه عند شخص يطور مهارته التكنولوجيه ويفوت بهذا العالم هو مطلوب نمرة واحد. يعني بكل ما يتعلق بالإشي التكنولوجي وإني عجدة تفوت تنخرطي بهذا العالم يمكن كان تطوري مهارة معينة أو تشتركي بكورس معين تفوتي بهذا المجال هو ألف باء. يعني صار عندنا كتير الإشي مطلوب جدا كبير. بس السؤال مش كل واحد بيرغب يكون بهذا المحل
0: ومش كل واحد عنده هاي الإمكانيات كمان اللي يندمج بهاي الأمور التكنولوجية
1: 100% إمكانيات قدرات رغبة بس هي مطلوبة جدا. يعني بس أنا وأنت بنعرف اليوم إنه كتير في مهن اللي هي نزلت يعني بطلت موجودة بسبب الذكاء الاصطناعي. والإشي الأهم اللي كنت أنوه عليه بالدقيقة اللي بقيت لي لكل شخص أجير اللي هو بده يطور شيء جنب إنه هذا الشغل كتير مهم استشارة مختص لأنه كتير الإشي بأثر فيه. هنا شغلتين كتير مهمات أنوه عليهن. واحد يكون في حنا خطة مدروسة لأنه كتير سهل أنا أفتح ملف بكرة الصبح لكن بما إذا كانت عن الخطة مش مدروسة بعد بكم شهر بسكر لك إياه. فكتير مهم يكون في عنا جلسة مع مختص يساعدك تحط هاي الخطة تشوف قديش عن جد في جدوى اقتصادية من وراء هاي المصلحة. والشغل الثاني لا تقل أهمية كل موضوع الضرائب. بما أنك أنت أجير إحنا بنعرف إنه الضريبة عمليا هي بشكل شو بقولوها مدرجوت ماس بالعربي إيش بالعربي ساعديني مدرجوت ماس خنساء اللي عمليا درجات الضريبة
0: درجات الضريبة بالضبط
1: 100% بترتفع مع ارتفاع الدخل أو الربح. بالتالي كتير مهم نعرف إنه لما أنا أجير مستقل أنا عمليا في عندي كل موضوع الضريبة على الربح من المصلحة مش واطي. طبعا هذا كله تتعلق بالأجار اللي أنا باخده. فكل موضوع الضرائب هيك كتير مهم كان كمان تتواصل مع مختص اللي يقدر هيك.
0: ألف شكر لك دينا حسن نجم مستشارة اقتصادية تنظيمية ومراقبة حسابات. بتمنى أنه تكونوا كل المستمعين من خلال هالحلقة مع كل صعوبتها ولكن تكونوا لقيتوا بعض الحلول لقدام شو ممكن تعملوا. كل الخير والسلام والأمان بتمنى لكم إياه دائما مع كل الحب. سوزان دبيني باي باي يا عيوني. هلا باي باي. الله معك.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
7: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
8: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
7: شو بابا، بدك تجلطني؟
9: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة معاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
4: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: مخزني أشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض. مخزن

0: عناوين الساعة. من مكان، الرئيس اللبناني يصرح بأن بيروت ترغب في اتفاق مع إسرائيل. مقتل فلسطيني في مخيم البوريج إثر قصف إسرائيلي بحسب مصادر محلية. لبيد يحث نتنياهو على العمل معا لحل أزمة الميزانية المتعلقة بجيش الدفاع. ضبط المزيد من المقيمين في البلاد بخلاف القانون وأجواء خريفية ليلية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثانية من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. طاب يومكم. صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أكد عون عزم بيروت على حصر السلاح بيد الدولة دون صدام داخلي. وأردف عون يقول إنه طلب من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية مساعدة الجيش اللبناني ونشر قوة جديدة في الجنوب لتفادي الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات اليونيفيل. جاء من مخيم البوريج وسط القطاع أن فلسطينيا قتل بعد ظهر اليوم من جراء قصف إسرائيلي، كما جرح آخرون. وفي غضون ذلك ارتفع إلى 16 عدد الأشخاص الذين قضوا في مدينة غزة من جراء انهيار عمارة سكنية تضررت خلال الحرب. دعا رئيس المعارضة لبيد رئيس الوزراء نتنياهو إلى حل أزمة الميزانية المتعلقة بجيش الدفاع دون رفع الضرائب. وأوضح أنه يمكن عقد اللجنة المشتركة لميزانية الدفاع لتحويل 11 مليار شيكل بشكل فوري لشراء معدات دفاعية. وقال لبيد إن ذلك أفضل من تحويل مليارات الشواكل للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية ولتمويل اتفاقات ائتلافية. وقد وفانا بالنبأ مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب. في القاهرة التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال أبو مازن إن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة ولا سيما مخطط البناء في E1 تقوض ما تبقى من فرص لتحقيق حل الدولتين. كما ناقش الطرفان ملف الانتخابات الفلسطينية. اعتقلت الشرطة 7 فلسطينيين بدون تصريح في مدينة أورا كيفا ومنطقة الخضيرة. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق 4 منهم، ولا يزال الآخرون قيد التحقيق.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا إلى غائم، وغدا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الجبلية، ولكنها تبقى أعلى من معدلاتها بقليل خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وهذه درجات الحرارة الصغرى المرتقبة الليلة. أورشليم القدس وجبال الجليل 20، تل أبيب وحيفا 23، الناصرة واللد والرملة 22، الجولان وبئر السبع 21 و29 في إلى. في الثالثة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا سباق جديد من هالأسبوع بيحتل المرتبة الأولى. نبلش مع سباقنا، سباق رقم 31 لهالعام 2026 مع أصالة يوسف اللي بتتقدم تقدم كبير. كنت مبارح حدي

المرتبة العاشرة بلشنا مع أصالة يوسف كنت مبارح حدي الأغنية اللي سبق وسمعناها بصوت صقر وهبي من كلمات وألحان يزيد حديد. التاسعة إسا محمود كيال

أميل دندن سمعنا أغنية ولا تزعلي مني بالمرتبة الثانية لم حسر عن الأغاني اللي مرقت معنا بهالساعة. مرتبة العاشرة أصالة يوسف، التاسعة محمود كيال، الثامنة أمين كيوف ورنان، السابعة نيكول صباغ، السادسة مع الرباع، الخامسة بستوني والإثنى بولسي، الرابعة ماريا جبران، الثالثة مراد قربي، الثاني أمير دندن. أما المرتبة الأولى ليا جوليانوس، ما شاء الله بدنا نقول له مبروك.

سمعنا الأغنية اللي بتحتلها الأسبوع المرتبة الأولى لأجوليانو، سمعنا أغنيته ما شاء الله أسبوع أول لإله بالمرتبة الأولى. إسا الوقت لنسمع ونسمعكو أغاني جديدة لفنانين بلادنا. منبلش مع إيمان خليل، كف بالكف.

سمعنا كل أغنية اللي كانت الأسبوع الماضي بالمرتبة الأولى لما لموني زهير فنسيس عادت 4 أسابيع بالمرتبة الأولى. ولهون وصلنا لنهاية سباق فن فنانين لليوم. شكرا لكم على المتابعة والاستماع.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ليفاني سنتر، حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
9: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
8: تعال مندبرها.
10: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
12: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
13: عناوين الساعة من مكان: وزير الثقافة يطلب من الشباك التحقيق في ملابسات إنتاج الفيلم نازا، مقتل فلسطينيين في البريج إثر غارة لسلاح الجو بحسب مصادر محلية، اجتماع أمريكي حوثي في سلطنة عمان، اعتقالات في جنوب تل أبيب ضمن مكافحة الترويج للمخدرات، والحرارة نحو الانخفاض.
0: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. طلب وزير الثقافة ميكي زوهر من رئيس الشباك التحقيق في مصدر المواد التي استخدمها منتجا الفيلم الوثائقي نازا، وفحص احتمال الاستعانة بمعلومات أمنية بخلاف القانون وضلوع جهات عدائية في نقلها. وقد توجه زوهر إلى وزارة الداخلية للنظر في إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من المنتجين يوفال أفراهام ورحيل شور، ويدعي الفيلم أن جيش الدفاع استهدف المدنيين في غزة بشكل ممنهج. ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت كافيتيريا في مخيم البريج وسط القطاع بعد ظهر اليوم أدت إلى مقتل شخصين ومن بينهم طفل. هذا وارتفع إلى 20 عدد الضحايا في غرب مدينة غزة إثر انهيار مبنى سكني تضرر خلال الحرب فجر اليوم، كما جرح 16 شخصا فيما لا يزال نحو 70 آخرين في عداد المفقودين، وفقا لما أورده مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أفادت وكالة رويترز بأن اجتماعا عقد يوم الأحد الماضي في سلطنة عمان بين ممثلين أمريكيين وحوثيين، وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الحوثي أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وعدم نيته مهاجمة سفن أمريكية أو إسرائيلية باستثناء تلك التابعة للسعودية. اعتقلت الشرطة 8 أشخاص بينهم 5 نساء بشبهة الاتجار بمخدرات خطيرة من نوعي هيروين وكوكايين بجنوب تل أبيب. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن عاملين سريين أبرما صفقات معهم وبالتالي تم تجريمهم.
14: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
15: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
14: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: تنخفض درجات الحرارة تدريجيا بدءا من الغد وحتى يوم السبت المقبل، ويحتمل في نهاية الأسبوع سقوط رذاذ إلى أمطار محلية في شمال البلاد وأوسطها والسهل الساحلي. في الرابعة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
14: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
17: تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين. إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى الرياض بواسطة سنتكوم، واحتمال توسيع المساعدة مقابل التحفظ على الانخراط المباشر في الحرب. جريمة قتل ياسين دكة في يافا، اعتقال مشتبه في العشرينيات من عمره. التحقيق يحال إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب وجمع الأدلة متواصل. خلفية الجريمة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق. وككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد الكروم، تفكيك المنشآت وإزالتها من الموقع بعد أيام من الاحتجاجات، وإمكانية إقامة موقع للرعي لاحقا تبقي الأزمة مفتوحة.
16: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
14: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
18: أجا هدوء.
19: هابي بيرثداي.
20: هيا يا جماعة بس شوي.
21: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
20: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
14: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
22: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
23: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
24: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
14: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
16: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
25: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق مكملين الفترة بعد سباق فن فنانينا الأربع إسا مشوار الأغاني الجديدين. مرحب فيكم معنا، كل المفروض تعملوه تسمعوا أغاني انبسطوا معنا.

يا نسينا بلشنا مع حمادة هلال أول أغاني على الطريق لليوم. المكس على الطريق معنا أخبار الفن والفنانين على 3:30 مع الزميل عرين بصول. رح نحكي اليوم عن أصالة، عودة أصالة لسوريا، أحمد حلمي، سعد الصغير وكتير فنانين.

0: أسبوعين صالون القمة، أسبوعين صالون القمة، محمد عساف وسانت ليفان مكير. أنتوا معنا على راديو مكان، كل انضم لنا إسا إحنا مع كل الأربعة مع الأغاني الجديدة على الطريق. إسا ريميكس على الطريق.
1: عالطريق.

0: 3:30 أخبار الفن والفنانين. أسكت يا لساني. إسا بتنضم لنا هيفا وهبي بأحدث أغانيها، نتعرف عليها سوا. سيبو سيبو
1: عالطريق عالطريق.

0: سيبو سيبو احدث اغاني هيفا وهبي هاي. احنا عنا فاصل اعلاني قصير جدا دقيقة واحدة منعود لنكمل معكم مشوارنا عطري.
1: كل قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: جانا بسرعة زي ما وعدناكم لنكمل مشوار الأغاني.

خلينا مكمل معكم بعد شوي أخبار الفن والفنانين على 3:30 كالعادة. أنا كمان قبل ما نروح أغني من زمان، أما باقي أغنينا فهي جديدة. جديدة زي الأغنية اللي بنسمعها صلنا يومين من رغب علامة سوبر ستار، غني لنا جنون.

0: طبعا علامة هذا غنى لنا أحدث أغاني جنون. أصالة إسا.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: نشرة أخبار الفن. اسكت يا لسان
1: اسكت يا لسان اسكت يا لسان.
2: مرحبا عارين.
3: مرحبا شادي.
2: أخبارك كتيرة؟
3: صح بس أمان
2: أنا أصالة إسا
3: صح الأصالة. إيه بحب أطمن الجمهور رجعت فاتت على الشام. مبسوطة كتير وبطمن الجمهور إنه اللي كان متردد ومفكر إنه يمنعني أجي على بلدي فأنا رجعت وياني مبسوطة كتير.
2: على فكرة بينفع الواحد يحضر الحفلة قناة الجديد تتبثها
3: من جد. واو متحضرين
2: حدث عاملين.

0: نحكي إسا عن السينما. فيلم جديد سهر ليالي 2،
1: تامر حبيب اللي كتب سهر الليالي قبل 20 سنة.
0: مزبوط.
1: 20 سنة.
0: كان فيلم حلو،
1: فيلم سهر الليالي كان فيه له أبطال حلوين. قال شو أراجع هاي المرة بجزء 2. بس الفكرة إنه الأبطال اللي كانوا وقتها
0: كبروا،
1: ما ماتوش بعد الموجودين.
0: صح.
1: طيب بس كبروا مين بين بناتين؟ أحمد حلمي وشريف منير.
0: منى زكي كانت كمان، وحنان ترك.
1: ترك أيوة، حنان ترك اعتزلت حجبات. صح. المهم بيجوا بيسألوا مثلا أحمد حلمي، بيقولوا له شو رأيك سهر الليالي، انت يعني رح ترجعوا هيك؟ ما بقيناش نسهر، نحن كبرنا وأكيد في زملاء جداد.
0: نغس أحمد حلمي
1: اسمع.
2: ما اعتقدش بقى يعني ممكن سهر الليالي ده زماننا نايمين دلوقتي في سهر الليالي، كبرنا خلاص كلنا بقيناش نسهر. لا طبعا هم بيعملوه بممثلين زملاء جداد.
0: شريف منير كمان بيحكي لا
1: عراين انه كبرنا خلاص.
0: صح، في جيل جديد معين حق.
2: هو اعلن فعلا بس ما اعتقدش انا في الجزء الثاني هم عملوا برؤية تانية. يعني
0: على ذكر الممثلين والممثلات، في راقصة اللي هي صارت ممثلة بالسنوات الأخيرة قررت الاعتزال.
1: لوسي حكت انه بدها تعتزل، بس شو قال مأجل الاعتزال لبعد رمضان. إسا يا انها بدها تتوب بتتحجب رمضان وبعدين خلاص باي باي وتذكروني بأعمالي، أو في بتقول إنه لا مش مزبوط أنا بس لأنه مرتبطة بأكم عمل وبديش أعمل
0: مشاكل.
1: أيوة
0: تخلصن وتعتزل.
1: بالضبط.
0: نبقى بمصر، سعد الصغير
1: العين بالعين بالعين تنانانام أحمر أصفر أخضر زغلول
0: زغلول. هاي أشهر أغنية.

0: سعد الصغير مبسوط عم بجوز ابنه.
1: حيو مش هو.
0: لا لا مش هو. بالبقلو على فكرة يتجوز هو ابنه مع بعض. بس لا هو مبسوط وبيحتفل بعرس ابنه. حيو الحفل مدحت صالح ومحمود الليثي, وكان في كمان
1: عبد الباسط حمودة. شفت
0: عبد الباسط حمودة, أشرف زكي, أمينة, كتير ناس كانوا حلوين
1: مبسوطين له.
0: وأغلبهم شعبيين.
1: حلو. نختم مع مين؟ مع العنب ولا
0: لا لا لا, لا لا لا لا شو؟ مكسرات.
1: أحمد سعد.
0: أحمد سعد
1: ما كانش بالعرس؟
0: لا ما كانش.
1: ما كانش.
0: ما كانش.
1: شكرا عارين.
0: باي.
1: إلى اللقاء.
0: باي.
2: عالطريق عالطريق عالطريق.

0: אראני זמר, זמר.
1: שדיה רנת עם 1962, הלאוני אל-חלווי.

غنتها الأغنية حكينا لكم بفيلم الزوجة 13 غنتها لرشدي أباظة. شادية بنبقى بمصر لنكون مع الأغنية اللي بتحتل المرتبة الأولى بالسباقات بمصر.

0: ناجح لإله، أصدره هالصيف صديق البرنامج سمان. أنتوا أصدقاء البرنامج معنا يوميا من الأحد للخميس، بتكونوا معنا على السماء دايما دايما دايما، إحنا هون على الطريق.
1: عالطريق
0: بينضم لنا السوائل كفوري محبوبي
1: عالطريق.

واكفري هذا قلنا لنا محبوبي اني الناس حاس قلنا بعد مجال اغاني اخيره لليوم لبنان والاصوات الحلوه اللي بتجينا من هناك لنسمع جديد نجوى كرم السا

اشتقت لك نجوى كرم. هاي عنا بعد مجال لأغنية أخيرة لليوم اخترناها بصوت أحمد سعد من أغنية الجديدة من ألبومه الجديد حيراني.

زميلنا محمد الشيخ خليل رح يكون معكم برنامج الرياضي بعد الأخبار، أخبار الأربعة. أنا رح أقول وقلتي معكم بكرة إن شاء الله على الثلاثة على الطريق. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسة الإذاعية، وقلكم إني دائما شادي بلان أحلى التحيات. رح نختم مع شيرين عبد الوهاب، تباعا تباعا، إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ديكولاين أحسن شلخ تتسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
6: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30% وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا، وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي؟ الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.

0: جديد ماما تشيبس من تنوفا. يا ماما شو زاكي.
1: مخزني الشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: عناوين الساعة من مكان. أيزنكوت ينفي ما نشر حول تعهده لرؤساء سلطات محلية بدوية بتشكيل حكومة مع القائمة الموحدة. رئيس الكنيسة يتفق مع مضمون فيديو سحل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي. وزير الثقافة يطلب من الشباك التحقيق في ملابسات إنتاج فيلم نازع. اجتماع أمريكي حوثي في سلطنة عمان وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. نفى رئيس يشار أيزنكوت جملة وتفصيلا صحة ما يتم تداوله بشأن منحه وعدا لرؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال بتشكيل حكومة مع القائمة العربية الموحدة. وورد في بيان أصدره الحزب أن اللقاء مع هؤلاء الرؤساء لم يتناول تركيبة الحكومة عند إقامتها بعد الانتخابات، واصفا أي نشر مغاير بكذب محض. في جديد الزوبعة التي أثارها شريط الفيديو للصهيونية الدينية الذي تم إعداده بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يظهر سحل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، قال رئيس الكنيسة أمير أوحانا إنه يتفق مع المضمون ولكن ليس مع أسلوب عرضه. وفي حديث لإذاعة كان أكد ضرورة اتخاذ القرارات من قبل منتخبي الجمهور وليس من قبل مجموعة قضاة يعينون أنفسهم بأنفسهم كما قال. طلب وزير الثقافة ميكي زوهر من رئيس الشباك التحقيق في مصدر المواد التي استخدمها منتجي الفيلم الوثائقي نازا وفحص احتمال الاستعانة بمعلومات أمنية بخلاف القانون وضلوع جهات عدائية في نقلها. وقد توجه زوهر إلى وزارة الداخلية للنظر في إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية من المنتجين يوفال أفراهام ورحيل شور. ويزعم الفيلم أن جيش الدفاع استهدف المدنيين في غزة بشكل ممنهج. أفادت وكالة رويترز بأن اجتماعا عقد يوم الأحد الماضي في سلطنة عمان بين ممثلين أمريكيين وحوثيين. وقالت مصادر مطلعة إن الجانب الحوثي أكد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار وعدم نيته مهاجمة سفن أمريكية أو إسرائيلية باستثناء تلك التابعة للسعودية. تكافح طواقم إطفاء منذ ساعات الظهيرة حريقا هائلا شب في المنطقة الصناعية لبيطار عيليت في جوشة سيون، وتشارك طائرات في مساعي إخماد النيران. ضبطت الشرطة بندقية كارلو ومشتم خاليا في منطقة مفتوحة ببلدة سوريف الفلسطينية شمالي غربي الخليل الليلة الماضية، ولم يبلغ عن تنفيذ اعتقالات. أوقفت شرطة أورشليم القدس شابة في 25 من العمر من سكان قرية عين نقوبة بشبهة قيادة السيارة برعونة وتعريض حياة الإنسان للخطر. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب بأنها وثقت نفسها مع طفلة رضيعة جالسة في حضنها أثناء السياقة.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية الأنحاء، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة. أورشليم القدس وجبال الجليل 32، تل أبيب وحيفا 31، الناصرة 34، اللد 33، منطقة البحر الميت وبئر السبع 37 و41 في إيلات. في الخامسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين. إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى الرياض بواسطة سنتكوم، واحتمال توسيع المساعدة مقابل التحفظ على الانخراط المباشر في الحرب. جريمة قتل ياسين دكة في يافا، اعتقال مشتبه في العشرينيات من عمره. التحقيق يحال إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب وجمع الأدلة متواصل. خلفية الجريمة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق. وككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد الكروم، تفكيك المنشآت وإزالتها من الموقع بعد أيام من الاحتجاجات، وإمكانية إقامة موقع للرعي لاحقاً تبقي الأزمة مفتوحة.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون للبرنامج الرياضي مكانك اثنين هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى حتى الخامسة نحن معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في حيفا. رابيوس الهول، جاستين محميد بريك، محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. اليوم عند الساعة السابعة المفروض أن تنتهي التنقلات، من يريد أن يغادر درجة ممتازة درجة عليا، من يريد أن يأتي نحن هنا في البرنامج حتى الخامسة سنخبركم عن الأمور المستجدة في الأمور المختلفة في الفرق المختلفة، الريني، الإخوان الناصرة، سخنين وكفر قاسم. في الريني انضم إلى صفوف فريق الريني يوناتان أفيف، لاعب خط وسط متقدم نحو الهجوم، بدأ مسيرته في شبيبة مكابي تحتيكوا وانتقل إلى مكابي تل أفيف، عمره 19 سنة طبعا، وهذا اللاعب انضم إلى المنتخبات الإسرائيلية. وفي المقابل صطوف مصطفى الشيخ يوسف ينضم إلى فريق مكابي أبناء الريني، اسم كبير، كان في كفار سابا اتحاد أبناء سخنين، تدرب مع كفر قاسم وانضم بشكل نهائي لمكابي أبناء الريني. وهنالك مدافع أيمن على الطريق من المفروض أن ينضم خلال الوقت القريب. ونحن سيداتي وسادي تعالوا بنا نبدأ مع اتحاد أبناء سخنين، إداري الفريق ياسر أبو عبدو، تحية لك، مساء الخير.
1: أهلا أخي محمد، إليك ولجميع المستمعين.
0: نعم، إذن أولا عيد ميلادك كل عام وانت بخير، وإن شاء الله عقبال 111 سنة بالصحة والسلامة والعافية يوم أجا عيد ميلادك المبارك مع انتهاء التنكلات بنفس اليوم.
1: لا أخي محمد، مني أنت اليوم مش عيد ميلادي، غلطان أخي محمد، عكلنا كل عام وانتم بألف خير أخي محمد.
0: طيب بخلينا نقول عيد رياضة، معناته تعال نقول كالتالي، انضم على الأقل ساهر تاجي وإتمر شفيرو بشكل قاطع ونهائي
1: 100%. أخي محمد، وإحنا إسا بمفاوضات مع لعيب قدير إن شاء الله، يعني نقدر نمضي من هنا لحد ما يسكر شباك التنقلات.
0: طيب هذا المط شبيرو طبعا كتير يعني ممكن يكون مساعد سهر تاجي، فترة ما لعبش سبق ولعب في اتحاد أبناء سخنين، حكي لنا عن اللعيب شو ممكن يعطوا قيمة إضافية.
1: طبعا أخي محمد، أتمر شبيرو هو كان لحد قبل شهر كان يلعب ويتمر مع بعير طبرية، وسهر تاجي كان مكابي نتاعنا، مظبوط ما لعبش، بس هو ما نسي يلعب فوتبول اخي محمد. احنا متامل انه يساعد مسيره اتحاد ابناء سخنين.
0: طيب الحديث كان قوي على جاي حديده عده فرق، وكان قريب من فريق اتحاد ابناء سخنين، لماذا لم يخرج الى حيز التنفيذ؟
1: الصراحة احنا رحنا عليه بكل امكانيات واعطيناه اللي بده اياه، وايش طلب احنا كنا مستعدين نعطيه.
0: طيب،
1: بس هو فضل انه بقول انه يعني لو فضل انه بده يعني لو بقعد هاي الفترة هو بيستنى فريق، يعني فريق زي مكابي حيفا، مكابي تل أبيب، السبع، هيك الدعاء تاعه. احنا كنا مستعدين لاي طلب له، وكان طلبات عالية جدا واحنا وافقنا، وللأسف يعني تقدر تقول حتى إشي مش مسكر 100%.
0: طيب يعني
1: بعد في أمل، الأمل مش كبير، بديش إنه يعني أوعد، إحنا ما مش يأسنين، إن شاء الله نقدر نقنعه.
0: طيب سؤال آخر، فهمت.
1: مش بالهوين أخي محمد، مش بالهوين.
0: مين موجود في سلطة مراكز الإدارة؟ خالد دوخي موجود هناك؟
1: في أشخاص اللي هن من إدارة موجودين، واحنا عمال نعمل جهودنا انه تعرف نتمم كل النواقص الموجوده بالفريق. واحنا على مدار السنه وكل التحضيرات، يعني انت قبل جمعتين طلعت مقابله معك قلت لي انه الفريق ناقصه كثير وظائف، قلت لك احنا رايحين نشتغل كيف وعد، احنا كيف انا وعدت صدقت بوعدي اخي محمد.
0: مصطفى الشيخ يوسف عريني لا يصلح لسخنين؟
1: مش انه لا يصلح،
0: لا يصلح، ما كنتش بينفعش يعني، لا يناسب سخنين، هذا القصد، انه مش انه
1: اخي محمد هناك في طاقم مهني اللي احنا ما بنقدرش ندخل فيه، هن اللي بيقرروا مين يصلح من لن يصلح لاتحاد ابناء سخنين. هذا امر طبيعي في فريق بالدرجه العليا بدوري الاضواء اللي بقرر فيه. طبعا انت بتجيب طاقم مهني هو اللي بقرر لك اخي محمد
0: مين على الطريق. مين في كمان ممكن يكون مفاجآت معينه من هون لساعه 7؟
1: ان شاء الله بيصير خير اخي محمد.
0: طيب اذا في جديد للخمسة نحن هنا لنعلن بعد ان كنا اعلنا عن إيتمار شبير الاسبوع الماضي واليوم تم بشكل نهائي وساهر تاجي جاي حديده يعني حتى اللحظه فشلت المفاوضات مصطفى الشيخ يوسف ينتقل الى الريني مين كمان هالحرر
1: قول قول محمد اللاعب جاي حديده كثير يعني كان مبسوط انه احنا توجهنا له وكان حابب ينضم بس هو العيلة تاعته هو بيقولوا انه يعني انه هو يعني بيقدر يلعب فريق يعني فريق يعني
0: قمة
1: طيب. احترمنا رايه ان شاء الله نقدر نقنعه اخي محمد. احنا كاداره اخي محمد عملنا كل مجهودنا كان سابقا يعني انه ما نضمش قد يعني بكل السنين السابقه ما نضم قد لاعبي. احنا عملنا كل مجهودنا بالنسبة للفريق انه نمرقه للسلطة لسلطة مراقبة الميزانيات جهزنا كل اشياء عشان نفتح سنة تكون سنة ناجحة. بتعرف كان تعثرات ان شاء الله احنا نتأمل ان شاء الله يوم السبت المباراة القادمة انه يكون افتحية خير وتكون تبدأ سلسلة الانتصارات من الأسبوع الجاي.
0: بالنسبة لحرر مين حرر بشكل نهائي أو تنوون أن تحرره؟
1: لا لحد إسه بس الأخ اللاعب مصطفى اللي هو اللي استوف هو اللي تحرر.
0: طيب ياسر عبدو إذا في جديد حتى الخامسة نحن هنا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا إلى اللقاء. إلى اللقاء. ريال مدريد وما أدراك ما ريال مدريد. من شاهد ريال مدريد بالأمس من المشجعين أعتقد خجلة ومش خجلة أنه بيشجع لا راح يضل يشجع خجلة من الأداء خجلة من كثير من الأشياء على أرض الملعب يعني طلع فرحان بشغلة واحدة أنه أخذوا 3 نقاط. فادي عجاوي محللنا طبعا هو من مشجعي بدنا نأخذ نظرة محلل مشجع اليوم لأخطاء وبعض الأمور أسأل عنها أسئلة ثاقبة بالنسبة لريال مدريد. فادي عجاوي المحلل والمشجع الريالي تحية لك مساء الخير.
2: أهلا فيك أستاذ محمد إلك ولجميع المستمعين.
0: طيب نبدأ معك يعني المدرب بخرب ولا جاي بشي جديد مورينيو على ريال مدريد؟
2: لا يعني أول شيء أنا بدي أقول لك جملة الآن كمشجع ريالي يمكن إياك حكينا سابقا بتعرف أنا العدي ضاربها من زمان يعني التوابل لا فيش من زمان يعني ريال مدريد أنا بتوقعش منه كثير بالوضع الحالي ومش قبل ما يحطوا الطابة في الملعب راح أوضح وجهة نظري. أول إشي أنا حكيت إنه مورينيو خطأ إنه يجي على ريال مدريد ومتذكر أنا مورينيو انتهى عصره كل اللي بيقدرش يقدم اليوم للريال وهذا قلت سابقا قبل ما بلش الموسم مورينيو اليوم مش مفيد لفريق ريال مدريد. القدرات حقيقة في على فكرة المدربين زي اللاعبين في سنوات بيقدموا أفكار جدا مميزة وبعدها بصير أفكارهم مقروءة ومعروفة للآخرين يعني فبالتالي مورينيو
0: مكشوف على الآخر قديم مستهلك يعني اللي بسموها شحوك مستهلك
2: الوحيد اللي كان أنا أقول لك الصراحة المدرب الوحيد في التاريخ اللي قعد يعني فترة طويلة وغدر يعمل إنجازات هو أليكس فيريكسون أبدا. فاللي بحكي أنا ريال مدريد أولا الخطأ إنك تجيب مورينيو قلناها من أول يوم مورينيو بنفعش اليوم يأخذ ريال مدريد. لاحظ أنت مشكلة ريال مدريد امبارح بالأمس قبل كل شيء هو التنظيم الدفاعي مش الدفاع
0: تنظيم اللعب الدفاعي
2: الفريق الأمس دفاعي يعني الفريق يعني أنت بتخسر الطابة الشوط الثاني على سبيل المثال الفريق كان يخسر كتير كرات الفريق باخذ له وقت يسترد الكره ما في ضغط ما في بريسينج. طب هذا فريق يحترم نفسه الفريق المفروض اول ما تخسر الطابه انت على السريع تحاول انك ترجع الطابه. فريق مثل ريال مدريد تلعب ضد فريق اسمه إلتشي اللي اغلى الفريق كله بسواش اقل لعيبه بريال مدريد هذا غير معقول هذا بدل انه فيش تنظيم دفاعي هذا بدل انه فيش بصمه مدرب بالفريق
0: انا البعض قال انه بصمه مدرب بتضر حتى
2: واضح. يعني أنا الحقيقة اللي مستغرب منه، وتسمح لي أنا في عدة نقاط مهمة. كنا مورينيو أنا يعني صراحة حكيتها من أول ومش متفاجئ من الوضع اللي نصله. ما هو راح بنفيكا، شو عمل بنفيكا آخر كم سنة بصراحة؟
0: عشر سنين أخرانية، عشر سنين لورا
2: لورا، يعني خلص انتهى. أنت ما بتجيب لي واحد بين كوسين يعني مش بأفضل حالات، وانت بتعرف يعني. تخيل أنا بس هيك مقارنة، تروح تجيبني لعيب اليوم رونالدو وترجع ريال، معقول هذا الكلام؟ مع الفارق طبعا، ولكن لعيب انتهى، مدرب انتهى، خلاص هذا العهد انتهى، لازم نجيب أفكار جديدة ومدرب اللي بيقدر يعطيك على فكرة. وهون أنا كنت أتمنى، أنت بتعرف أنا شو رأيي، أنا كنت أتمنى زيدان يكون، بس بعرف شو صار بهذا الموضوع. القضية الأهم إن اليوم أنت عندك شو جبت وقلتها مليون مرة، تتذكر لما حكى عن موضوع رودري؟
0: نعم نعم.
2: بس بدي أرجع يا عم، ريال مدريد ما عندش وسط صار له 4-5 سنين، مش معقول تجيب لعيبة هجوم. جايب لي ديومندي يا أخي، حقيقة أنا إست الآن بحكي كمشجع شوي، اسمح لي. مش معقول إنك أنت دابك تجيب لي لعيبة في الهجوم، أنت كدست الهجوم تكديس لعيبة. ديومندي ومبابي وأسبي
0: وفينيسيوس،
2: إيش أعمل فينا دول؟ أنا بدي وسط.
0: إندريك وإبراهيم،
2: يعني مش فاهم أنا. فريق بده وسط، بتجيب لي 7-8، شو بدك فيهن؟ مش معقول يعني. ديومندي 120 مليون لإيه؟ بس أنا بصراحة يعني مع كل احترام ممكن يكون الأفضل لعيب في العالم، بس أنا بالنسبة لي
0: مش بحاجته. قصدك ريال مش بحاجته؟
2: بحاجته ليه؟ أنا عندي مشكلة، المشكلة الأساسية عندي فينيسيوس وإمبابي. وعلى فكرة البعض رح يرجع، ومعليش رح أضلني مصر على كلامي، ما تضلناش نحكي إنه إمبابي بيضرب جوال، ما حداش يقول اللي بيضرب جوال. يا عمي بيضرب جوال، بس هو لاعب بيجيب لك أهداف، بيجيب لك كاش بطولات، صرنا حكيها مليون مرة. وليش؟ لأنه إمبابي لما بيقدم مباريات كبيرة هو يطغى على الآخرين، يعني ما بيقدم لك إضافة، إنه ما بيحسن اللعيب اللي حواليه. إمبابي ما بيحسن اللعيب، بالعكس اللاعبين اللي حواليه سيئين بيكونوا. يعني فينيسيوس منتهي اليوم، شو فينيسيوس؟ ومرة تانية فينيسيوس ما بقدرش يلعب هو إمبابي مع بعض. فأنت عندك مشكلة أساسية، أنا قلتها من البداية، بتضلك أنت المشكلة الكبيرة في الأساس في الريال هي قضية إمبابي وفينيسيوس.

0: تشكيلة الفريق غير متوازنة بالمطلق. طيب. أنا فريق عندي 8 جوا، طب شو مع الوسط؟ أعطيني لعيب واحد اللي بيقدر يمسك رتم وإيقاع المباراة لفريق ريال مدريد والإثبات. الشوط الأول كان مسيطر ريال مدريد، مضبوط سيطرة تامة. الشوط الثاني مأجرين الملعب. فش.
1: طيب أين الضغط العالي؟ ليش بيعملش ضغط عالي؟ أين الضغط العالي؟
0: لأنه عندك نجوم جوا بدك حدا يخدم عليهم للأسف. يعني عندك امبابي، مين بدي كل امبابي يعمل ضغط؟ بتشوف يعني امبابي بيعمل اول لعبه هون شوي وغير خلاص، ما هو بضرب جول بكره. في حد بدي يحكي في قضيه مهمه، القضيه انه مش بس انت كمهاجم، الدفاع الاول ببلش عند اول لاعب عندك في الهجوم، الضغط على لاعبين قلبين الدفاع الفريق الثاني. اذا قلبين الدفاع فريق إلتش مرتاحين وهن زدت الطابع، عرف انه في عندك مشكله، انت بتعطيهم يبلشوا الهجمه بسهوله. الجول الثاني يعني غير معقول، فريق مش قادر يقطع الطابع على كل هذه المسافه وبسهوله، عندك فرص بقلب الدفاع. الجول الاولاني شو مع كوناتي هالطول الشامخ؟ يعني انا في بعض الامور اللي انت تسال حالك، ما في بصمه مدرب، ما في بصمه.
1: اذا فيش طريق واضح، انه طريقه لعب فيش، اسلوب لعب فيش، اشي عشوائي وعلى ما تيسر.
0: وانا بقول لك كمان سيني للاسف انا بقول لجمهور ريال مدريد اللي بحب ريال مدريد انه ما تعول كثير هذه السنه، بس المأساة تبعته هي ماذا سنفعل بعد ذلك؟ بمعنى هل راح تقدر تبني لقدام على الفريق اللي موجود؟ تذكر كلامي استاذ محمد، اخر السنه راح تصير يعني راح يبيعوا كثير لعيبه، تذكر، او راح يردوا كمان مره يردوا يقولون، او على فكره مورينيو طبعا راح يخلص خلال فتره قصيره، تذكر يعني خلال شهر شهرين ما بعرف، اما مورينيو بخلصش السنه بريال مدريد. حتى فينيسيوس انا برايي يمكن ينباع بشهر واحد، سجلها علي
1: الافضل.
0: ورغم هيك برضو مش حتحل المشاكل، لاني ما زلت اعتقد ان المشكله الاساسيه بريال مدريد وجود امبابي رغم كل الاداء والارقام الفرديه الرائعه اللي بيجيبها. السنه مضت كم هدف سجل؟ 25 هدف مضبوط.
1: 27 يمكن، يا 25 27.
0: انا بحكي بالدوري.
1: بالدوري مضبوط
0: 25 وحضر كنه 5 اهداف. الموسم اللي قبله لما اجى ريال سجل 31 هدف وحضر 3. انت عارف شو معناها؟ انه اللاعب لعيب فردي، حتى
1: بيلعب لإله،
0: بيلعب لإله 31 جول. طب شو مع انك تحضر 11 12 جول مثلا؟
1: طيب هذه طيب حلو كتير، اخذنا صرخة مشجع في تحليل مهني، مشجع يحلل مهنيا. أخ وصلتنا الرسالة وطلعنا على سوء الوضع في ريال مدريد. فادي عجاوي لنا لقاءات، شكرا جزيلا لك. سامر معارم من نجوم فريق اتحاد ابناء سخنين ومراقبين عن كثب ما يجري في اتحاد ابناء سخنين. مساء الخير سامر.
2: مساء النور لك أخ محمد، لك ولجميع المستمعين.
1: سمعنا صرخة صرخة مشجع على ريال مدريد والأداء والسوء والإشي المؤذي ما يقدمه ريال مدريد. خدني بموازاة مع اتحاد أبناء سخنين، هل اتحاد أبناء سخنين هو فريق شرعي ومشروع وما يأتي به هو يصلح للدرجة العليا في المجمل العام بعدين خوض بعض التفاصيل؟
2: طلع أخ محمد، فريق اتحاد أبناء سخنين هو فريق عريق، فريق اللي إله قامته إله مكانته في الدرجة العليا، ولكن إحنا الفترة الأخيرة
1: نعم نتحدث بالضبط، إحنا بنأخذ الفترة الأخيرة الوضع الحالي
2: الفترة
1: صحيح.
2: الأخيرة الفترة الأخيرة فريق اتحاد أبناء سخنين يظهر بطريقة غير إيجابية، الفريق يتخبط في قاع اللائحة، لاعبين للأسف الشديد ما بيلعبوا بروح الانتماء لمثل هذا النادي ومثل هذا الشعار اللي هو شعار اللي كل الوسط العربي اليوم وكل لاعب أنا أفكر اليوم بيلعب في اتحاد أبناء سخنين لازم يعرف إنه هذا الفريق هو فريق عزيز، فريق قوي، فريق اللي له مكانته في الدرجة العليا وما منضحي فيه بسهولة. يعني أنا كلاعب وككابتن وكمشجع اليوم لفريق اتحاد أبناء سخنين كمان كنت في السابق، فاليوم يؤلمني ما وصل إليه الفريق بهذا الأداء الهزيل والغير مقبول والغير يعني مبرر في المباريات الأخيرة.
1: طيب لا لا لا بدي أشوف قوتك وجرؤتك. إحنا بنقول في البرلمان يعني أجمع معظم أعضاء البرلمان وعدد هائل من المحللين إنه العدد لا بأس به مش قليل من اللعيبة اللي في اتحاد أبناء سخنين اليوم موجودين ب 22 أو ب 24 مش أهل وما عندوش القدرات تبعت الدرجة العليا، موافق أم لا؟ بدون ذكر أسماء.
2: جداً. لا موافق جداً. يعني ما فيش هذا إشي ظاهر لكل إنسان بيعرف كرة قدم، يعني بيشوف الفريق وبيتابع الفريق.

0: اللي بتابع الدرجة العليا وبتابع كرة القدم صار له سنين، فللأسف الشديد إنه في قسم من اللاعبين اللي موجودين في اتحاد أبناء سخنين لا يستحقون، بهذه الكلمة لا يستحقون إنه يكونوا في اتحاد أبناء سخنين، وللأسف عم بضروا أكثر بالفريق وبيجروه أكثر لمحلات اللي هي سيئة جدا ومستقبل غامض لفريق اتحاد أبناء سخنين.
1: اللي بتحكي عن بعض اللي بيبعتوا لي على طول بيوافقوك الكلام. طيب اليوم ساهر تاجي إيتمار شبيرو بالفريق، ممكن يعملوا تغيير، ممكن يساعدوا ساهر، بتعرفوا منيح انت من سخنين. شبيرو لعب بطبرية، لعب كريات شموني، لعب ببويلتا، لعب يعني بعدة فرق، يعني له بصمة هنا وهناك، ويعني عم بدوره يعني، وقريب جاي حديدة بده يعطي جواب لآخر الدقيقة إذا ما جوش فريق من كبار الفرق كما يقال، وهنالك ممكن تكون مفاجأة أخرى. لو هدول الثلاثة ممكن أتفضل، هدول الثلاثة قد إيه ممكن يكون لهم تأثير؟
0: أنا بقول لك أخرى مرة أخي محمد، اليوم كلاعبين أنا حسب رأيي، كإدارة أنا حسب رأي إدارة اتحاد سخنين اليوم ما فيش عليها أي شك إنه عم بتعطي المدرب الإمكانيات اللي بده إياها، يعني كل لاعب طلب المدرب الإدارة عم بتلبي طلبه بتجيب له إياته، يعني مستعدين يدفعوا مبالغ اللي هي مبالغ طائلة من أجل إحضار اللاعبين المناسبين لفريق اتحاد أبناء سخنين. اليوم المشكلة الكبرى في فريق اتحاد أبناء سخنين أنا أخرى مرة حسب رأيي هي أسلوب لعب فريق اتحاد أبناء
1: هذا اللي
0: سخنين.
1: بدي أوصل له، خدني بالضبط على المدرب وأسلوبه وطريقة اللعب بالفريق.
0: طبعا يعني لا يخفى على
1: أربع مدافعين يا رجل، مرات أربع مدافعين وثلاث
0: أربع مدافع على أربع خمسة يا
1: بدي أقول لك خمسة، ولا ما بدي أقول لك خمسة،
0: لا عم بيلعب أخرى مرة طريقة اللعب أخرى مرة فريق اتحاد أبناء سخنين، طريقة اللعب اللي عم بيلعب فيها هي 5-3-2 أو 5-4-1.
1: طب هاي الطريقة خمسة اللي بيلعبوا خمسة، هذا بيكون عنده لعيب طير جيي بالباقي،
0: يعني أنت بدك لاعبين اللي هن في الأطراف يكونوا سريعين جدا، اللي بيقدروا يقوموا بالأدوار الهجومية والأدوار الدفاعية، بس فريق اتحاد أبناء سخنين ما في عنده هاي الخامات وهاي المواهب الموجودة اللي بيقدروا يلعبوا على الخطوط بالسرعة، وكذلك ما تنساش في خط الهجوم عندنا عقم هجومي، يعني هاي مش السنة الأولى، يمكن صرنا سنتين أو ثلاث سنين نعاني من نقص في الهجوم، يعني
1: مين بده يسجل أهداف، مين بده يسجل، مين بيسجل أهداف الفريق
0: يا أخي محمد؟ ما هني للأسف الشديد يعني إحنا اللاعبين تنن يصلوا للمرمى تاع فريق الخصم يعني بشق الأنفس، فكيف يعني أنت بدك اليوم من اللاعبين اللي بالقوة بتصلهم طابة أو طابتين بيقدروا يسجلوا أهداف؟ فاللي أنا بقوله أخرى مرة، من المفروض تغيير أسلوب اللعب أخرى مرة، الأسلوب اللعب لازم فريق اتحاد أبناء سخنين يلعب بشكل هجومي أكثر، لازم يلعب مع ثلاث لاعبين، أنا رأيي رأيي المتواضع كمان
1: قول.
0: مع ثلاث لاعبين هجوم.
1: طيب.
0: اللي يكون ضغط على الفريق الخصم، يعني الفريق الخصم عم بيجي وبيلعب مرتاح،
1: مرتاح
0: ما في ضغط عليه، يعني كل لاعبي اتحاد أبناء سخنين بتشوفين موجودين على 30 و40 متر في خط الوسط، يعني هذا الأسلوب، أسلوب اللعب هذا يمكن بزبط مع فرق اللي هي مستوى أعلى من فريق اتحاد أبناء سخنين بأربع أو خمس، أعلى منه أربع أو خمس درجات، ففي إمكانية تلعب بهاي الطريقة مع أنك تلعب بطريقة دفاعية منطقية في منطقة معينة، ولكنك تخرج لهجمات مرتدة سريعة من أجل مباغتة الخصم. إحنا للأسف نلعب خط دفاع وما بنقدر نهاجم، بنعطي الفريق الخصم نسلمه الطابه وبنقول له العب، وقديش خط الدفاع بده يتحمل، يعني في النهايه راح تتم اخطاء، والشيء واضح، يعني الاهداف اللي بتسجل في مرمى اتحاد أبناء سخنين هي بسبب اخطاء، بسبب عدم التركيز، يعني من التعب اللاعب لما كل الوقت بيضل يلعب دفاع فبتعب، فبيفقد تركيزه، فتركيزه بيفقد شوي، يعني ان كان حارس المرمى بيفقد تركيزه، ان كان لاعب دفاع او خط او لاعب خط وسط بيفقد تركيزه، ففي النهايه الفريق بيخسر المباريات. يعني بنطلع احنا يعني كمان على مدرب، يعني اليوم انت مع يوسي ابوكسيس من 9 لعب مباراه واحده فاز
1: فوز واحد
0: بتحتيكفا بكاس التوتو، وسبع خسارات، يعني مش عارف شو بدي اقول لك، يعني اليوم انا بفكر انه المدرب على المحك، فريق اتحاد
1: كنت بتبدله ولا بتعطيه كمان فرصه تنتهي؟
0: طلع اليوم اخرى مره انك انت تيجي اليوم تبدل المدرب، انا كمان اخرى مره مش انا الاداره، يعني
1: الاداره لا انت محلل، انا ما اخذك محلل اليوم،
0: اخرى مره كاداري كمشجع وكمحلل وكمحب لفريق اتحاد ابناء سخنين بيهمني مصلحه فريق اتحاد ابناء سخنين، بهذا الاداء اللي موجود أفكر أنه المفروض أنه يكون تغيير على الخطوط في فريق اتحاد أبناء سخنين، لأنك أنت اليوم عم بتجيب لاعبين، عم بتحط لاعبين وبتحط لاعبين، ولكن شو عم نشوف؟ قلب الدفاع الأجنبي يصاب وبرا، قلب الهجوم اللي جابوه الأجنبي برا، لاعب خط الوسط الأجنبي كمان مصاب وبرا، لاعبين الأجانب اللي عم بتجيبين مش بمستوى أنا
1: دون المتوسط يا رجل، دون المتوسط بنفعوش أغلب إلا درجة ممتازة.
0: بعرفش مين اللي
1: بجيبهن
0: يعني غريب. يعني أنت بتجيب لاعب أجنبي المفروض يكون 4 أو 5 درجات أفضل من اللاعب المحلي. فعلشان هيك كمان شغلة مهمة لازم، يعني اليوم إذا احنا نجيب لاعبين، يعني مع احترامي طبعا لكل اللاعبين الموجودين، بدك تجيب لاعب اللي هو موجود في مكابي تل أبيب ما كانش يلعب، أو في بيطار القدس ما كانش يلعب، وبدك تيجي تعطيه يلعب في فريق اتحاد أبناء سخنين، طب أنا بفضل لا، أعطي اللاعب المحلي، أعطي لاعب ابن سخنين اللي أو لاعب الشبيبي اللي موجود، اللي هني للأسف ما بعطوش فرصة. يعني في فريق اتحاد أبناء سخنين كل الوقت ما بيعطوا فرصة للاعبي الشبيبي اللي يتقدموا، وما بيعطوهن المجال إنه يورجوا قدراتهن في فريق اتحاد أبناء سخنين.
1: كل كلمات الشكر سامر معاري على هذه النظرة التحليلية، وسنتحدث كثيرا إن شاء الله، إن شاء الله مرة الجاية بتكون أفضل الأمور. شكرا شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، مع السلامة.
2: الجمعة على قناة مكان،
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها،
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: إذن حمزي شبلي نجم المنتخب قبل سنتين ونجم شبيهة مكابي حيفا ينضم لفريق مكابي علي خان ناصرة، وطبعا رئيس الإدارة ماهر حامد يعني يوفينا شيئا فشيئا بما يحدث. هذا هو برنامجنا دائما مع الحدث الأول. رعي ذكري قبل لحظات أنهى طريقه في فريق مكابي أبناء الريني، فهناك اتفاق يعني نهائي بين رعي ذكري وإدارة فريق مكابي أبناء الريني بشكل ودي، وإدارة الريني قدمت الشكر الجزيل للفترة القصيرة التي قضاها رعي ذكري مع مكابي أبناء الريني. إذن يوناتان أفيف وسطوف، وهناك لاعب على الطريق لمكابي أبناء الريني حمزي شبلي في فريق مكابي علي خان ناصرة، ساهر تاجي وطبعا إتمار شبيرو لاتحاد أبناء سخرين، جاي حديدة بالانتظار، حتى الآن لم يتم الاتفاق، يريد أن يلعب في فريق أكبر حتى اللحظة بالانتظار أن يصلنا الجديد من فريق كفر قاسم. وتعالوا إلى نتائج كأس الدولة. بطار نهرية فاز على جت درجة أولى بالنتيجة 5-1، هابويل كسيفي فاز على كريات جت 2-1، وأيضا نواصل مع النتائج، فريق يركا فاز بالركلات الترجيحية على شفاعمر مباراة قمة في كأس الدولة، هابويل دلتا الكرمل يفوز على كفاريونا في الخارج 2-0، وفي الدرجة الثالثة جسر الزرقاء فاز على الأخوي كفر قرع بالنتيجة 1-0. هذه أبرز النتائج. ولاعب مكابي إرتيريا علي كيال، تحية لك، مساء الخير علي.
1: تحية، السلام عليكم عمي حبيبي، تحيات، شو أخبارك؟
0: شفتك والله منسجم مهنيا وأيضا اجتماعيا في فريق مكابي إرتيريا بهالسهولة هاي؟
1: دوركت لا مش بهالسهولة، انت بتعرف فيش اشي بيجي بالسهولة، بنشتغل صعب. انا سنة تانية غاد، والحمد لله الادارة راضي، الطاقم المهني راضي، وكيف بقول الواحد بيلعب بجدارة يعني.
0: واضح ان الامر شو العام كان فريق قمي، حرر يعني واحد من نجوم لمكابي ابن الريني اللي كان يسجل بالجملة اهداف، لوين رايح مكابي إرتيريا مع علي كيال هذا الموسم؟
1: الصراحة كان في عنا تغييرات كبيرة بالكادر السنة، ختم عنا كثير لاعبين اللي هني عن طريق الإعارة من مكابي نتانيا، مكابي تل أبيب، بعلة تل أبيب. الصراحة رح الهدف هو طبعا البقاء في الدوري في قد ما بنقدر بتوقيت مبكر، وانه نضمن البلاي اوف العلوي.
0: البقاء اعتقد انه مش صعب، لا يعني مش شايفه صعب، انت شو شايف؟ يعني بيطلعوا عندي بيقولوا صعب، يعني دوري صعب والدرجة الممتازة فيها نوع من الجنون والى اخره. تطلع على اليوم مكابي إرتيريا، اذا انا مش غلطان مرتبة سابعة من 5 مباريات 7 نقاط، عكا 0، مكابي يافا 3، الأخ 4، كفر قاسم 4، يعني الوضع مريح ولا بيضلوا مقلق؟
1: الوضع طبعا دائما مقلق، بيك بيك درجة الممتازة دائما فيها مفاجآت، ودائما فرق اللي بتكون بالقمة وبتكون على سبيل المثال هذيك السنة كنا احنا مرتبة تاني ما يقارب 30 لعبة، وبالآخر ما
0: للآخر
1: بالضبط وما طلعنا، وفرق اللي كانت مع كيف بقولوا مع مصادر مالية منيحة مثل نوفا قليل وجابوا لاعبين اللي دفعوا لها كثير مصاري، وبالآخر نزلت ليجا. فالواحد لازم يضل منتبه طبعا، وقد ما مقدر يضمن البقاء في أوقات المبكرة.
0: الفوز على كفر قاسم قبل كم من يوم كان لك تحدي خاص في المباراة ولا مع مباراة عادية؟
1: عادية الصراحة، غيبنا أهل كفر قاسم
0: علي، خلينا نذكر إذا أنا مش غلطان أنت الكابتن.
1: الكابتن
0: سبنجيلها كيف تنك الكابتن غاد، وكبالك كان أحمد طه الكابتن. طيب مباراة عادية يعني كانت مسفيلة؟
1: طبعا مثل ما قلت أنت تفضلت، إسا أحمد طه صاحب وأخ عزيز، وطبعا ثلاث أرباع الكادر في كفر قاسم معارف، وسامح مرعب وكل اللاعب العرب غاد صحابي وحبابي، فبتعرف كانت عندنا مباراة مهمة، إنه بيتي مهمة، والحمد لله قدرنا استطعنا نحقق الانتصار ونأخذ 3 نقاط ثمينة. عندنا بكرة مباراة
0: امتحانهم امام بني يهودا في الخارج مباراة. هذا صح. امتحان نعتبره حقيقي لعلي الكابتن ولمكاب هرسلية.
1: صحيح طبعا بعد الدوري في اوله بس بني يهودا بعد
0: طلع شايف هاي الجملة كتير حتى الان بدك بالها منك. انا انت فايت تعرف اي جولة بكرة؟
1: بكرة الجولة الخامسة أو السادسة.
0: بكرة السادسة ويعني قرب شوي شوي بنتهي الجولة الأولى طبعا الجولة الأولى يعني بتضل نقول بعد بأول
1: بعد خبرة 7 سنين بهاي الدورة بالدرجة العليا بقول لك الدوري ببلاش بشهر واحد بعد 20 جولات.
0: طب انا بدك يلا بدي اقبل منك الكلام كمل انه مباراه امتحان حقيقي لك.
1: امتحان حقيقي طبعا عندنا هجوم اللي هجوم فتاك هجوم مع لاعبين ونجوم اللي
0: عندنا ستاف نعماني ولا بوقف عن الاهداف بوقفش عن تسجيل الاهداف.
1: مظبوط صحيح بس كيف انا بس كيف قلت قبل شوي انه فيش فريق ما بيخسر فيش فريق ما بتقدر كيف هو تجي وتواجهه وجه لوجه ونتأمل انه بكرة ربنا يكتمنا البركة ونغلب.
0: طيب شو المفاتيح للغلوب على ابن يهودا اذا بتقدر تحكيها ما حدا سامعك من ابن يهودا تلفي.
1: من ناحية دفاعية لازم يكون واحد مركز 100% طبعا كيف بقوله كدور ريشون كدور شيني يكون في عندك طريقة تطلع لمرتدات إذا في عندك لاعبين على الخطوط وبالخط الهجومي اللي يقدر يعمل عندك انتقال من الدفاع للهجوم ولازم إذا بتوصل لفرص اللي هي فرص طبعا رح تكون بسيطة لازم تجيب الجول منها.
0: لاعب عربي في نص هرتسلية كابتن في مكابي هرتسلية شو الدلالة شو المدلول شو ما أخذه علي من هاي الخطوة تحديدا؟
1: طبعا بشرفني أنه أكون كابتن في مكابي هرتسلية قبل كمان 3 سنين كنت كابتن في هفوع الأم الفهم طبعا مع الخبرة ومع السنين الحمد لله بنيت اسمي منيح في الدوري وما كانش هين ان اخذ هيك لقب وهيك وظيفه في هرتسلية طبعا يمكن انا اكبر لاعب في الكادر فاغلب اللاعب اللي انضموا واللاعب اللي بيجوا من برا مخديني كمثال في التمارين وفي المباريات وبتأمل أكون على قد المسؤولية.
0: طب على قد المسؤولية فليكن هذا الأمر. طب شو لك وظيفة زيادة كابتن مجرد إشارة حطيتها على إيدك عد الكتف ولا يعني علي بده يكشف لنا له دور مع إضاءة مع جمهور مع لعيبة يعني بجرب مرات كابتن فعلا بنشوف إنه الكابتن له قيمة وله كلمة وإلى آخره. علي كأيال الكابتن شو الإضافة اللي موجودة؟
1: طبعا الكابتن هو والقائد هو حلقة الوصل بين غرفة الملابس والمدرب وبين المدرب للإدارة وبين الإدارة للمدرب في كرة القدم. في كل أسبوع وفي كل يوم في عندك جديد في التمارين وفي المباريات اللي بكون مش راضي عن أدائه واللي بكون في نفسية مش منيحة بدك تحكي معاه وفي شغلات اللي تحسنها وفي شغلات الإدارة اللي شايفتها من جهاتها وبدها توصلها للمدرب في طريقة هامشية فتتواصل معي ونفس الشيء بالناحية المدرب إذا في شغلات اللي بده إياها للاعبين أو بده يوصل فكرة معينة فمش دائما هو بيحكي فبتواصل معي وأنا بقدم الفكرة في غرفة الملابس وهيك يعني.
0: طيب. علي كيال بالنجاح والتوفيق شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء إلى اللقاء. وإداري فريق الوحدة جات فريق جات من الدرجة الأولى عمر غرة تحية لك مساء الخير.
2: أخي محمد يعني أهلا بيك أهلا وسهلا.
0: الكل بده يعرف ليش 5 البعض بيقول ما لعبش حارس المرمى البعض بيقول الفريق مش جاهز طمن الجمهور ليش خسر 5 الفريق بالكاس الدولي.
2: وليش الخسارة والربح والتعادل نتائج متوقعة في كرة القدم
0: بس بتفرق بين 1 و2 و5
2: الصراحة مش كثير بفرق يعني اللي خسران 1 ولا 5 هي أنا بدي أقول لك بس شغل صغير يعني الفريق إحنا أول شيء فريق جديد إحنا أول شيء إدارة جديدة يعني إدارة طريف لقارف ما نعرف شو مش عارفين شو هذا اللي إحنا مواجهين عليه. السنة الثانية الفريق جديد جدا إحنا نص الكادر تبع السنة المركز تقريبا مش موجود معانا في معانا لعيب جداد اللي بدهم وقت للتأقلم يعني فبدناش انه تحكموا علينا من نتيجة اثنتين او ثلاثة. في فرق على مستوى اوروبا مش قاعدة تنجح انها تعمل فريق طاحن من اول الموسم يعني. فاعطونا شوية وقت، اعطونا شوية مسرس نتحبر نترابط مع بعض اكثر، بجوز نتحزيك اكثر، بجوز نشحرير لاعب هون ولا هون اللي احنا شايفين انه ممكن ما يبكاش هو اللاعب الملائم او البنجو. فاعطونا شوية وقت.
0: طيب انه كمان تأخر تسجيل الفريق في سلطة مراقبة الميزانيات، هل بكل عمر غرة ان كل الامور سويت والوضع المادي تشغل ممتاز مقبول؟ احكي لي عن هاي النقطة عمر.
2: صدقا احنا تأخرنا في تقديم احد الوثائق، وبكيناش متوقعين انه ممكن يصير في عنا هذا التأخر يعني. قلت لك بسبب عدم الخبرة في المجال. اتوقع انه اليوم احنا مع المحاسب الموجود عندنا والإدارة عاطف نصر، بتوقع انه ما فيش فريق بعرف يدير الامور افضل منا من اليوم وطالع. طيب. اتربينا وتجربنا ليش على جلدنا كيف بيقولوا. الفريق ممتاز من ناحية مادية، الفريق واقف مليح، كل اللاعب مركب سلطة مراقبة الميزانيات، مش ناقصنا ولا أي شيء ومش مديونين لحدا بشكل.
0: بفهم منك أنه الكادر قلت لي يعني خلال أسبوع أسبوعين متوقع تحرير لاعبين إذا مش مناسبين، وإضافة لاعبين وارد في الحسبان قلت لي.
2: كل شيء وارد في الحسبان، تحرير من الإداريين لحديد اللي بيشتغل في معنا في طلع عاملين في النادي.
0: تصريح قوي هذا، من الإداريين للطاقم المهني للاعبين.
2: كل إنسان يفشل في أداء المهام تبعاته المفروض أنه يأخذ المسؤولية ويقول إلى اللقاء، سواء كان لاعب مدرب أو إداري.
0: بتلمح لإشي معين؟ بتلمح لإشي معين هون؟
2: لا صدقا لا صدقا لا، بس هاي كرة القدم. هاي كرة القدم، وأنت عايشة أكثر مني وأكيد أخبر مني فيها.
0: واللي بتحكيه منطقي بدون أي شك، وهذا موجود مفروض يكون في
2: أخرى مرة يعني. أهم نقطة لازم نلتفت لها كصحافي يعني. إحنا فريق جديد، فريق جديد، أعطونا الوقت اللي نترابط وصدق ما حدا راح يتحرر، لا لاعب ولا مدرب ولا إداري. راح نبقى فريق إن شاء الله قوي، خصم عنيد، مش راحين نطلع ليجا بس أكيد مش راحين ننزل.
0: عندك لعبة مع فريق بيحكوا عنه طاحن بيغلب شمال ويمين، طيري يوم الجمعة راح نقولها بث مباشر في ملعب وأهداف. إحنا
2: إن شاء الله نغلب، إحنا دائما نتمنى أفضل الحظوظ للطيري، بس مش المباراة الجمعة، مباراة الجمعة هاي إلا إن شاء الله.
0: طيب ملاعب وأهداف سيكون حاضرا في جد إن شاء الله هناك لقاء المباراة. عمر غرة إداري فريق جد، شكرا جزيلا لك على الحديث.
2: أهلا وسهلا، شرفنا أخي.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. كابتن فريق مكابي أبناء الرين محمد شكر بعد تسجيل الهدف، تحية لك يا محمد.
3: هلا هلا هلا. يعني أنت حاططنا بالعمدة ولادة البلد وربعاء
0: عن قصد؟ هلا عن قصد، أصلا أنت متوقع تحضر هاللعبة؟ لا
3: إيه نشوف حسب الأوضاع، عنا لعبة إذا منغلب بكرة بروح، إذا منخسر بروحش.
0: يعني وارد تخسر، وارد تخسروا مع مكابي يافا؟ وارد؟
3: لا لا لا
0: أكيد. بقولوا صار شبه متكامل فريق الريني اليوم.
3: إن شاء الله الفريق كمال إن شاء الله اليوم خلص، يعني مع المظلوم اليوم سطوف، وإن شاء الله بمظلهم أخرى لعيب من هنا لعبين لا يخلص الوقت. عندنا فريق بجنن، فريق اللي لازم يرجع على الدرجة العليا، وتعرف نعمل كل شيء علشان هذا الاشي يصير ان شاء الله.
0: المفروض انه ما يخسرش ولا لعب لنهاية الموسم. هذا الكادر، هذا كادر درجة عليا محمد شكر اللي موجود بالريني.
3: صحيح ان انا بقدر اقول لك انه عندنا فريق السنة احسن من من الفريق اللي كان السنة اللي مركز لما بكينا بالدرجة.
0: صحيح العليا. وانا موافقك.
3: هن يعني تطلع على الخسارات اللي صارت عنا، بكى في عنا ملان إصابات أول ثلاث لعبات هذا الموسم، بس خلاص يعني خسرنا لعبتين. وأنا بقول لك من كامل ابن الرين رح يبكى، صعب عليها كثير تخسر أخرى لعبات هاي السنة.
0: طيب أعطيني محمد شكر، طبعا اليوم أنت الكابتن، شو مطلوب منك أنت الكابتن؟ مطلوب منك تحضر أهداف تيجي من اليمين وتقص على النص، مطلوب على الستاش، مطلوب منك تسجل أهداف، مطلوب منك الكابتن تعطي حرارة اللاعب، يمكن زادت شوي صغيرها المسؤولية؟
3: أقول لك محمد شكر مطلوب منه شيء واحد، يرجع مكابي أبناء الرين للدرجة العليا. كديش بيسجل أهداف، كديش بيصنع أهداف، عن جد ما حدا بيحكي معايا عن هاي الشغائل في عنا بالفريق. زي ما تقول هو مش أنا خلي تعرف إنه كل هسه بكل محمد شكر هو الكابتن، لا مش أنا كابتن مكابي بن الريني. أول شيء عم بلش إنه عبد الله جابر هو كابتن مكابي بن الريني.
0: أنت كنت الكابتن في أنا بحكي على آخر مباراة، أنا بروح آخر مباراة.
3: ولما
0: مين الكابتن مين الحالي الكابتن آخر مباراة؟
3: محمد شكر.
0: مش أنا توجهت لك الكابتن فليعلم الجميع.
3: بقول لك إنه لا لازم برضو تعرف عبد الله.
0: عبد الله ما أنا عملت معه مقابلة، أول مقابلة عملت معه كابتن الفريق. أنا بحكي على الحالي أنت حاليا. مطلوب صحيح. منك خلال لما انت لابس الشارة شو مطلوب منك زيادة؟
3: مطلوب مني انه كل لعبة انا بطلعها على الملعب انه قلت لك اني اخذ 3 نقاط، يعني بالاخر اذا بسجل اهداف وبصنع اهداف والفريق بيرجعش على الدرجة العليا خلينا نقول هاي السنة تبقى سنة انه يعني مركت على الفاضي. انا بقول لك انه مكابي براين ريني محلها مش بهاي مش بالدرجة الممتازة، محلها بالدرجة العليا، واحنا نرجعها على هذا المحل. وانا اخذت على الحال هذا الاشي من اني ظليت بالفريق، انا قدرت اظل بالدرجة العليا
0: صحيح،
3: وفي فرق احتين معاي، بس خلص حسيت عن جد عندي انتماء لهذا الفريق اللي بدي ارجع الفريق على الدرجة العليا.
0: طب عندك القدرة والجرأة تقولنا وين نقطة الضعف الحالية بالفريق؟
3: نقطة الضعف الحالية بالفريق مكابي بن الريني. اذا بنحكي عن الدرجة الممتازة انا بقول لك انه مكابي بن الريني فيش عنده ولا ايات ضعف لما الكادر كلياته بمستوى، اما اذا بصير اصابات وبصير لعيبه اللي هي مهمه بصير عندها اصابات راح يكفي نقطه ضعف لمكابي بن الريني. انا بقول لك انه اليوم عندنا احنا بالفريق 23 واحد او 22 واحد اللي كلياتهم بيقدروا يبقوا بالتشكيل الاولى كلياتهم، يعني فيش حدا يعني اسماء يعني عن جد انا متوقعتش انه يبني فريق هالقد قوي.
0: بس ليه بتلقى اهداف كتير الفريق؟ يعني بخمس لعب 9 اهداف فريق زي الريني كتير.
3: صحيح، بس أنا برجع وبقول لك إنه بلشنا أول 3 لعبات في الموسم بكفي عنا لعيبة اللي جابوها خلينا نقول لعيبة كتير مهمة اللي هي عندها إصابات وما لعبتش، وهاي اللعيبة رجعت آخر لعبتين والكل شاف إنه الفريق غير عن أول 3 لعبات شف بكى. وإن شاء الله إنه زي ما قلت لك بوترا برضو إذا بنغلب بوترا راح نتصعد أخرى شوي بالمحل اللي إحنا موجودين في الدوري. إحنا على ما أعتقد هسه محل 7، بس إذا بوترا بنغلب راح نطلع يعني لمحل 3 رابع، ولازم نظل نعمل تعرف نجيب نقاط وما نطلعش على غيرنا. يعني عند الصراحة زي ما قلت لك خسرنا لعبتين هاي السنة من أول 5 لعبات، ومكابر نادي مش لازم يخسر ولا ايات لعبه في الدرجه الممتازه ولا ايات لعبه.
0: طيب تصريح مهم جدا محمد شكر الكابتن الحالي، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك. وتعالوا بنا محمد انجدات زكاش مدرب فريق مكابي. احمد انجدات مساء الخير، تحيه لك.
4: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: شو يعني مش ناوي يجيب نقاط الفريق؟
4: والله كثير شو بدي اقول لك قلة شانس كان اول مباراتين
0: ده كل هذا
4: عندنا اصابات 3-4 لعيبه مصابين،
0: كل الفرق عندها اصابات محمد. هل يعني هل بيواسيك طبعا اليوم هل
4: احنا كمكابي انجدات تعرف ما احنا عقد حالنا والكادر اللي عندنا
0: بدك تقول لي اذا تصاب له 2 تضرر الفريق
4: كثير، 3 تصابوا 3 اساسيين.
0: طب تعرف شباب طمرة وضع كتير سيء، عرابي هي بدي أعلنها وأعلنتها، أنا حاولنا مع معمر كراكرا حاليا يعتذر عن الحديث، رئيس البديه هناك ظروف خاصة يستصعب، ما في حدا بيحكي، تقدموا أنه بدينش يلعب ومش راح يقدروا يكملوا في الدرجة الأولى. ومن هون بعد ما تواصلنا مع مسؤولين أخذنا رد الفعل من قبل الاتحاد العام، مش ممكن إذا ما كملوش مش راح يهبطوا على الدرجة الثانية، فش بدية الدرجة الثانية وسيتفكك الفريق، لن يكون في عرابي فريق إذا ما واصل الوضع صعب، وهنالك حديث عن أنه الفريق لن يواصل في الدرجة الأولى. أعطوا الاتحاد كل الامتيازات والأوقات، إذا قرر ما يلعبش في الدرجة الأولى عرابي لن يلعب في الدرجة الثانية، راح يخف فريق من الدرجة ويختفي فريق عرابي، وهذا أمر مؤسف جدا جدا. أطباء رجال أعمال بلد تتنفس كرة قدم يتوجب أن تساعد في هذا الأمر. بواسيك أنه هاي الفرق بلا نقاط؟
4: لا أخرى مرة
0: طيرت الكرمل أنتو جات عرابي طمرة،
4: هذا كله بسبب المجالس المحلية. المجالس المحلية بالوسط العربي للأسف فيش دعم مادي شيلة، وحتى لما يدعمونا دعم مادي بيقول لك يعطيتك أنا كنت عند رئيس المجلس هذيك المرة.
0: طيب.
4: يقول لي من أعطيتك 100,000؟ قلت له أنت ما أعطيتني شيء، أنت أعطيت للبلد، أعطيت للفريق. ووضع الوضع الوسط العربي ما أنت شايف، المجالس المحلية هي السبب الرئيسي بتفكك الفرق، بوضع الفرق السيء اللي إحنا موجودين فيه.
0: طب هات نشوف انجدات لوين، شو ولوين رايح الفريق؟
4: انجدات إحنا السنة بنينا فريق منيح، إحنا لعبنا مع الطيري هشام الزوبي
0: باللحظات الأخيرة، خسر
4: باللحظات الأخيرة والفرصة الوحيدة اللي ضربوها كل مباراة من غلطة مباشرة من المدافع، طيع الكرة وسجل، وقد ما أخطينا طبقة أهدرنا ويعني حتى ظلينا شو أقول لك يعني بهيلم، بيقولوا ظلينا قاعدين بعد اللعبة ساعتين مش مصدقين كيف خسرنا. يعني إحنا لعبة الطيرة لو خلصت 0-0 نكون بلاي مستائين من النتيجة، وشو اللي يزيد إنه خسرنا 1-0 بالدقائق الأخيرة.
0: طب شو ممكن يتغير؟ هل هنالك في أمل، في تفاؤل؟ طبعا أنتوا لاعبين يوم الجمعة وراح نبث المباراة بث مباشر أمام مجدال عيمك، مش هيك؟
4: يوم الجمعة مباراة بيتية مع مجدال عيمك.
0: شو محضر الفريق؟ هل هي مباراة بين فريقين متكافئين ولا في يمتاز مجدال عيمك؟
4: لا ما يمتاز شيء، لا بالعكس، احنا المباراة على أرضنا، واحنا ان شاء الله يكون اول 3 نقاط بالمباراة. احنا لعبنا مع الطيري ولعبنا مع كريات اتبيالك، ولا يعني اتبيالك الشوط الاول احنا اللي اهدرنا 3-4 انفرادات، ونفس الاشي بأخطاء مباشرة وبقلت يعني لأن لاعبين شوي كم لعيب شباب مع قلة خبرة، بسبب قلة الخبرة يعني والإصابات طبعا لعبنا لعيب ولا دقيقة لعب الموسم الماضي ولا دقيقة، هو الفات شوي تغيرت المباراة كلها. احنا اهدرنا الشوط الاول كنا احسن من اتبيالك اللي التكثيف تاعهم ميزانيتهم اكثر من انجدات ضرب 3.
0: ترى مش دائما ميزانيه مركزيه بس هي مهمه طبعا،
4: بس كمباراه خارجيه يعني المفروض انه فريق ميزانيته زي اتبيالك تيجي تقول هذول اتبيالك هذول انجدات، ما كنت تقدر تميز مين انجدات ومين اتبيالك، بس الخبره والدكه اللي عند اتبيالك مش زي الدكه اللي عند مكابي انجدات. هذا
0: شو الوظيفة اللي بتشغلها اليوم؟ مسجل انت كلاعب بالفريق ومدرب فريق وإداري، أي وظيفة اليوم زكش مسجل بالفريق؟
4: أنا اليوم مدرب الفريق والإدارة يعني، والحمد لله السنة في معي حوالي 10 أشخاص بدون ذكر أسامي حوالي الفريق بيساعدوا وبيجيبوا ميزانيات معرفهم يعني، ويحطوا من المصاري الخاصة لهم، والحمد لله فريقنا السنة إن شاء الله بس ناقص النقاط والفوز الأول. يعني
0: بدك تقول لي يعني من هون يطمئن الجمهور سيسير الفريق ويبقى بشكل مشرف في الدرجة الأولى
4: إن شاء الله؟ إحنا السنة عندنا كادر منيح، بس أخرى مرة الإشي كله يتعلق بالمجلس المحلي، رئيس المجلس المحلي وعدنا ب400,000 شيكل وإعطانا 200,000، إذا بده يعطينا إذا بدوش يعطينا 200,000 البقيات يعني وضعنا راح يكون صعب جدا جدا.
0: احنا محاولاتنا جادة طبعا للحديث مع رئيس المجلس في اقرب فرصة. محمد انجداد زكا، شكرا بالنجاح، شكرا جزيلا
4: حبيبي،
0: شكرا لك. في الدوري الأوروبي اليوم أبويل بير السبع في أولى مبارياته أمام دينامو زاغرب في الساعة 10. انتهت ساعتنا لهذا اليوم من برنامج مكانكس 2. غدا البرلمان الرياضي يجتمع بإذنه تعالى، كل ذلك في بعد أخبار الساعة 4. جاستين محميد إبريك بالإضافة إلى روبيسون جورج ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم حتى طبعا موعد نشرة الأخبار بعد قليل عند الساعة 5، بعد ذلك جولة المساء. إلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
3: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
4: لا، ليش شو خاص؟
3: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
5: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: عناوين الساعة من مكان: إدانة 4 من سكان بيت صفافة بالتخابر مع إيران، والحكم على شخص من بتح تكفى بالسجن ل13 عاما ونصف في قضية أخرى مشابهة. رئيس الكنيسة يتفق مع مضمون فيديو سحل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي. أيزنكوت ينفي ما نشر حول تعهده لرؤساء سلطات محلية بدوية بتشكيل حكومة مع القائمة الموحدة، وارتفاع في استخدام منظومة الطاقة الشمسية.
1: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أدانت المحكمة المركزية في أورشليم القدس 4 أشخاص من سكان حي بيت صفافة بالتخابر مع عميل إيراني ومساعدة العدو، وتمت الإدانة في إطار اتفاق بين النيابة العامة ومحامي الدفاع. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن المدانين هم ممدوح ومحمود خضر وعمري أبو حمادي ومحمد طه، ولا يزال يحاكم في هذه القضية 3 متهمين آخرين. على صعيد ذي صلة، قضت المحكمة المركزية في اللد بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما ونصف على ألكسندر جارنوفسكي من سكان بتح تكفا بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران، ومما قام به تصوير محيط منزل رئيس كحول لافان بيني غانتس. في جديد الزوبعة التي أثارها شريط الفيديو للصهيونية الدينية الذي تم إعداده بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يظهر سحل كبار المسؤولين في الجهاز القضائي، قال رئيس الكنيسة أمير أوحانا إنه يتفق مع المضمون ولكن ليس مع أسلوب عرضه. وفي حديث لإذاعة كان، رأى ضرورة اتخاذ القرارات من قبل منتخبي الجمهور وليس من طرف مجموعة قضاة يعينون أنفسهم بأنفسهم كما قال. نفى رئيس يشار أيزنكوت جملة وتفصيلا صحة ما يتم تداوله بشأن منحه وعدا لرؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال بتشكيل حكومة مع القائمة العربية الموحدة. وورد في بيان أصدره الحزب أن اللقاء مع هؤلاء الرؤساء لم يتناول تركيبة الحكومة عند إقامتها بعد الانتخابات، واصفا أي نشر مغاير بكذب محض. سجل ارتفاع ملحوظ على عدد الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء التي تم تركيبها على أسطح المنازل، وفي النصف الأول من العام الجاري تم ربط نحو 5000 منظومة طاقة شمسية منزلية، ما يعد ارتفاعا بمقدار 37% مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي. وفي المجمل ينتج أكثر من 41 ألف أسرة الكهرباء من الشمس، أو تنتج أكثر من 41 ألف أسرة الكهرباء من الشمس. ونشرت المعطيات وزارة الصحة أو الطاقة في إطار خطة 100 ألف سطح لتوسيع الاستخدام لمنظومات الطاقة المتجددة. في حرش لاهف إلى الشمال من بئر السبع، ضبطت الشرطة 6 صواعق تفجير وعتادا عسكريا يشتبه بأنها سرقت بجيش الدفاع، وفقا لما أورده مراسلنا نواف النباري. سيطرت طواقم الإطفاء على الحريق الهائل الذي شب في المنطقة الصناعية لبيطار عيليت في جوشة سيون ظهر اليوم، وبشر التحقيق لمعرفة سبب اندلاع النار.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية الأنحاء، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة. في السادسة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
12: الآن وفي كل مكان.
13: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم مع جولة المساء الإخبارية التي تستمر حتى السادسة. معكم في التحرير هذا المساء يعقوب عزرا، من الإنتاج ريتا ثيودوري، وفي التقديم ماريا عبد ربه. إلى عناوين المسائية: رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير يلتقي سرا قادة جيوش 8 دول عربية لبحث تداعيات الحرب ضد إيران وتهديد ميليشيا الحوثي على مضيق باب المندب. استمرار الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن، وأنباء عن اجتماع مسؤولين حوثيين وأمريكيين في مسقط وتعهدهم بعدم استئناف سفن أمريكية وإسرائيلية في باب المندب. الرئيس اللبناني جوزيف عون يصرح أن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق للسلام، ويؤكد عزم بيروت على حصر السلاح بيد الدولة دون صدام داخلي. عدد ضحايا انهيار مبنى سكني فجر اليوم في غرب مدينة غزة يرتفع إلى 21، واستمرار أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض. أنباء غزة تفيد بمقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين عصر اليوم في غارتين على حي التفاح والنصيرات. على الحلبة الحزبية، رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت ينفي أن يكون قد وعد رؤساء سلطات محلية بدوية في الشمال بتشكيل حكومة مع القائمة العربية الموحدة.

0: جولة المساء في صدارتها مستمعينا. هذا اللقاء السري الذي عقد بين رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير وقادة جيوش 8 دول عربية. على أجندة هذا اللقاء بحث تداعيات الحرب ضد إيران والتهديد المتزايد من قبل ميليشيا الحوثيين في اليمن على مضيق باب المندب. معنا للمزيد محرر الشؤون السياسية شمعون أران. مساء الخير شمعون.
1: مساء النور لكم جميعا ماريا.
0: إذن ماذا كان في صلب هذا اللقاء بحسب ما تداولته وسائل الإعلام شمعون؟
1: نعم، بالفعل في إطار التعاون الإقليمي ضد إيران وفي مسعى للعمل ضد التهديد الحوثي في المنطقة، عقد أول لقاء من نوعه الأسبوع الماضي. جمع رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير إلى جانبه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي السنتكوم الجنرال براد كوبر. كما شارك في هذا اللقاء قادة، والذي كان يكتنفه السرية التامة، هذا اللقاء اكتنفته السرية التامة، شارك في هذا اللقاء قادة لجيوش لدول عربية، لثمان دول عربية في المنطقة، وهي السعودية، دولة الإمارات، مملكة البحرين، الكويت، قطر، مصر والأردن. براد كوبر قائد السنتكوم أوضح لقادة هذه الجيوش بأن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من المنطقة رغم الاعتداءات الإيرانية على بعض هذه الدول. كما تناول الحديث في هذا اللقاء السري مسألة مسارات الملاحة الدولية والخطر في مضيق هرمز، بالإضافة إلى تهديدات ميليشيا الحوثي على مسارات الملاحة الدولية. رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال إيال زمير، الذي التقى بعض هؤلاء القادة العرب على انفراد في الماضي، قدم لهم جميعا استعراضا أمنيا حول نشاطات جيش الدفاع في المنطقة. نذكر ماريا بهذا الصدد بأن السعودية طلبت من إسرائيل بواسطة واشنطن تلقي مساعدات استخباراتية ضد الحوثيين خشية إغلاق مضيق هرمز، مضيق باب المندب، وحصول مشاكل في مسألة الملاحة في البحر الأحمر. إسرائيل وفق بعض الأنباء استجابت لهذا الطلب، وذلك رغم رفض السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. هذه هي أول مرة تنشر هذه الإمكانية كقناة تحاور علنية وليست سرية بين إسرائيل والسعودية كما كان في الماضي. وليس من المستبعد أنه في حالة حصول قناة تحاور أمنية إسرائيلية سعودية علنية ثابتة، قد يقود ذلك إلى انضمام السعودية بعد الانتخابات في إسرائيل وبعد الحرب إلى الاتفاقيات الإبراهيمية. ربما سنرى في نهاية المطاف السلام بين إسرائيل والسعودية. انتبه أيضا لماريا بأن شارك في هذا اللقاء أيضا قائد الجيش الكويتي، ويوم أمس ذكر السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات يوسي شيلي بأن الكويت ستكون الدولة القادمة التي ستنضم إلى اتفاقية أبراهام. ذكر بأنه خلال 4 إلى 6 أشهر قد يحدث هذا التطور. ماريا،
0: شكرا لك شمعون أران. وتعالوا بنا ننتقل الآن إلى استمرار الضربات المتبادلة بين السعودية والحوثيين في اليمن. وكالة رويترز تفيد أن مسؤولين حوثيين اجتمعوا مع مسؤولين أمريكيين في مسقط ووعدوهم بعدم استهداف سفن أمريكية وإسرائيلية أخرى في باب المندب باستثناء السفن السعودية. تقرير مراسلين وليد يوسف.
2: أزمة باب المندب تدخل مرحلة أكثر خطورة مع اتساع المواجهة بين السعودية والحوثيين في اليمن الذين يسيطرون على المضيق، بالتزامن مع استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الحوثيون اليوم تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة على قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر. وفي وقت سابق أعلن الحوثيون عن إسقاط مقاتلة سعودية من طراز F-15 في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع حسب قول الحوثيين، في الوقت الذي أعلن فيه التحالف العسكري بقيادة السعودية إسقاط مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مكة المكرمة، وهو ما نفاه الحوثيون. في غضون ذلك كشفت وكالة رويترز عن لقاء سري عقد في العاصمة العمانية مسقط نهاية الأسبوع الماضي بين مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين بوساطة عمانية. وقالت مصادر مطلعة أن الحوثيين تعهدوا بعدم استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية أو التجارية، مع احتفاظهم بحق استهداف السفن السعودية والتزامهم بوقف إطلاق النار الأمريكي الحوثي من عام 2025. وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث في القاهرة أمس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التطورات الإقليمية وأمن الملاحة، حيث شدد الاثنان على أهمية حرية وأمن الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وأكد السيسي دعم مصر للإجراءات السعودية لحماية أمنها مع التشديد على حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة لمصر بسبب تضرر إيرادات قناة السويس بشدة جراء اضطرابات الملاحة في باب المندب ومضيق هرمز. وفي سوق الطاقة ارتفع القلق بعد تعطل خط الأنابيب السعودي شرق غرب وتوقف الشحنات في ميناء ينبع، وسط أنباء عن احتمال قيام الولايات المتحدة والسعودية بشن هجوم مشترك على مواقع الميليشيات الشيعية في العراق التي تتهمها الرياض باستهداف خط الأنابيب السعودي. وذكر مصدر دبلوماسي أن إسرائيل بدأت تنقل للسعودية بواسطة الولايات المتحدة معلومات استخباراتية عن مواقع وتحركات الحوثيين، وتبقى المعضلة الرئيسية هي ما إذا كان التصعيد حول باب المندب سيظل أداة ضغط محدودة للحوثيين المدعومين من إيران، أم أنه سيتحول إلى جبهة بحرية مفتوحة تهدد التجارة والطاقة بصورة مباشرة.
0: ولتحليل المشهد ينضم إلينا من الأردن الخبير في شؤون الشرق الأوسط رامي دباس. مساء الخير.
3: مساء الورد والفل والياسمين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. يعني هل بالإمكان القول لأنه السعودية وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها قادرة على ردع الحوثيين بمفردها، ولذلك تبحث حاليا عن مظلة أمنية خارجية بأي ثمن؟
3: سيدتي العزيزة، كان منذ أيام الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، يعني في نهاية ولايته خلينا نقول قبل 7 أكتوبر عام 2023، كان هنالك تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية والدولة الإسرائيلية من جهة، لكن وهذا التحالف سيفيد عسكريا اقتصاديا سياسيا، يفيد الطرفين وخاصة الطرف السعودي، لأن الطرف الإسرائيلي هو الطرف الأقوى، فبالتالي المستفيد الأكبر هو الجار العربي للمملكة للدولة الإسرائيلية. لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عطلت هذا التطبيع بتحريض إرهابي حماس يعني على إسرائيل، وتحريض الجانب عملائها في لبنان وعملائها في سوريا وخاصة في لبنان، وتحريض اليمنيين يعني على المملكة العربية السعودية وعلى دولة إسرائيل. هذا الخراب الذي أخر التطبيع وأخر إنهاء النفوذ الإيراني، يعني أريد أن أوضح أن هنالك من يعتبر أن إسرائيل والجانب العربي هو يعني حلف عنصري أو حلف طائفي ضد المسلمين في إيران. لا لا لا لا، الموضوع سياسي بحت. يعني في السابق في لبنان أيام الحرب الأهلية اللبنانية كان هنالك العديد من الشيعة موالين.
0: أستاذ رامي، كيف تقيم أو ترى هذا اللقاء السري الذي عقده رئيس الأركان زمير مع قادة جيوش 8 دول عربية؟ كيف يمكن أن يفسر هذا اللقاء؟ يعني يمكن أن تلعب إسرائيل دورا في الحرب الدائرة في إيران بصورة غير مباشرة؟
3: الناتو العربي الذي تحدث عنه المفكر والسياسي اللبناني الأمريكي وليد فارس يتحدث عنه قبل وصول جوزيف بايدن لسدة الحكم، يعني في عام 2018-2019 نشروا عن الناتو العربي التحالف العربي الإسرائيلي للقضاء على النفوذ الإيراني والقضاء على نفوذ الإخوان المسلمين في الوطن العربي. سيدتي العزيزة، إسرائيل تلعب دور استخباراتي، يعني الجانب العربي هو جانب عسكري، هو جانب اقتصادي، والجانب الإسرائيلي هو جانب تكتيكي، جانب استخباراتي خاصة مع قدرات الموساد الإسرائيلي وقدرات الشباك الإسرائيلية، ستفيد كثيرا الجانب العربي. والجانب العربي يعني بطبيعة الحال الإمارات والسعودية جانب غني يستطيع تمويل هذه الحرب العسكرية، وخاصة أن الدول العربية أو دول الخليج العربي هي محتاجة لإسرائيل أكثر ما إسرائيل محتاجة لها، لأن إسرائيل استطاعت اغتيال قادة حماس واغتيال قادة إيران.
0: طيب أستاذ رامي، إذا كان الحوثيون قادرين على تهديد السعودية وباب المندب في الوقت نفسه، هل يمكن القول إن الرياض أصبحت أمام معضلة أمن قومي حقيقية وليس مجرد جبهة يمنية؟
3: سيدتي العزيزة، المملكة العربية السعودية تعاني من الحوثيين وتعاني من القصف الإيراني وعاجزة عن الرد. الجانب السعودي يحتاج للجانب الإسرائيلي وبقوة. إسرائيل مستفيدة والمملكة العربية السعودية مستفيدة، لكن الفائدة العربية هي الأكبر، لأن إسرائيل هي الأقوى. العلاقة منطقية بين مواطن ووزير، بين مدير شركة ووزير، الوزير هو الذي يفيدك أكثر، وإسرائيل هي الجانب الأقوى.
0: طيب لماذا لا تمد الولايات المتحدة يد العون للسعودية مما دفعها إلى التوجه لطلب المساعدة الاستخباراتية وغيرها من إسرائيل؟
3: سيدتي العزيزة، الولايات المتحدة الأمريكية لا يعني لا يعال عليها طبعا، ويعال عليها أكثر من الجانب الصيني الروسي، لكن في طبيعة الحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى عن حلفائه في الاتحاد الأوروبي، تخلى عن حلفائه في الخليج العربي، وأنا أعتقد يعني أنا مع تقديم الحجم الإيراني في الشرق الأوسط، لكن ليس على حساب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، جانب الاتحاد الأوروبي وجانب الخليج العربي، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني حسب ليس لدي أهداف كانت معروفة في الحرب الإيرانية، وأنا هنا لست ضد الحرب الإيرانية، لكن أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت الاقتصاد الأمريكي وتريد تعويض هذه الحرب على جانب الاقتصاد الخليجي.
0: طيب كيف يفهم أن واشنطن تتفاوض مع الحوثيين سرا في عمان، وفي الوقت نفسه تقدم للسعودية معلومات استخباراتية مواجهتهم، وهل يمكن للرياض أن تثق تماما بهذه الاستراتيجية الأمريكية؟
3: سيدتي العزيزة، الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قدرات الجيش الأمريكي وقدرات الاستخبارات الأمريكية لديها قدرات شاسعة وواسعة. في السابق عندما كانت الحرب الباردة قالوا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إعادة القطب الروسي إلى الجانب، لكن وجدنا القواعد الأمريكية في دول الاتحاد السوفيتي السابق الموالية للروس، وهنالك قواعد أمريكية، وأمريكا قادر على الوصول إلى الحوثيين والوصول لأي شخص بالعالم لأنها القوة الأكبر في العالم، لكن المملكة العربية السعودية حسب مفاهيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها أن تدفع وتدفع وتدفع. هذا هو مفهوم الرئيس الأمريكي منذ دورة الأولى عام 2017-2018.
0: الخبير في الشؤون الشرق أوسطية رامي دباس، أشكرك على هذا التحليل، وحدثتنا من الأردن، أهلا وسهلا فيك دائما.
3: أهلا وسهلا.
0: دعونا نكون الآن مع هذه التصريحات التي وردت قبل قليل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الطائفة المسيحية في البلاد. يدخل الاستوديو الزميل يعقوب عزرا ليفيدنا بالمزيد. مساء الخير يعقوب.
4: أهلا بك ماريا، مساء الخير لجميع المستمعين. بالفعل في مراسم احتفالية لوضع حجر الأساس لإقامة نصب تذكاري لجنود جيش الدفاع من أبناء الطائفة المسيحية في البلاد، هذا النصب سيكون عند مفترق جولاني في شمال البلاد. خلال هذه المراسم أدلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريحات تطرق فيها إلى الحملات التحريضية التي تشنها جهات دولية

0: يرتخوا سمعة الجيش الأكثر نزاهة وإنسانية في العالم. دولة إسرائيل تختلف عن جارتها في الشرق الأوسط. دولة إسرائيل هي جزيرة للعلم والتقدم والمعرفة، جزيرة حاضنة للأقليات والطوائف، ولا سيما يستذكر رئيس الوزراء هبة إسرائيل وجيش الدفاع للدفاع عن إخوتنا الدروز في السويداء، كما يقول، عند تعرضهم لمجزرة بشعة على أيدي النظام السوري وأعوانه. دولة إسرائيل تحمي الأقلية المسيحية التي تتعرض للإبادة والتهجير في كل الدول العربية، وهي تشهد تطورا وازدهارا في إسرائيل. نحن نحمي المسيحيين، ويقوم أبناء الطوائف المسيحية في البلاد بالدفاع عن دولة إسرائيل، عن هذا البيت المشترك للجميع. ولكن العالم يختار توجيه الانتقادات لإسرائيل ويكرر الأكاذيب. دولة إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ونحن هنا في هذه المراسم لبناء نصب أو لإقامة نصب تذكاري لجنود جيش الدفاع من أبناء الطوائف المسيحية. نقوم مرة أخرى بدحض هذه الأكاذيب. ودولة إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. طبعا يقول العالم يختار توجيه الانتقادات والاستخدام الأكاذيب ضد دولة إسرائيل الدولة الديمقراطية في الشرق الأوسط، ويتجاهل الأنظمة الاستبدادية التي تخرق حقوق الإنسان، وطبعا في معظم الدول دول الشرق الأوسط. إذن كانت هذه التصريحات لرئيس الوزراء ماريا، التي حاول ربما دحض الأكاذيب والحملات التحريضية التي توجه لدولة إسرائيل وتتهمها بافتراءات كاذبة، كما يقول رئيس الوزراء، تتعلق بإبادة الشعوب وارتكاب جرائم حروب.
1: أشكرك الزميل يعقوب عزرا. دعونا نذهب الآن إلى لبنان، إلى هذه المواقف التي تأتي غداة الاجتماع الذي عقد في واشنطن أمس بين الطرفين الإسرائيلي واللبناني بهدف تحريك الجمود الذي يكتنف في المفاوضات. الرئيس اللبناني جوزيف عون صرح اليوم بأن بلاده تريد اتفاقا مع إسرائيل قد يمهد الطريق أمام السلام.
2: نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى، لا إنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
1: عون أكد عزم بيروت على حصر السلاح بيد الدولة دون صدام داخلي، وقال إنه طلب من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية مساعدة الجيش اللبناني ونشر قوة جديدة في الجنوب لتفادي الفراغ الأمني. وأضاف عون أن الهدف ليس الصدام، الهدف أن ننفذ هذا المشروع أو بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمسؤولية، ليس الهدف أن نبني دولة وأن يكون هناك صراع دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف هو بناء دولة دون الذهاب إلى حرب آلية أو صراع داخلي. كما شدد على ضرورة تقديم الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة الدعم لجيش بلاده كي يتمكن من مواصلة تحمل مسؤولياته والانتشار في جنوب البلاد. وتطرق الرئيس اللبناني أيضا إلى المفاوضات بين بلاده وإسرائيل، وقال
2: ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ هالمسؤول هالمشروع هيدا أو بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية.
1: هذا ويصل عون اليوم إلى باريس، حيث يشارك غدا إلى جانب نظيره الفرنسي ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني في مؤتمر يهدف إلى حشد الدعم الدولي للجيش اللبناني. وفي السياق اللبناني أيضا دعونا نستمع إلى هذا السجال والتراشق الكلامي الحاد في مجلس النواب اليوم بين النائبين ميشيل معوض وزياد حواد من جهة ونواب من حزب الله بما فيهم إيهاب حمادة في جلسة مناقشة

0: مساءلة الحكومية وتم فيها إقحام اسم إسرائيل.
1: جماعة إسرائيل
2: حط كلمة إسرائيل بس بكل هندسة ولك ما تكون شايفين ولك انتو البلد كله ولك البلدين عم بيشلوك على لبنان انتو ولك عم تأمروا عليه عم انتو اللي فوتوا الإسرائيلي انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
7: تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين. إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى الرياض بواسطة سنتكوم، واحتمال توسيع المساعدة مقابل التحفظ على الانخراط المباشر في الحرب. جريمة قتل ياسين دكة في يافا، اعتقال مشتبه في العشرينيات من عمره، التحقيق يحال إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب وجمع الأدلة متواصل. خلفية الجريمة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق. وككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد الكروم، تفكيك المنشآت وإزالتها من الموقع بعد أيام من الاحتجاجات، وإمكانية إقامة موقع للرعي لاحقا تبقي الأزمة مفتوحة.
0: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
8: نفتح الآن في هذه الجولة المسائية الصفحة الحزبية. مع استمرار الجدل بعد لقاء 8 رؤساء سلطات محلية بدوية بأيزنكوت، فقد أعلنوا دعمهم لرئيس حزب يشار لرئاسة الحكومة خلال لقاء جمعهم به في بلدة الزرازير ضمن جولة انتخابية عقدها أمس أيزنكوت في الشمال. حول ذلك ينضم إلينا الزميل فالح حبيب. كيف سيخرج نفسه أيزنكوت من هذه الورطة فالح؟
9: أولا لربما دعينا نفهم مع المستمعين والمستمعات لماذا كل هذا الجدل والنقاش واللغط، سيما وواضح أنه يجب أن نكون دقيقين جدا بفهم البيانات، سيما وهنالك دائما توظيف حزبي في خضم حملة انتخابية. يوم أمس التقى مع 8 رؤساء سلطات محلية بدوية أيزنكوت، وانتبهي اختاروا مسمى دقيق جدا سيما وهنالك تلاعب بالمسميات، لم يختاروا مسمى أنهم أعربوا عن دعمهم لحزب يشار ولأيزنكوت للكنيست، وإنما أعلنوا دعمهم لأيزنكوت كرئيس حكومة. وبالتالي لماذا أنا أقول هنالك توظيف حزبي يأتي باتجاهين معاكسين مريا؟ أولا هنالك من استغل ذلك، سيما وجزء لا يتجزأ حتى جزء كبير من هؤلاء الرؤساء محسوبين على الموحدة ويعملون لها بطريقة مباشرة وغير مباشرة ليفسر ويفهم منهم تخلوا عن الموحدة مقابل دعمهم لأيزنكوت. ولكن بالمقابل جماعة أيزنكوت بتقول احنا ما قلنا هيك، احنا قلنا انهم لو خيروا ما بين أيزنكوت، هذا على الأقل الروح الإيجابية التي سادت في الجلسة، وهنالك نعم من أخذت به الحماسة وراح يعبر عن خلال الجلسة أولا عن تحدياتهم كرؤساء سلطات محلية في بلداتهم كجزء لا يتجزأ من المجتمع العربي، عن تحديات المجتمع العربي التي يواجهها، وبكل تأكيد بالتالي عن آمالهم وطموحاتهم. ونعم هنالك من تحدث أنه لو خيرنا ما بين أيزنكوت و رئيس الوزراء الحالي نتنياهو بشكل فوري أوتوماتيكي عفى ونختار أيزنكوت. ولعل هذه تعبر عن صرخة ألم أبناء المجتمع العربي كله أو غالبيته، يريدون استبدال رئيس الوزراء ورئيس الحكومة. لم يعبروا عن دعمهم لأيزنكوت، لحزب أيزنكوت للكنيسة، وإنما لأيزنكوت كرئيس حكومة.
8: الآن خلينا نركز على أيزنكوت
9: واحد واحد. قد يسأل سائل ما هو يا فالح، ما هي نفس الشيء؟ لا، مش نفس الشيء. هنالك تلاعب في خضم حملة انتخابية، تلاعب بالمسميات، وهنالك من اختار المسمى الدقيق حتى لا يعتب عليه أمام رؤساء السلطات المحلية. هؤلاء الذين جزء منهم خرجوا وقالوا لا، لم نقل أننا ندعم حزب أيزنكوت، ولكن نعم كان هنالك روح إيجابية إنهم لو خيروا لاختاروا أيزنكوت. الآن
8: خلينا نستمع سويا إلى تعقيب نتنياهو.
9: قبل ذلك إذا سمحت لي يعقوب، والآن قبل أن نأتي إلى تصريح نتنياهو، أنا أتحدث عندما أقول إن هنالك توظيف حزب باتجاهين معاكسين، هذا ما كان يريده اليمين وما كان يريده نتنياهو.
8: بالضبط.
9: خلينا نسمع سؤال نتنياهو. صبرك علي ماريا، خلي المستمعين يفهموا بالضبط عن ماذا نتحدث، لأنه أيضا دورنا كصحافي ضمن مساحة الاجتهاد المتاح والاطلاع المتاح أن نوصل الحقيقة قدر الإمكان للمشاهدين. هذا ما كان يريده الليكود، اليمين ونتنياهو، سرعان ما تلقفوا هذه المعلومات. لماذا؟ لكي يواصلوا نزع الشرعية من جهة عن الموحدة وإحراج أيزنكوت. ولكن تتخيل رئيس وزراء في ظل كل هالتحديات يجد لنفسه وقت ليأتي ويتحدث أنه بدون الموحدة أيزنكوت لن يتمكن من تشكيل ائتلاف حكومي، وكأن هذا ما كان يريده. هناك من قدم
8: أو ربما أيزنكوت تعهد بتشكيل حكومة من أحزاب صهيونية بدون الأحزاب العربية.
9: بغض النظر، أنا لكثير اعتبارات هنالك معلومات ليس بالضرورة أن نتحدث عنها في هذه المرحلة، ولكن نتنياهو تلقف هذه المعلومات لأنه له مصلحة بنزع الشرعية. أصلاً بده يشطب الموحدة وبده يشطب المشتركة، فله مصلحة بإزاحة من طريقه الأحزاب العربية، وعلى وجه الخصوص الموحدة التي تصرح علناً بأنها ستكون جزء لا يتجزأ من ائتلاف حكومي. وفي ظل حالة التعادل ما بين المعسكرين، هو بدأ يفهم أنه من سيرجح كفة حكومة الطيار المناوئ هي الأحزاب العربية بشكل أو ما. تعال الآن نستمع كيف جاء
10: التصريحات نتنياهو. يلا خلينا نسمع نتنياهو شو بيقول. منصور عباس שאמר לפני כמה ימים, גדי אייזנקוט אנחנו ניתן לו, גם אם הוא יגיע ל-57 אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמוהו ליברמן שמדבר ימין ועושה
8: סמור. הכדה יכול נתניהו, יעני, לן יקון במקדור אייזנקוט תשקיל חוקומה בדון על אחזב לערבי.
9: تحت الهوى شو قلنا ماريا؟ ما صدق على مثل هذه التصريحات لكي يعيب من خلالها على أيزنكوت ويواصل عمليا إحراج أيزنكوت في هذا السياق. واضح أنه جزء من الرؤساء أخذتهم الحماسة وسرعان ما خرجوا إلى الإعلام وتحدثوا، لربما بما لم يستوجب كان المرحلة أنهم يتحدثوا فيها عن أمور تتعلق أكثر بحملات انتخابية، وكان يجب عليهم أن يكونوا أكثر حذرا وحساسية، سيما وكل تصريح كان سيبدر منهم وسيصدر عنهم من هذا اللقاء سيتم توظيفه بشكل حزبي بحت لصالح أحد الطرفين.
8: شكرا لك الزميل فالح حبيب. جولة المساء، نريد الانتقال الآن إلى منطقة قطاع غزة، ومعنا في بث مباشر الزميل حسن أبو زيد. مساء الخير حسن.
11: مساء نور ماريا.
8: حدثنا عن انهيار المبنى وعدد الضحايا واستمرار أعمال البحث عن مفقودين تحت الأنقاض وآخر الأنباء الواردة من قطاع غزة.
11: نعم ماريا، 21 فلسطينيا قتلوا من بينهم 8 أطفال، وأصيب أكثر من 16 أشخاص من الأشخاص بجروح، فيما لا يزال نحو 70 شخصا في عداد المفقودين، وذلك إثر انهيار مبنى سكني مؤلف من 6 طوابق فجر اليوم في شارع الصناعة غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد به الدفاع المدني في قطاع غزة. مبنى السعادة انهار بشكل مفاجئ على سكانه من النازحين، كما طال الانهيار عدد من الخيام المقامة بمحاذاة المبنى، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واحتجاز عشرات الأشخاص تحت الأنقاض. في هذه الأثناء تواصل طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع فرق بلدية غزة منذ ساعات الفجر وحتى الآن عمليات البحث والإنقاذ في موقع الانهيار، في محاولة الوصول إلى العالقين وانتشال المفقودين والناجين من تحت الركام. عمليات الإنقاذ تجري في ظروف ميدانية بالغة الصعوبة في ظل حجم الركام وصعوبة الوصول إلى العالقين، بينما تواصل الطواقم العمل على مدار الساعة وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا. عمليات الإنقاذ تتم بآليات بدائية، جرارات وتراكتورات وآليات أخرى. صور محزنة جدا تخرج من قطاع غزة، أطفال تحت الأنقاض وأيضا مسنين، ولا تزال هنالك صعوبة في إخراج ما تبقى من هؤلاء من تحت الأنقاض. وفقا لمصادر فلسطينية، إضافة إلى هذا العدد هنالك عدد من الجرحى الذين تلقوا العلاج في المكان ومن ثم نقلوا إلى مستشفيات القطاع. وفقا لمصادر فلسطينية، هذا المبنى كان قد تعرض قبل حوالي عام لقصف إسرائيلي، لكن السكان بدلا أن يتركوه وبسبب ربما انعدام المأوى للنازحين بقي السكان في المبنى، وأيضا أكثر من ذلك عدد كبير من النازحين تواجدوا في خيام أقيمت بالقرب من هذا المبنى. في أعقاب ذلك حذر الدفاع المدني الفلسطيني من السكان بعدم الاقتراب إلى الأماكن التي يشتبه فيها أو المهددة بالانهيار في منطقة القطاع في هذه المرحلة. ماريا،
8: شكرا لك زميل حسن أبو زايد. جولة المساء تنقلنا الآن مستمعينا إلى قضية اختفاء أطار الحاجة فاطمة الرجبي. أعمال البحث لا تزال مستمرة لليوم الرابع على التوالي بمشاركة فرق ميدانية ومتطوعين. معنا للمزيد مراسلنا تامر الكيلاني. تامر، مجريات التحقيق في هذه القضية لا تزال يعني تحت غطاء سري تام.
12: نعم بالفعل ماريا، كل التحيات لك لجميع المستمعين. هذه القضية أصبحت تثير مخاوف كبيرة لدى عائلة فاطمة ولأهالي القدس تحديدا، لأن الاختفاء يدخل يومه الرابع. نتحدث عن فاطمة البالغة من العمر 61 عاما من سكان القدس الشرقية منطقة سلوان، والتي فقدت أثارها منذ ساعات ظهر يوم الأحد. بحسب الشرطة ماريا، بحوزتها توثيق للسيدة الرجبي وهي تغادر منزلها في منطقة شرقية القدس، ومنذ ذلك الحين لم يعرف مكانها، فيما تتواصل عمليات البحث عنها في مناطق مفتوحة من بينها محيط منطقة أبو غوش وإلى مناطق قريبة من مبصرة سيون. خلال الساعات الأخيرة شارك مئات المتطوعين إلى جانب قوات كبيرة من الشرطة في عمليات البحث، في ظل تقديرات لدى الشرطة بوجود خطر فوري على حياة المفقودة، وذلك ويعني هو مؤشر إلى احتمال أن تكون خلفية اختفائها هي جنائية. لنستمع لقائد شرطة إحدى يعني مناطق القدس في الشرطة شالوم كوهين الذي تحدث حول اختفائها.
13: שמזה כבר מספר ימים אנחנו מחפשים אחר האישה שהיא תושבת מזרח ירושלים. אנחנו באמת באירוע הזה בהנחת עבודה מחמירה, עובדים במספר מישורים כדי לעשות את הכל ולהגיע ולאתר אותה. כולל חיפושים מרחבים, כולל שימוש באמצעים טכנולוגיים, שכרגע אנחנו מתמקדים בנושא החיפושים ביערות שסמוכים לירושלים.
12: نعم ماريا، لكن في المقابل العائلة توجه انتقادات شديدة للشرطة وتقول إن عمليات البحث الجدية لم تبدأ بحسب ادعائها إلا بعد مرور وقت يومين على اختفائها. نجل فاطمة الرجبي بالطلب أيضا بإشراك جهاز الأمن العام الشباك في عمليات البحث، وطرح تساؤلات حول مستوى التعامل مع القضية منذ اللحظة الأولى. يعني الشرطة رفضت هذه الانتقادات بشكل قاطع وتقول إن التحقيق بدأ فور تلقي البلاغ يوم الأحد، وإنه يدار في عدة مسارات بالتوازي مع استخدام وسائل تكنولوجية وعمليات بحث واسعة في هذه الأثناء. يعني طبق الأولوية، أولوية العثور على فاطمة الرجبي ومعرفة ما حدث لها في وقت تواصل فيه عمليات البحث، بينما تحاول الشرطة جمع الأدلة وتحديد مكانها الأخير. نبيل،
8: شكرا لك تامر الكيلاني. إلى اللقب ننتقل. موجة من السخط تسود السكان والقيادة هناك بعد نشر صورة لنساء بدويات وهن مكبلات في محطة للشرطة من قبل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والوزير بن غفير يدخل في مواجهة كلامية وتلاسن مع سكان قرية بير هداج اليوم أثناء وصوله إلى مداخل القرية. المشهد هناك مع مراسلين في الجنوب نواف النباري.
14: خلال وصوله إلى قرية بير هداج البدوية في النقب اليوم في إطار حملته الانتخابية، دخل وزير الأمن القومي بن غفير في مواجهة وتلاسن مع سكان القرية الذين وصفوه بالوزير الفاشل، بينما رد عليهم بأنه سيبقى في منصبه ولن يفيدهم لا عباس ولا أيزنكوت. وكانت الصورة التي نشرها مؤخرا بن غفير لنساء بدويات وهن مقيدات بالأصفاد في محطة شرطة قد أثارت غضبا وسخطا كبيرين في منطقة النقب وفي أوساط المجتمع البدوي. رئيس لجنة التوجيه العليا المحامي طلب الصانع:
15: هذه الخطوة الاستفزية أخي نواف الذي قام بها وزير الأمن الداخلي بن غفير تثير استياء كبير داخل المجتمع العربي، وندرك تماما وقدنا حذرنا من أن عشية الانتخابات ستكون بأعمال تحريض وأعمال استفزازية لجر المواطن العرب إلى مواجهة. ما قام به بنشر الصور للنساء العربيات خلال الاعتقال هو عمل منافي للقانون، منافي لقانون الدعاية الانتخابية، منافي للقانون الجنائي، منافي للحق في الكرامة، ويشكل اعتداء على كرامة هؤلاء المواطنات اللواتي تم اعتقالهن. وكل هذا الاعتقال الهدف منه أخذ هذه الصورة ونشرها لكسب أصوات لشخصية مريضة تتلذذ بالاعتداء وإهانة المواطن العربي.
14: الصانع أضاف يقول:
15: وعلى هذا الأساس نحن في لجنة التوجيه العليا سنتوجه لرئيس لجنة الانتخابات المركزية بإلغاء هذا النشر ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات المنافية للقانون، وأيضا للمستشارة القضائية لهذه التجاوزات والمس بكرامة وخصية المواطنين الذين يتم اعتقالهم، واستخدام أماكن مثل مراكز الاعتقال كجزء من حملة دعائية انتخابية تشكل انتهاك للقانون. هذا الوزير كان مخالف للقانون، كل مسيرته هي تجاوزات ومخالفات وانتهاكات قانونية، وللأسف تم تعيينه في مثل هذه الحكومة اليمينية كمسؤول عن تنفيذ القانون.
14: هذا وقد ازدادت في الآونة الأخيرة جولات الوزير في البلدات البدوية والتي لم يلتقي خلالها مع أي من ممثلي الجمهور والسلطات المحلية في منطقة النقب، بل بحث خلالها عن لقاءات عابرة في الحيز العام وانتهت بجدالات وتلاسن مع السكان.
8: الآن إلى زاوية أكثر إشراقا في المجتمع البدوي. الرياضة في هذا المجتمع تشهد اهتماما متزايدا خاصة في صفوف النساء. في هذا الإطار نظم في مدينة رهط يوم دراسي لبحث التحديات وسبل تطوير الرياضة وتعزيز حضورها في البلدات البدوية في الجنوب. معنا على الخط الهاتفي مراسلنا سالم أبو جامع. مساء الخير سالم، حدثنا عما دار في هذا المؤتمر.
16: نعم مساء الخير ماريا لك ولكافة المستمعين. نعم في إطار دعم الرياضة والتربية البدنية وتعزيز مكانتها في المجتمع البدوي نظم اليوم في مدينة راهط كبرى البلدات البدوية في الجنوب يوم دراسي بمشاركة مسؤولين من وزارة التربية والتعليم وبلدية راهط خصصت لبحث واقع الرياضة لا سيما دور النساء البدويات اللواتي يعملن في مجال تدريس الرياضة في المدارس البدوية في الجنوب. استمعنا لرئيس بلدية راهط طلال الجريناوي.
17: لقاء مهم جدا، مؤتمر مهم جدا لموضوع الرياضة، معلمين ومفتشين وزارة التربية والتعليم للتربية البدنية في الوسط العربي ما يقارب 250 مشارك ومشاركة، مهم جدا لتطوير الرياضة في الوسط العربي. العقل السليم في الجسم السليم، ونحن بحاجة إلى تقوية العلاقات وقيم وأخلاق، وهذا مهم جدا.
16: نعم ماريا، ويأتي هذا اليوم في ظل التحديات واجهها قطاع الرياضة في البلدات البدوية في الجنوب من بينها النقص في معلمي ومعلمات الرياضة في المدارس البدوية إلى جانب الحاجة إلى تطوير الأطر والمنشآت الرياضية وتوفير بيئة ملائمة لممارسة الرياضة. تحدثنا لأسامة الهزي المفتش قسم الرياضة في وزارة التربية والتعليم.
18: أنا كمفتش قبل كنت مرشد، كان عندي رؤية أنه في نقص معلمات رياضة، سويت برنامج خاص للبنات البدويات، خاص منفصل بنات البدويات لكل صف 30 طالبة منفصل. الحمد لله اليوم احنا عندنا الفوج الثاني في التعليم 60 بنت و30 بنت إن شاء الله الفوج الجاي في شهر واحد الجاي إن شاء الله.
16: نعم ماريا، وخلال اليوم الدراسي جرى التأكيد على أهمية مواصلة دعم المعلمات وتطوير البرامج الرياضية إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية والمؤسسات التربوية بهدف إتاحة فرص متساوية أمام الطلاب والطالبات لممارسة الرياضة. استمع لنا نعمة علي معلمة رياضة.
19: المؤتمر جدا مهم للمجتمع العربي بشكل عام، للمجتمع البدوي بشكل خاص، في حضور جميل جدا، حضور رائع من معلمين الرياضة، معلمين التربية البدنية في الجنوب كلياته، بالإضافة للفتيات الخريجات برنامج معلمات الرياضة لأول مرة كمان عن طريق كلية كي. كثير من قدر العمل والشغل اللي بيشغلوه كل معلمين الرياضة خلال السنة كلياتها، طبعا مع مشاركة مدراء أقسام الرياضة ومدراء المدارس، طبعا بقيادة المفتش القدير أسامة الهزاي المفتش التربية البدنية في لواء الجنوب.
16: كيف بتشوفي المساهمة النساء اليوم في دعم الرياضة؟ ما كان في معلمات رياضة واليوم في معلمات رياضة.
19: بالفعل ما كان في معلمات رياضة واليوم عم نشوف عن جد نسبة كبيرة معلمات ونساء بعلموا رياضة، كثير مهم. طبعا في عنا نقص جدا كبير في خاصة في المدارس الإعدادية وفي المدارس الثانوية اللي المفروض حسب قانون الدولة يكون فيها معلمة رياضة، فللأسف بنشوف كثير كان في عنا نقص بالزمانات واليوم ما في عنا نقص، كثير في تحسن، كثير في تقدم بالمجتمع البدوي.
16: نعم ماريا من مدينة راهط، في مدينة راهط نظم اليوم يوم دراسي بمشاركة واسعة من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم وبلدية راهط.
8: سالم أبو جامع شكرا لك. الآن إلى انطلاق أعمال إنشاء مشروع القطار السريع بين مدينتي حيفا وتل أبيب، وتقدر تكلفته بأكثر من 17 مليار شيكل. وسام جبر لديه المزيد.
20: مشروع السكة الحديدية الساحلية السريع يدخل مرحلة التنفيذ بصورة فعلية، وذلك بعد فوز شركة دانيا سيبوس بمناقصة لتنفيذ المقطع الأول من المشروع في خطوة تنقل المشروع من سنوات التخطيط والتأخير إلى العمل على أرض الواقع. ويشمل المقطع الذي فازت به الشركة المنطقة الممتدة بين حيفا ودور، ويتضمن إنشاء سكة حديدية مزدوجة ومكهربة وجسور للقطارات وجدران عازلة للصوت وطرق خدمة وأنظمة تصريف، إضافة إلى البنى التحتية للكهرباء والإشارات والاتصالات بتكلفة تقدر بمئات الملايين من الشواقل. هذا المشروع يأتي ضمن المخطط الوطني المشار إليه برقم 65 ألف الذي يهدف إلى توسيع خط الساحل بين محطة حوفا كرميل في حيفا ومنطقة شفايم على مسار يبلغ طوله 68 كيلومترا ويغطي مساحة تقارب 15,000 دونم. وبموجب المخطط ستتم إضافة مسارين جديدين إلى جانب المسارين الحاليين مع إنشاء زوج من المسارات المخصصة للقطارات السريعة التي ستتمكن من الوصول إلى سرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة الواحدة. ويتضمن المشروع أيضا تحديث عدد من المحطات وإنشاء محطات جديدة بينها محطة في منطقة شفايم إلى جانب تغيير كبير في مسار السكك الحديدية في منطقة بنيامين الخضيرة بما يسمح للقطارات السريعة بالحفاظ على سرعتها وتقليل الاحتكاك مع البلدات والمناطق السكنية. ومن المخطط إنشاء نحو 10 محطات على طول المسار إضافة إلى فصل التقاطعات عن مستوى الطرق وحلول للحد من الضوضاء والتأثيرات البيئية. الهدف الرئيس من المشروع هو تقليل زمن الرحلة بين حيفا وتل أفيف إلى نحو 30 دقيقة من دون توقف. وقالت وزيرة المواصلات ميري راجيف إن هذا المشروع هو مشروع وطني استراتيجي سيقرب الشمال والجنوب من مركز البلاد ويقلص بصورة كبيرة أوقات السفر ويتيح للجمهور اختيار قطار سريع وفعال ومتاح.
8: ننتقل جوا الآن. شركة إير كندا تعجل عودتها إلى إسرائيل وتستأنف الرحلات المباشرة بين تل أفيف وتورونتو في نهاية نوفمبر المقبل بدلا من يناير 2027. خالد دراوشي.
1: عودة مبكرة لرحلات إير كندا المباشرة بين إسرائيل وكندا بعد قرار الشركة تقديم موعد استئناف خط تورونتو تل أبيب بعد أن كانت قد خططت للعودة في يناير المقبل. وأعلنت الشركة أن أول رحلة مباشرة ستنطلق في 30 من نوفمبر 2026 بدلا من 17 من يناير 2027، أي بتقديم موعد العودة نحو شهر ونصف تقريبا. وتأتي هذه الخطوة في وقت لا توجد فيه رحلات مباشرة بين إسرائيل وتورونتو، ما يعني أن عودة إير كندا ستعيد تشغيل الخط المباشر بين المدينتين وتفتح أمام المسافرين خيار السفر دون الحاجة إلى رحلات ترانزيت أو تغيير الطائرة في مطار آخر. وبحسب الخطة الجديدة ستشغل الشركة 4 رحلات أسبوعيا بين تورونتو وتل أبيب خلال موسم الشتاء، ومن المتوقع أن توفر هذه الوتيرة مرونة أكبر للمسافرين في تخطيط رحلاتهم سواء لأغراض السفر إلى كندا أو لرحلات العمل والسياحة. وكانت إير كندا قد أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل في عقاب الحرب، وكانت قد حددت في وقت سابق منتصف يناير 2027 موعدا لاستئناف الخدمة. أما الآن فقررت الشركة تقديم العودة إلى نهاية نوفمبر ليكون الخط المباشر متاحا مجددا خلال موسم الشتاء، وبذلك تعود أحد الخيارات المباشرة للسفر بين إسرائيل وكندا بعد فترة من التوقف.
8: الزميل باسل زريق ينقلنا الآن إلى آخر أخبار شباك الملاعب. مساء الخير باسل.
21: مساء الخير لك ماريا والعموم المستمعين. نبدأ من المباريات المقررة لهذا المساء، بداية من الجولة الأولى من الدوري الأوروبي بكرة القدم والذي سينطلق اليوم. بطل الدوري أبويل بير السبع الذي رسب إلى هذه المسابقة بعد إقصائه من ملحق دوري أبطال أوروبا سيستضيف في الساعة 10 من هذه الليلة في بوخارست العاصمة الرومانية فريق دينامو زغرب الكرواتي، وسط غياب اثنين من عناصره الأساسيين عن التركيب الأول بسبب الإبعاد وهما جبريل ديوف وإليل بيريتس. في الدوري الإسباني أيضا هذا المساء ستجري 4 مباريات مقررة تتمة للجولة السادسة التي انطلقت أمس الثلاثاء. في 8 مساء مباراتان، أتلتيكو مدريد يستضيف أساسونا وديبورتيفو لاكورونيا يستضيف إشبيليا، وفي 10:30 مباراتان أخريان برشلونة يستضيف راسينج سانتاندير وأتلتيك بلباو يحل في ضيافة ليفنتي. أما ضمن مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين والجولة الثالثة منها والتي انطلقت أمس، المباراة الأبرز هذه الليلة في 10 مانشستر يونايتد يستضيف بريتون. محليا اللاعب ساهر تاجي عاد إلى ولاية ثانية في فريق اتحاد ابناء سخنين بعد أن وقع صباح اليوم على عقد لموسم واحد قابل للتمديد لموسمين إضافيين وفقا لخيار وإرادة النادي السخنيني. أما التطورات فما زالت تتسارع بشدة لدى الفريق مكابي أبناء الريني من الدرجة الممتازة، إذ أعلنت إدارة الفريق ظهر اليوم عن انضمام اللاعب الشاب يوناتان أفيف ابن 19 إلى صفوفه قادما من فريق مكابي تل أفيف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. بالمقابل توصل الفريق قبل قليل إلى تفاهم مع اللاعب روعي زكري لفض الشراكة بينهما وإنهاء مسيرة اللاعب في الفريق الرناوي بالتراضي ليصبح زكري لاعبا حرا. هذه أبرز العناوين والمباريات المقررة لهذا المساء مريا، أعيد البث إليك في الاستوديو.
8: ونحن نشكرك باسل زريق. وهذه الإشارة الموسيقية هي ختام جولة هذا المساء التي أعدها وأنتجها يعقوب عزرا. رفقتنا من الإنتاج ريتا نادر، تيودوري إليا تشيرنيشوف من هندسة الصوت، وفي التقديم كانت معكم هذا المساء ماريا عبد ربه. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلختة سفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. ديفاني سنتر حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض،
8: مخزن ياشوك.

0: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو يؤكد ازدهار الطائفة المسيحية في إسرائيل، الحكم على مدان من بتح تكفى بالسجن 13 عاما ونصف بالتخابر مع إيران، إصابة خطيرة من جراء حادث مروري في بارديس حانا، منتخب إسرائيل لكرة الطائرة يخفق في التأهل إلى مرحلة ثمن النهائي، والحرارة أعلى من معدلها الموسمي.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار السادسة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. صرح رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي تزدهر فيه الطائفة المسيحية وتنمو، فيما تتعرض للملاحقة والقتل في أماكن أخرى. وقال إن حملة عالمية كاذبة تشن على إسرائيل تصور جيش الدفاع على أنه يرتكب جرائم حرب. وأكد نتنياهو أن جيش الدفاع هو أكثر الجيوش أخلاقية في العالم. ويفيد مراسلون للشؤون السياسية شيمون أران أن أقوال رئيس الوزراء وردت خلال وضع نصب تذكاري لشهداء أبناء الطائفة المسيحية في غابة لافي قرب مفترق جولاني. قضت المحكمة المركزية في اللد بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما ونصف على ألكسندر جارنوفسكي من سكان بتح تكفا بعد إدانته بالتجسس لصالح إيران، ومما قام به تصوير محيط منزل رئيس كحول لافان بيني جانس ومنشآت للطاقة. وفي غضون ذلك أدانت المحكمة المركزية في أورشليم القدس 4 أشخاص من سكان حي بيت صفافة بالتخابر مع عميل إيراني ومساعدة العدو. في بارديس حانا أصيب عابر سبيل 80 بعدما صدمته حافلة وتوصف حالته بخطيرة. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق شاب 20 من سكان رهط تنسب له السطو على محطة وقود في المدينة وسرقة 700 شيكل والاعتداء على مستخدم فيها. ويفيد مراسلنا نواف النباري بأن الجريمة وقعت قبل نحو 2 شهر. رياضيا، خسر منتخب إسرائيل لكرة الطائرة 3 أشواط مقابل لا شيء لمقدونيا الشمالية في بطولة أوروبا، وبذلك أخفقت إسرائيل في التأهل إلى مرحلة ثمن النهائي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية الأنحاء، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود ضمن معدلها الموسمي. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان:
3: تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين. إسرائيل تنقل معلومات استخباراتية إلى الرياض بواسطة سنتكوم، واحتمال توسيع المساعدة مقابل التحفظ على الانخراط المباشر في الحرب. جريمة قتل ياسين دكة في يافا، اعتقال مشتبه في 20s من عمره. التحقيق يحال إلى الوحدة المركزية في لواء تل أبيب وجمع الأدلة متواصل. خلفية الجريمة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق. وككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجدل كروم، تفكيك المنشآت وإزالتها من الموقع بعد أيام من الاحتجاجات، وإمكانية إقامة موقع للرعي لاحقا تبقي الأزمة مفتوحة.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتم كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
8: استمرار البحث عن السيدة المقدسية فاطمة الرجبي، والشرطة تحظر نشر تفاصيل التحقيق. اعتقال مشتبه بارتكاب جريمة قتل الشاب ياسين دكة من يافا بإطلاق النار الليلة الماضية. ككال تأمر بإخلاء البؤرة في منطقة الروس بمجد كروم وتبقي إمكانية تخصيصها للرعي. الرئيس اللبناني يصرح بأن بلاده تريد اتفاقا أمنيا مع إسرائيل يفضي إلى السلام. تعاون إسرائيلي سعودي غير مسبوق في مواجهة الحوثيين، والكشف عن اجتماع أمني بين زمير وقادة جيوش عربية. انضمام الموحدة إلى حكومة مستقبلية في صلب المناكفات السياسية بين نتنياهو وأيزنكوت. ومصرع 14 شخصا وفقدان العشرات إثر انهيار مبنى في غزة.
9: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
10: أهلا بكم. يتواصل البحث عن السيدة المقدسية فاطمة الرجبي البالغة من العمر 61 عاما، والتي فقدت آثارها منذ يوم الأحد الماضي وسط خشية متزايدة على حياتها. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. مساء الخير تامر. قصة مثيرة للريبة، والشرطة تفرض أمرا بمنع نشر تفاصيل التحقيقات الجارية.
11: نعم بالفعل نايف، وهذا هو التطور الأكبر عندما نشرت الشرطة هذا المنع الذي يمنع من خلاله نشر مسار التحقيق وحيثيات التحقيق الذي الشرطة باشرت فيه منذ اليوم الثاني من اختفاء السيدة فاطمة الرجبي. الاختفاء كان قد بدأ ظهيرة يوم الأحد، حيث شوهدت في منطقة العزارية، علما أنها من منطقة سلوان، وهناك كانت تنزل من مركبة فورد. بعدها اختفت أثارها بشكل كامل. العائلة حتى هذه اللحظة وحتى هذه الساعات تناشد المواطنين وتناشد أهالي القدس، في حال أي أحد شاهدها في منطقة ما أن يخبر العائلة، إلى جانب عمليات البحث المستمرة من جهتين. أولا العائلة كانت قد شكلت فريق كامل من المتطوعين من مختلف مناطق القدس العربية الشرقية وحتى بلدات منطقة المركز العربية، كلهم يقومون بعملية تفتيش، وكذلك هناك غرفة طوارئ خاصة بالعائلة، والتفتيش يتركز في منطقة أبو غوش والمنطقة الجبلية، إلى جانب التفتيشات وعمليات البحث التي تقوم بها الشرطة. الشرطة فتحت تحقيقا في مجريات اختفائها، وكذلك أعلنت أنها تفتش وتستخدم كافة الوسائل المتاحة لها والتكنولوجيا التي بحوزة الشرطة من أجل الوصول إلى السيدة الستينية فاطمة، علما ووفقا للتفاصيل التي بحوزة أنها تعمل في تغسيل الموتى، هذه المهنة يعني الفريدة والقليلة جدا في المجتمع العربي. النساء اللواتي يعملن في هذه المهنة هي خرجت للعمل في مهنتها، وهي شخصية معروفة في منطقة القدس وتصل معظم مناطق القدس، ومنذ تلك اللحظة اختفت. الشرطة ترجح أن هذا الاختفاء له علاقة كما يبدو بشيء جنائي، هناك حذر لنشر تفاصيل التحقيق بشكل أكثر، لا نريد الدخول إلى صلب وعمق هذه التفاصيل التي بحوزتنا، لكن هذا الاختفاء مخيف.
10: الشرطة عمليا تقول أنه يعني كل مسارات التحقيق مفتوحة.
11: بالفعل وكل ما تأخر العثور عليها يكون الخوف أكبر من قبل العائلة، أنها يعني قد تكون لا يعرف حتى هذه اللحظة ما هو مصيرها، لكن الخوف الخوف يزيد أكثر كل ما مرت ساعات أكثر، وكل ما مرت أيام كثيرة بدون أن تظهر. نحن نتحدث عن 4 أيام. عمليات البحث تتركز في ساعات النهار، في ساعات الضوء، وفي ساعات المساء تتوقف ولو بشكل مؤقت عمليات البحث، حتى من جديد تستأنف في ساعات الصباح. هذه القصة المثيرة التي بدأت تشغل الرأي العام وكذلك المقدسيين، أن تخرج سيدة من منزلها دون أن تعود. ننتظر طبعا التفاصيل القادمة، ربما ستكون خلال الساعات القادمة. نايف،
10: طيب دعنا تامر ننتقل لجريمة قتل الشاب ياسين دكة مساء أمس في يافا، ماذا في جديد التحقيقات بهذه الجريمة؟
11: نعم، هذه الجريمة هي واحدة من سلسلة جرائم القتل التي تسجل في منطقة المركز وتحديدا في مدينة يافا، هذه المدينة التي تعاني الأمرين، قضية العنف والجريمة وجرائم القتل تستفحل في منطقة يافا بسبب وفقا للشرطة نزاع بين جهات متخاصمة في كل قضايا المخدرات والأسلحة والنفوذ والعصابات الإجرامية. الشرطة تعتقد أن هذه الجريمة تندرج في إطار هذا النزاع. نتحدث عن الشاب ياسين دكة الذي قتل بالرصاص، والشرطة نجحت في اعتقال مشتبه به بعد وقوع الجريمة بساعات قصيرة تحقق معه. تم تمديد اعتقاله من قبل المحكمة على ذمة التحقيق. هذا الاعتقال السريع نايف ربما يرجح أن الشرطة يعني لها طرف خيط وتعرف جيدا ماذا يدور في مدينة يافا من نزاع، لكنها تنجح في منع الجريمة القادمة. هناك استياء لدى أبناء يافا من عدد جرائم القتل الكبير، 10 شبان قتلوا منذ مطلع هذا العام في مدينة يافا عرب، طبعا إلى جانب عمليات إطلاق الرصاص المستمرة على المنازل، المصالح التجارية، البيوت والمركبات. وكذلك من بين 10 كان قد قتل فتى في الصف 11 قبل أشهر قليلة في مدينة يافا. كل هذه التفاصيل تضعنا أمام واقع أليم في يافا، هذه البلدة أو المدينة يعني تعتبر وتعاني منذ سنوات من جرائم العنف والقتل، لكنها اشتدت رياحها خلال الأشهر الأخيرة. هذا الأمر يثير المخاوف جدا. الشرطة تحاول أن تسيطر على الأوضاع، لكن أن يسجل 10 جرائم قتل هذا مؤشر أن الشرطة يعني فشلت فشلا كبيرا في احتواء الموقف في منطقة المركز.
10: شكرا جزيلا لك تامر.
11: العفو.
10: ونحن الآن إلى قرية مجد الكروم، حيث من المتوقع أن يتم قريبا إخلاء النقطة الاستيطانية العشوائية التي أقامها مستوطنون هناك على أراض تابعة للمجلس المحلي مجد الكروم. هذا ما أبلغه الصندوق القومي لإسرائيل الكيرن كيامت. قد تظاهر أمس العشرات من العرب واليهود ضد إقامة هذه النقطة، وأعربوا عن استيائهم من احتمال انتشار الأحداث التي تحصل في الضفة الغربية إلى منطقة الجليل. الآن إلى قطاع غزة، حيث انهار اليوم مبنى سكنيا متعدد الطوابق في المنطقة التجارية غربي مدينة غزة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 14 شخصا، بينما تستمر جهود الإنقاذ للبحث عن عشرات العالقين تحت الأنقاض. وينضم إلينا مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. مساء الخير حسن، والحديث يدور عن مبنى يعني كان قد تعرض للقصف في السابق، ولكنه يأوي العديد من العائلات النازحة.
12: نعم، مساء الخير نايف. فالحديث عن مبنى نايف مؤلف من 6 طوابق، وكان قد تضرر نتيجة لقصف إسرائيلي قبل عدة أشهر، لكن سكان هذا المبنى المؤلف من 10 طوابق رفضوا إخلاء المبنى رغم تحذيرات الدفاع المدني الفلسطيني. وأكثر من ذلك نايف، عدد كبير من النازحين اقتربوا من هذا المبنى وقاموا خيام لهم بالقرب من المبنى. بعد منتصف الليلة الماضية وفي ساعات فجر اليوم انهار هذا المبنى، مما أدى إلى مقتل ما يزيد عن 14 فلسطينيا وجرح أكثر من 30، بينما هنالك عدد آخر ربما ما بين 30 أو 40 من بين المفقودين تحت الأنقاض. أعمال الإنقاذ التمشيط والتفتيش جارية حتى في هذه الساعة، ولكن نايف بصورة بآليات بدائية وبسيطة، عدة جرارات وتركتورات تقوم بأعمال التفتيش بمساعدة طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، ويتحدثون عن عدد كبير من المفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض. في الساعات الأخيرة تم إنقاذ عدد من الأطفال من تحت الأنقاض وبصعوبة، وبعد مرور عدة ساعات من انهيار المبنى. الصور مؤلمة للغاية، أولاد يبكون، أطفال ومسنين من تحت الأنقاض، والدفاع المدني الفلسطيني يحاول بقدر الإمكان وقدر المستطاع أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من مصابين وعالقين. هذه
10: يعني هذه الآليات الثقيلة التي نشاهدها على الشاشة، هذه آليات تابعة لحماس هناك حسن؟
12: هي تابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تعمل تحت سيطرة حماس. نايف، حماس لا تزال هي من تحكم قطاع غزة، وأنت تذكر كانت هنالك حكومتان في غزة وثم استقالت، لكن كل ما يتحرك في قطاع غزة حماس مسؤولة عنه، علما بأن رواتب الدفاع المدني ورواتب مستخدمي المستشفيات تدفع مباشرة من وزارة الداخلية الفلسطينية من رام الله وليس من غزة، لكن من يأمر ومن يحكم هي حركة حماس. في الساعات الأخيرة تم إنقاذ عدد من هؤلاء. هذه المرة الثانية نايف التي يقتل فيها فلسطينيون نتيجة الانهيار مباني. قبل عدة أشهر قتل بمجمله نحو 43 شخصا نتيجة الانهيار بنايات هنا وهناك في مناطق مختلفة من قطاع غزة. يجب أن نشير نايف أن 90% من سكان قطاع غزة يعيشون في مباني مثل هذه المباني وأيضا خيام إيواء، باستثناء منطقة دير البلح التي لم تتضرر كثيرا نتيجة للحرب.
10: طيب دعنا حسن ننتقل لغارة الأمس وتصفية قائد لواء رفح ورئيس قسم العمليات في حركة حماس نائل أبو عبيد، واستمرار سياسة التصفيات، ما أثر ذلك على الأوضاع في قطاع غزة؟
12: ربما الجديد نايف في هذه الساعة قبل أن أجيبك على سؤالك أنه تم في الساعات الأخيرة تصفية المدعو الجهاد سميح إسماعيل وهو قائد نخبة من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وهو من كان ضالعا في اختطاف 4 جنود إسرائيليين وأول من كان أول عناصر النخبة الفلسطينية التي اقتحمت السياج الأمني في 7 أكتوبر كان ضالعا في اختطاف 3 من جنود جيش الدفاع الذين كانوا داخل دبابة في منطقة نير عام قرب الحدود مع قطاع غزة. وقبل يومين تم تصفية نائل أبو عبيد هو قائد منطقة خان يونس منطقة رفح، وقبل ذلك تم اغتيال أو تصفية أحمد البطش المسؤول منطقة جباليا البلد. تأثير ذلك نايف على الأوضاع في قطاع غزة؟ لن يكون هنالك أي تأثير، عناصر حركة حماس يطاردون من قبل جيش دفاع، يتنقلون من مكان إلى مكان، وحتى أنهم يلجؤون أحيانا إلى خيام تأوي نازحين فلسطينيين، وعندما تتوفر معلومات لجيش الدفاع يقوم باستهدافهم ويقتل مدنيون وأطفال وأبرياء لا علاقة لهم بهؤلاء المطلوبين. لكن الأماكن الاختباء يعني تقلصت نايف، يمكن القول الأنفاق غير موجودة اليوم، لا يوجد منازل كثيرة، وأيضا عامل ثالث نايف هو وجود الميليشيات الفلسطينية التي تعمل وتتلقى الدعم من إسرائيل، هي تتحرك في كل مكان وبإمكانها مراقبة هؤلاء وتقديم معلومات ذهبية لسلاح الجو لجيش الدفاع الذي ينجح في الآونة الأخيرة باستهداف ما تبقى من عناصر وقيادة حركة حماس. مما لا شك فيه حركة حماس تعيش حالة من الذعر بسبب هذه المطاردات والملاحقات، وكثيرا ما سمعنا في الآونة الأخيرة أن الحركة تطالب الوسطاء بوقف هذه الاستهدافات.
13: نايف، شكرا جزيلا لك حسن.
12: العفو.
13: والآن إلى التصريح اللافت للرئيس اللبناني جوزيف عون بأن بلاده تريد اتفاقا أمنيا مع إسرائيل قد يمهد الطريق لإنهاء الصراع وتحقيق السلام. الزميل بيير دياب ينضم إلينا للمزيد. أهلا بك بيير. إذن يعني الرئيس عون يضع النقاط على الحروف ويحدد الهدف الذي يصبو إليه لبنان.
14: نعم، بداية مساء الخير إليك نايف ولجميع المشاهدين. بالفعل هو الرئيس عون دائما بخطاباته وكلامه عم يحكي عن اتفاقيات تمهد لعملية السلام مع إسرائيل. هلأ اليوم بكلامه قال أنه هو يريد اتفاق مع إسرائيل قد يمهد. هيدي الكلمة قد يعني بتنقز الناس شوي، لأنه رجع قال الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها لكن دون صدام داخلي. كيف بدك تسحب السلاح إذا قال لك حزب الله أنا ما بدي أعطيك السلاح؟ شو الحل؟ على كل حال الرئيس عون كمان هو عم براهن على قوة بديلة محل اليونيفيل تحل بجنوب لبنان، محل اليونيفيل براهن على أنها تكون قوة أوروبية لتساعد الجيش اللبناني على بس سيطرته بالجنوب. على كل حال خلينا نايف نسمع سينك الرئيس جوزيف عون ومنكمل.
15: ما عندنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة مدعوم من دول أوروبية، مدعوم من دول عربية، مدعوم من دول من أمريكا. فإذا حالة يعني عودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. نحن عم نسعى لاتفاق أمني الدرجة الأولى لإنهاء حالة العداء وانتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام.
14: نعم نايف،
13: يعني بحاول الرئيس عون في هاي المقابلة قدر الإمكان التخطي عن الغام هذا الحقل المليء يعني بالفخاخ إذا صح التعبير، ويعني صحيح. يطلق تصريحات حذرة للغاية.
14: صحيح، إذا في مثل باللبناني بيقول ضربي على الحافر وضربي على المسمار مع وضد، لأنه نعم. هو بالفعل مثل ما أنت قلت نايف أنه هو فايد بحقل الغام منه عارف شو نتيجة كيف خروج لبنان من هالحقل. أكل حال الرئيس عون اليوم سافر على فرنسا ليعقد أمي ثلاثية مع الرئيس ماكرون ومع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتعلق بمؤتمر دعم الجيش اللبناني، مع الإشارة أنه هيدا المؤتمر ما راح يرصد أموال لتسليح الجيش هلأ، هيدا المؤتمر راح يستمع لقائد الجيش رودولف هيكل هو عم يشرح خطة الجيش اللبناني لبس سيطرته على المناطق اللي بده يستلمها من إسرائيل وسحب سلاح حزب الله بالأول ليشوفوا كيف بده يفسدوا هالمساعدات وإذا كانت هيدي الخطة جدية أو لا. نايف،
13: طيب والليلة الماضية بيير عقد لقاء بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن تمهيدا للجولة القادمة من المفاوضات بين البلدين، ماذا في تفاصيل هذا الاجتماع؟
14: نايف لا أسمعك أنا، في جميع الأحوال رح اضطر على موضوع المؤتمر مبارح اللقاء الذي جمع وزير السفير اللبنانية في واشنطن نادى حمادي معوض والسفير الإسرائيلي أيضا في واشنطن يحيى لايتر لمتابعة المناقشات تحضيرا لجولة المفاوضات التي ستعقد خلال شهر تشرين الأول المقبل. والمتحدث باسم الخارجية الأمريكية أعلن أن واشنطن ملتزمة باتفاق الإطار الثلاثي اللي بيشكل السبيل الوحيد للسلام والاستقرار بين إسرائيل ولبنان. وهون نايف الحراك الأمريكي بيحمل دلالتين أساسيتين، هن الإصرار على الحفاظ على خطوط التواصل بين لبنان وبين إسرائيل، وأيضا على التأكيد على الاتفاق الإطار الثلاثي والتمهيد لوضع جدول أعمال لجولة المفاوضات المقبلة. نايف،
13: نعم. طيب بير، خلينا نتحدث أيضا عن الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة اللبنانية والتي يعني حاول حزب الله توظيفها لنزع الثقة عن الحكومة، جلسة مشحونة بالتوتر وبتبادل الاتهامات.
14: نعم نايف، بالفعل جلسات فعليا يعني جلسات المساءلة للحكومة اللبنانية كانت خطوط تماس ما بين حزب الله وباقي الكتل النيابية، حتى حليف حزب الله التيار الوطني الحر كان هاي المرة تقريبا على الحياة، حتى نواب حركة أمل كانوا مع الحزب إنما ضد إسقاط الحكومة. خلينا نسمع السينك وبعدين نكمل على جلسات المساءلة.
13: نعم.
16: جماعة إسرائيل حطوها على السينك مرة واحدة، حط كلمة إسرائيل بس بكل هالجلسة، ولك ما تكون شايفين ولك انتو البلد كرة وانتو البلدين عم يشلوك على لبنان، انتو ولك عم تأمروا عليه عم تأمروا المباراة، انتو الإسرائيلي انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد.
14: نعم نايف، هيدا الاشتباك السياسي إذا جاز التعبير بين النائب عن حزب الله حمادي والنائب من الكتلة اللبنانية زياد حواط حول حزب الله، بيتهم النواب اللي هن ضده أنه هن نواب إسرائيل بالبرلمان اللبناني. على كل حال رئيس الحكومة نواف سلام قال كلمة: أريد أن أصارح جميع اللبنانيين أنه موقفنا صعب، مش بس صعب، صعب جدا موقف لبنان صعب جدا. وأيضا بس بدي توقف عند كلمة لنائب بيروت نبيل بدر هيك قيلة على مهل، قال أنه القرارات اللي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بحصر السلاح هي خطوة أساسية لاستعادة السياسي، بس وين الخطة وأيمتى التنفيذ؟ هلأ أنه نحن بناخد قرارات بس للتصفيق؟ هون الجلسة المساءلة بعد مستمرة، إنما ما في طرح للثقة بالحكومة لأنه حزب الله فشل بتأمين أعداد من النواب كافية لإسقاط الحكومة. وهون يقال إنه إجت رسالة سعودية

0: برعاية أمريكية تهدف إلى مواجهة التصعيد المتنامي لجماعة الحوثي في البحر الأحمر والعمق السعودي. للحديث عن ذلك أكثر ننتقل لمراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران. أهلا بك شيمون. والحديث يدور عن تنسيق غير مسبوق، إسرائيل تقدم للرياض معلومات استخباراتية عبر القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، وذلك استنادا إلى خبرة إسرائيل في مواجهة الحوثيين.
1: نعم، وهذا يدل، مساء الخير لكم جميعا نايف، وهذا يدل على إدراك الرياض للقدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، ولأول مرة يأتي ذلك بصورة علنية. وأكثر من ذلك نذكر بأنه كان هناك لقاء سري إسرائيلي مع جهات عربية كبيرة، رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال يال زمير التقى سرا في ألمانيا بقادة 7 جيوش عربية لدولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت ومصر والأردن، وذلك بهدف التنسيق والتعاون فيما بينهما، فيما بين هذه الجيوش وهذه الدول ضد الخطر الإيراني وضد التهديدات الحوثية على مضيق باب بالمندب وفي البحر الأحمر. وهذا الطلب بالفعل الطلب السعودي لإسرائيل يأتي عبر سنتكوم، وهذا الأمر يدل على أن ربما ستكون هناك قفزة في العلاقات الإسرائيلية السعودية إذا تمت هناك قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل والسعودية.
0: نعم.
1: حول تحديد المخاطر الإيرانية والمخاطر الحوثية التي تهدد السعودية. نحن رأينا في الأيام الأخيرة بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استهدفت وتستهدف منشآت للطاقة ومنشآت النفط والغاز السعودية دون تدخل أمريكي.
0: ولكن من جهة أخرى السعودية يعني أبرمت اتفاق تحالف ودفاع مشترك مع باكستان وتركيا، ما يعرف باتفاق مكة. ما مصلحة إسرائيل في مساعدة السعودية في حربها ضد الحوثيين الآن؟
1: أولا، هذا الاتفاق الثلاثي تركيا باكستان والسعودية لم يخرج إلى حيز التنفيذ رغم الكلمات الجميلة ورغم كل ذلك. تقول أنا مصادر سياسية كبيرة إن هذا الاتفاق لن يخرج عفوا إلى حيز التنفيذ، ونحن نرى بأن كانت هناك علاقات سرية بين إسرائيل والسعودية، والعلاقات السعودية الإسرائيلية كان هناك تقارب كبير بين البلدين قبل الحرب في قطاع غزة قبل 3 سنوات، الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب وقبل ذلك برئاسة بايدن عملت جاهدة، وكانت هناك استعداد سعودي للتقارب إلى إسرائيل. السعودية الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعي جيدا القدرات الإسرائيلية الكبيرة، وكانت هناك اتصالات بينه وبين رئيس وزراء بنيامين نتنياهو، اتصالات سرية لم تخرج إلى النور. ولكن من خلال هذا الطلب السعودي وربما هناك تلميح إلى رغبته في إنشاء العلاقات الدبلوماسية، ربما الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، الأمر الذي رفضه حتى الآن. إسرائيل قد تستخدم ذلك ورقة مساومة، ولكن كما نرى ربما هناك انتظار سعودي لنتائج الانتخابات التي ستعقد الشهر المقبل، نهاية الشهر المقبل في 27 أكتوبر. ربما ستكون هناك فرصة جديدة للاقتراب. ونقطة أخيرة مهمة ونلفت الانتباه إلى أن شارك في هذا الاجتماع السري بين زمير وقادة الجيوش قائد الجيش الكويتي، ويوم أمس السفير الإسرائيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة السيد يوسي شيلي كشف نقاب عن أن كما يبدو سيكون هناك انضمام للكويت بعد حوالي 4 إلى 6 أشهر. كشف النقاب عن ذلك، لم يتحدث من نسيج خياله، وإنما كما يبدو رأينا ويمكن أن نربط بذلك اللقاء والمشاركة للجيش لقائد الجيش الكويتي في هذا الاجتماع مع إيال زمير. ربما سنرى مفاجآت كثيرة قريبا إن شاء الله. نايف.

0: وكل ذلك مربوط بنتائج الحرب ضد إيران لا شك. شكرا جزيلا لك
1: لا شيمون. شك شكرا لكم.
0: وفي سياق التهديد الحوثي، تسببت اتهامات سعودية للحوثيين بمحاولة استهداف مكة المكرمة بطائرة مسيرة، تسببت في ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي، بينما شددت المملكة على أنها لن تتهاون مع أي تهديد للحرمين الشريفين، في حين نفى الحوثيون صحة هذه الاتهامات. وننتقل في هذا السياق لمراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد. إذن يعني صور الصواريخ الاعتراضية في سماء مكة يثير عاصفة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
2: صحيح، كان هناك شجب واسع من قبل العديد من الدول العربية لهذا الاعتداء، وإن يعني كان الحوثيون يعني ينفون صحة هذه الأنباء ويقولون أن هذا افتراء وكذب من قبل السعودية، وكل ما عملناه هو استهداف منشآت نفطية سعودية وقواعد عسكرية جوية تابعة للسعودية، لكن لم نطلق أي مسيرة كما تقول السعودية باتجاه مدينة مكة المكرمة. والحوثيون يقولون كذلك بأنهم أسقطوا مقاتلة من طراز F-15 في السعودية، طبعا فوق الأجواء اليمنية، فوق تحديدا محافظة مأرب. ويقولون كذلك بأنهم يعني أسقطوا هذه المقاتلة بواسطة صاروخ محلي الصنع كما يقولون نايف.
0: نعم، ومن جهة أخرى تحدثت أنباء عن عقد اجتماع أمريكي مع الحوثيين في سلطنة عمان، وذلك يعني من أجل تبديد القلق الأمريكي بشأن إمكانية إغلاق باب المندب واستهداف سفن أمريكية أو إسرائيلية في البحر الأحمر.
2: صحيح، هذا ما يستشف من طبيعة هذا اللقاء الذي وصف بأنه سري حسب وكالة رويترز، وجمع ممثلين أمريكيين، ممثلين أمريكيين عسكريين في بغلبيتهم، ومن الجانب الآخر ممثلين عن الحوثيين. والحوثيين يعني وعدوا الولايات المتحدة بأنهم لن يستهدفوا أي سفينة إذا كانت أمريكية أو إسرائيلية حتى أو تجارية أخرى تابعة لدول أخرى في منطقة باب المندب، باستثناء طبعا السفن السعودية. هم يقولوا نحن هنالك يعني صراع مع السعودية، السعودية فرضت علينا حصار بحري وجوي ونحن كذلك نرد بالمثل.
0: وهذا يفسر عدم تدخل الولايات المتحدة في هذا الصراع.
2: هو هناك يعني اتفاق وقف لإطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة من عام 2025، والحوثيون يعني يقولون للولايات المتحدة نحن نحترم هذا الاتفاق ولن يكون هناك يعني تبادل لإطلاق النار، لن نستهدف أي سفن أمريكية في المنطقة. والأمريكيون نفسهم يعني يقولون الحوثيون يحترمون ما تم إبرامه مسبقا من حيث الاتفاق، هذا الاتفاق معهم. والولايات المتحدة في هذه المرحلة يعني غير معنية في خوض هذا الصراع مع الحوثيين نيابة عن السعودية، رغم أن السعودية كما نشر يعني محمد بن سلمان ولي العهد السعودي توجه مرتين للرئيس ترامب وطلب منه يعني أن تقوم الولايات المتحدة بضرب مواقع الحوثيين في المنطقة، ولكن ترامب قال يعني رفض هذا الطلب وقال إنه لا يريد تلبيته. كان هناك كذلك اجتماع لقائد سنتكوم مع محمد بن سلمان في الرياض، ولكن في هذه المرحلة الولايات المتحدة فقط يعني مستعدة لتقديم المساعدة العسكرية على مستوى الاستخبارات ليس إلا. كان هناك كذلك حديث يعني في هذا الشأن بأن إسرائيل هي الأخرى يعني تزود بالمقابل السعودية، كما ذكر كذلك المراسل شيمون أران قبل، تساعد السعودية في تزويد يعني نقل معلومات استخباراتية عن مواقع وتحركات الحوثيين في اليمن.
0: نعم، وهذا يعني يطرح علامة استفهام كبيرة، يعني كون ميزانية الدفاع في السعودية هي ميزانية ضخمة تبلغ نحو 240 مليار ريال سعودي، يعني حوالي 64 مليار دولار، وبالرغم من ذلك لم تستطع السعودية منذ سنوات في مواجهتها الطويلة مع الحوثيين أن يعني تضع حدا لاعتداءات الحوثيين عليها وأن تهزمهم، باعتبار يعني الحوثيين هم جماعة مسلحة ليس إلا. كيف بالإمكان تفسير ذلك وليد؟
2: هو السعودية يعني ما يهمها هو الحفاظ يعني على حدودها الجنوبية، هكذا يعني بدأ هذا الصراع بين الحوثيين والسعودية من عام 2015، والأمور يعني تصاعدت مع الوقت، ويعني لا يمكن أن القضاء على هذه الحركة إلا يعني إذا تم احتلال ربما اليمن بأكمله من قبل السعودية، ولكن السعودية غير معنية بذلك. كل ما هي يعني تريد أن تؤمنه هو بداية الحدود الجنوبية وتحديدا في محافظة صعدة اليمنية المتاخمة للحدود السعودية التي يسيطر عليها الحوثيون، هي تريد استقرار إقليمي، وهذا بداية. ثانيا هي تريد تأمين يعني الملاحة البحرية وتحديدا بالنسبة لتصدير النفط. نعم. ولكن في هذه المرحلة الحوثيون سيطروا على مضيق باب المندب الذي يعني هو كان المنفذ البديل عمليا لمضيق هرمز. صحيح. التي يعني بعد أن تم إغلاق هرمز ما تبقى للسعودية هو باب المندب، وعن طريقه يعني نجحت السعودية في تصدير يوميا حوالي 5 ملايين برميل نفط، والآن يعني جاء الحوثيون ليقطعوا الطريق عن السعودية، وهذا هو الوضع الإقليمي.
0: سنواصل متابعة هذا الملف أيضا. شكرا جزيلا لك وليد.
2: شكرا لك.
0: صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل هي المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي يجد فيه المسيحيون الأمن والازدهار، بينما يتعرضون للملاحقة والقتل في أماكن أخرى. جاء ذلك خلال مراسم وضع نصب تذكاري لشهداء المسيحيين في غابة لافي قرب مفترق جولاني.
3: مدينة إسرائيل كمو إيش الكدمة إيش التولرانتيوت إيش البيتخون، אני אומר את זה לגבי כל העדות, אבל רק לאחרונה נלחמנו בסוודה כדי להציל את אחינו הדרוזים משחיטה מוחלטת, ואנחנו שומרים עליהם גם היום. ולגבי הקהילה הנוצרית, זה המקום היחיד מדינת ישראל שהקהילה הנוצרית פורחת וצומחת, היחיד במזרח התיכון. בכל מקום אחר הם נרדפים או מאגרים או נשחטים, רק פה הם מוצאים את המקום, את הבית, את הבית המשותף לכולנו, ואתם יודעים את זה. אבל העולם נסחף בשקר הגדול.
0: ולין אלנתחבת 2026. أغلق رسميا باب تقديم طلبات شطب قوائم ومرشحين للانتخابات القادمة على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية النظر فيها الأسبوع المقبل. وينضم إلينا مراسلنا شؤون الحزبية فالح حبيب. مساء الخير فالح. إذن غالبية طلبات الشطب بطبيعة الحال موجهة ضد المشتركة والموحدة والمرشحين العرب، هل سيؤثر ذلك على التمثيل العربي في الكنيسة القادمة؟
4: كيف لا ولما لا؟ في جزئية أولاً إنه العدد الأكبر والأكثر يطال القوائم العربية ومرشحي القوائم العربية، هذا مؤكد، سيما وباب تقديم طلبات الشطب لقوائم أو مرشحين قد أغلق رسمياً، ومن يمعن النظر هناك يرى أنه هنالك عملية وضع تحت المجهر للقوائم العربية وجزء من نواب هذه القوائم. فيما يتعلق إذ ما كان التمثيل العربي على المحك، بكل تأكيد نعم، سيما وهذه الملاحقة ليست وليدة طلبات الشطب، وإنما هي مستمرة منذ بداية هذه الدورة للكنيسة بمعنى هذه الولاية كلها. كان هنالك عمليات ملاحقة لقيادات عربية، لنواب عرب، محاولة عزلهم عن الكنيسة ليتوج بنهاية المطاف كل هذه الملاحقات بعملية الشطب التي استعدت لها تماما الأحزاب العربية. ولك أن تتخيل نايف أنه هنالك قلق، يعني لا أخفيك سرا لدى جزء من قيادات القوائم العربية سيما، وأيضا في السنوات الأخيرة طرأ تغيير على تركيبة وهيئة قضاة المحكمة العليا، منهم من هم محافظون لديهم أيضا دعنا نقول توجهات أيديولوجية مختلفة مغايرة، بل ربما تسير بنفس خط سياسة الحكومة ووزراء هذه الحكومة وأحزابها من اليمين المتشدد. لهذا نعم هنالك قلق إنه لربما بنهاية المطاف القضاء يذهبون باتجاه شطب قوائم أو شطب نواب. ومع ذلك أنا لازلت على قناعة بأنه بنهاية المطاف ديمقراطية الدولة هي التي ستحسم بنهاية المطاف، سيما وبدون التمثيل العربي كما تحدث يوم أمس على سبيل المثال للحصر سامة بوشحاد، أنه هذا يعتبر لعب في النار. يعني عندما تقوم بالمس بحقوق أساس ديمقراطية لمجتمع بأكمله، هذه مقولة من قبل دولة بأكملها، وبالتالي أنا أعتقد أنه لن يتم الشطب. ومع ذلك دعنا إذا سمحت لي أن نشاهد طلبات الشطب بعد إغلاق باب الشطب لنرى جليا أنه معظم هذه الطلبات كانت موجهة ضد الأحزاب العربية. نحن نتحدث نايف عن 3 طلبات لشطب القائمة العربية الموحدة، مقدمة بطبيعة الحال من عثمان يهوديت، الليكود ومنتدى نختار الحياة. طلبان لشطب قائمة عثمان يهوديت مقدمان من معهد زولات وحزب الديمقراطيون، طلب واحد لشطب قائمة الديمقراطيون برئاسة يائير جولان مقدم من عثمان يهوديت، لدينا طلب واحد لشطب قائمة الصهيونية الدينية برئاسة بتسالل سموتريتش، وقائمة زهوت برئاسة موشي فيجلن مقدم من معهد زولات، طلب واحد لشطب القائمة المشتركة وعضو الكنيسة عفر كسيف مقدم من الليكود، لدينا طلب واحد لشطب ترشيح رئيس التجمع سامي أبو شحادي مقدم من عثمان يهوديت، كما قدم طلب إضافي لشطب حزب التجمع اللي قدم من جمعية أورود حشاخر، سيما وبعد القاضي لم يتخذ قرارا بشأن هذه الجزئية. الآن لماذا أنا أقول أن الصوت العربي على المحك؟ هنالك أيضا من يريد ترجمة عمليات الشطب إلى تنظيم ميداني، بمعنى هنالك من سيقوم بتجديد الرقابة من قبل أحزاب اليمين في بعض البلدات العربية التي تعد معاقل للأحزاب العربية، سيما وهنالك ادعاء وقناعة لديهم أنه بنهاية اليوم هنالك من يقوم بتزوير أصوات وتتقاسمها القائمتان، بمعنى أنه هذا التزوير هو من يقود إلى رفع نسبة التصويت، ولهذا هم عازمون على تجديد الرقابة في الصناديق. لك أن تتخيل، يعني يكفي أن تأتيك مجموعات من المستوطنين تقف أمام أبواب المدارس والصناديق من شأنها أن تؤدي إلى تعطيل عملية التصويت وتؤدي إلى طابور ودور طويل، مما قد يدفع بالناس إلى ترك صناديق الاقتراع. وهنا يأتي دور جهاز الأمن العام، الشباك ولجنة الانتخابات، الذين يعملون جاهدين على الحفاظ على نزاهة الانتخابات، موضوعيتها وشفافيتها.
0: طيب فالح، دعنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو موضوع جديد قديم، يعني انضمام الموحدة إلى حكومة مستقبلية. هذا الموضوع لا يزال في صلب المناكفات السياسية بين نتنياهو وأيزنكوت، أو خلينا نقول بين المعسكرين.
4: لما لا؟ وواضح جدا أنه كما ذكرنا الصوت العربي، القوائم العربية تقلق صناع القرار، سيما وهم باتوا يتأكدون من يوم إلى آخر أنه في ظل وجود تعادل، أي نعم قد يلجأ أيزنكوت وغيره إلى القوائم العربية من أجل إما الاستناد عليها سواء بشبكات الأمان أو بالامتناع أو بأن يضم أحد مركبات الأحزاب العربية بشكل مباشر إلى هذه الحكومة وهذا الائتلاف، وبالتالي عملية مواصلة نزع الشرعية عن الموحدة لإحراج أيزنكوت مستمرة بغض النظر عن دقة وصحة المعلومات والتفاصيل. واضح جدا أن نتنياهو والليكود سرعان ما تلقفوا مثل هذه المعلومات، التي بالمناسبة حتى الرئيس الذي خرج وتحدث عنها قام بالتراجع عنها قبل نحو ساعة من خلال لقاءات صحفية ليتأكد المؤكد أنه نحن أمام مشهد لابد فيه أن تتلقف كل الأطراف قضايا هنا وهناك من أجل توظيفها حزبيا وسياسيا لإحراج طرف طارة، لتسجيل نقاط سياسية لصالحها طارة. وما حدث مع أيزنكوت يعني يؤكد المؤكد أن هنالك مواصلة نزع شرعية وانقداد على القوائم العربية وعلى وجه الخصوص الموحدة التي من شأنها أن تحسم هوية الائتلاف القادم، ومن جهة أخرى من خلال مناكفة الموحدة ونزع الشرعية عنها هنالك من يحاول توجيه ضربات لأيزنكوت لإحراجه على وعسى أن ينجح بتشكيل ائتلاف حكومي، وهذا ما يسعى إليه نتنياهو. نتنياهو انت
0: خلينا طيب، ولكن لضيق الوقت فالح خلينا نسمع أقوال أيزنكوت في هذا السياق.
5: ניסה לפה, אמרו לי שיש סערה תקשורתית. כתב בין 12 עיתונאי, בין 12 מפרסם, שאתמול במפגש הבטחתי לשני אנשים מהעדה הבדואית, מראשי רשויות, שמנצור אבס יהיה בממשלה העתידית שאני אקים. אז כמובן שמדובר בשקר מוחלט. אני לא מבטיח לאף ראש מפלגה מקום, אני מדבר על עקרונות ולא על אנשים. ואמרתי שאני אראה בממשלה הבאה כל מי שמאמין בשלושה עקרונות: אחד, שישראל היא מדינה יהודית עם רוב יהודי מוצק, דמוקרטית וליברלית; שניים, שמקבלים את ערכי מגילת העצמאות; ושלוש, שמקבלים את חובת השירות בצהל, שירות לאומי ושירות אזרחי. מי שלא יקבל את שלושת העקרונות האלה לא יהיה שותף. אבל אני רגיל, מדי יום מתפרסמים שקרים, בעיקר מצד אחד, הבוקר מצד אחר.
0: وهذه الشروط الثلاثة فالح يعني قبلها منصور عباس مسبقا،
4: ولكن التي تعتبر مطاطية وتبقي باب المناورة لأيزنكوت مفتوحا. لكن لك أن تتخيل رئيس وزراء رغم حجم التحديات ورغم مشاغله كما هو دائما يتحدث يتلقف هذه القضية ويقوم بتصوير فيديو من أجل إحراج أيزنكوت. تعال نشاهد.
0: نشوف.
6: היום ראש מועצת טובא זנגריה חשף שבפגישה עם ראשי מועצות בדואיות בצפון, גדי אייזנקוט אמר להם במפורש: אני אכניס את רע"מ לקואליציה שאני אקים. אנחנו שמענו את אותם דברים ממנסור עבאס שאמר לפני כמה ימים: גדי אייזנקוט, אנחנו ניתן לו, גם אם הוא יגיע ל-57 אנחנו נעביר אותו ל-61. גדי אייזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי המפלגות הערביות, וכמוהו ליברמן שמדבר ימין ועושה שמאל, ויחד איתם בנט ולפיד, כולם, כמובן יאיר גולן, כולם בונים על ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות.
0: וכאנו الاستناد للاحزاب العربيه هو عار على اي حكومه. شكرا جزيلا لك فالح. شهدت قرية بير هداج في النقب اليوم مواجهات كلامية حادة بين الأهالي ووزير الأمن القومي تامر بن غفير خلال جولة له في البلدة. ومعنا من هناك مراسلنا سالم أبو جامع. أهلا بك سالم، ماذا يفعل بن غفير في قرية وادعة كبير هداج؟
7: مساء الخير نايف لك ولكافة المشاهدين. يعني وزير الأمن القومي بن غفير وصل بعد ظهر اليوم إلى قرية بير هداج، ووقعت مواجهات كلامية بينه وبين عدد من السكان في قرية بير هداج. وتجول في قرية بير هداج، ولكن أحد المواطنين قام بمهاجمته وقال له بأنك إنسان فاشل، وزير فاشل، بأنك لم تكافح الجريمة في المجتمع العربي وبإمكانك الخروج من هنا. بالفعل يعني بن غفير يتجول بين بين الحين والآخر في البلدات البدوية في الجنوب، زار قرية تل السبع وأيضا قرية اللقية، وزار عدد أيضا من القرى البدوية الإضافية. هنالك استنكار كبير نايف وغضب كبير من القيادة البدوية حول زيارة بن غفير التي لا يعلن عنها بطبيعة الحال، زيارة البلدات البدوية في الجنوب. للحديث أكثر نتحدث مع عضو الكنيسة وليد الهواشلة حول هذه الزيارة. وليد، بالفعل يعني هنالك غضب كبير، وزيارة بن غفير لا أهداف.
2: المفروض من وزير في حكومة إسرائيل أن يتصرف كمسؤول عن الأمن وعن الاستقرار في المنطقة، ولكن هذا الوزير المتطرف يأتي ليلتقط الصور في منطقة النقب ويخرج بحملة إعلامية انتخابية هدفها زعزعة الاستقرار في منطقة النقب وعدم بسط يعني القانون في المنطقة. وبالتالي بن غفير تسلل إلى منطقة النقب ولم يخرج أي تصريح صحفي بهذا الخصوص، وأتى إلى منطقة بير هداج. أنا من هذا المنبر أوجه التحية لكافة شبابنا في بير هداج وكافة مناطق النقب والمجتمع العربي، كل من يتصدى لمحاولة استفزاز المجتمع العربي ويعني بث الفوضى في داخل بلداننا وقرانا العربية. ولهذا الرسالة واضحة، هو أتى من أجل الانتخابات أخي سالم، وعلينا أن نرد في 27/10، أن نزحف إلى صناديق الاقتراع، أن نتحرك بشبابنا ونسائنا ورجالنا وكل من يستطيع أن تكون نسبة التصويت فوق 80%، أن تكون نسبة التصويت فوق 80%، على أساس أن نرد على هذا المتطرف الذي هو ليس بوزير وإنما هو مجرم وهو متهم بالإرهاب وعليه ملفات في الفساد وملفات كثيرة، وهو من يجب أن يوضع في السجن وليس شباب النقب أو شباب المجتمع العربي.
7: عبد الكريم وليد الهواشلي، كيف تصف هذه الزيارة؟ يعني شفنا اليوم قوات كبيرة رافقت الوزير لقرية بير هداش الصغيرة.
2: مؤسف جدا أن يستخدم جهاز الشرطة في مثل هذه الزيارات، الأجدر وحري بالشرطة أن تتحرك في مواضيع العنف والجريمة. فقط قبل يومين جريمة قتل بين باقة وجت وثلاث شباب من شبابنا يعني قتلوا في جريمة قتل بشعة، وبالتالي المسؤولية تقع على الشرطة التي تعطي الضوء الأخضر لتحرك هذا الوزير، وآن الأوان أن تتصرف الشرطة بشكل مهني. وأنا أرجو أنه في المرحلة القادمة أن يستبدل هذا الوزير العنصري، هذا الوزير المتطرف الإرهابي، بوزير آخر يستطيع خدمة كافة المواطنين. هذا ما نريده الآن على مستوى البلاد يهودا وعربا، على مستوى المجتمع العربي أن يكافح الجريمة وأن يتوقفوا هؤلاء الوزراء عن إقامة البور الاستيطانية سواء كان في مجد الكروم أو اقتحام بير هداج.
7: السيد وليد الهواش لعضو الكنيسة، شكرا جزيلا.
2: العفو.
7: نعم نايف، هذه صورة الوضع من منطقة النقب، استنكار كبير من قيادة المجتمع البدوي في الجنوب على الزيارات الاستفزازية التي يقوم بها وزير الأمن القومي للبلدات البدوية في الجنوب.
0: شكرا جزيلا لك سالم. نبقى في الجنوب، في مدينة رهط عقد اليوم مؤتمر لمعلمي التربية البدنية في البلدات البدوية، يهدف إلى تطوير الرياضة المدرسية ومناقشة تحديات البنى التحتية وتعزيز الصحة البدنية لأجيال الغد. مراسلنا سالم أبو جامع والتفاصيل.
7: في إطار دعم الرياضة والتربية البدنية وتعزيز مكانتها في المجتمع البدوي، نظم اليوم في مدينة رهط يوم دراسي بمشاركة مسؤولين من وزارة التربية والتعليم وبلدية رهط، خصص لبحث واقع الرياضة البدنية ولا سيما دور النساء البدويات العاملات في مجال تدريس الرياضة في المدارس.
8: مؤتمر مهم جدا، لقاء المربيين والمفتشين للرياضة البدنية في وسطنا العربي، ما يقارب 250 مشارك في هذا المؤتمر مهم جدا، إدخال الرياضة بطريقة متطورة أكثر وخاصة في موضوع البنات، معلمات للبنات من الوسط العربي لتعليم الرياضة هو مهم جدا، والرياضة لها دور مهم جدا لتطوير العقل السليم في الجسم السليم، هي مهمة جدا أيضا لتطوير العلاقات الاجتماعية.
7: ويأتي هذا اليوم في ظل تحديات يواجهها قطاع الرياضة البدنية في البلدات البدوية في الجنوب، من بينها النقص في إعداد معلمي ومعلمات الرياضة في المدارس، إلى جانب الحاجة إلى تطوير الأطر والمنشآت الرياضية وتوفير بيئة ملائمة لممارسة النشاط البدني.
9: لا شك ان الرياضه من اهم الفروع اللي ممكن تبني الانسان السليم. كم نحن بحاجه في مجتمعنا العربي وفي مدينه رهط على وجه التحديد للاستثمار في مجال الرياضه في الملاعب في المواهب. يوجد لنا كوادر، بلد فيها 40 ألف طالب هي بحاجه ماسه جدا في استثمارها في هذا المجال.
10: وخلال السنوات الاخيره عملت وزاره التربيه والتعليم على توفير تسهيلات للنساء البدويات الراغبات في دخول مجال تدريس التربية البدنية، ما أسهم في زيادة عدد المعلمات في هذا المجال.
11: اليوم عم نشوف عن جد نسبة كبيرة من الفتيات والنساء اللي عم بيتعلموا وعم بيصيروا والمجتمع عم يتطور كله لمصلحة فتياتنا اللي بالمدارس يتعلموا كمان ويلاقوا قدوة لإلهن اللي يطلعوا بكرة لقدام ويربوا مجتمع صحي ومجتمع متقدم.
10: واليوم تعمل أكثر من 70 معلمة في تدريس التربية البدنية في مدارس المجتمع البدوي في الجنوب في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الرياضة في المؤسسات التعليمية وتشجيع الطالبات على ممارسة النشاط البدني.
12: رؤيتنا في التربية البدنية في الوزارة نطور التربية البدنية في الوسط البدوي خاص، ومهتمين جدا في تطوير الرياضة، مهتمين كمان في الرياضة النسائية. الحمد لله فتحنا صفينا البنات البدويات 60 معلمة، والسنة إن شاء الله تفكيرنا نطور الرياضة والمنهجية ونقدم المجتمع البدوي في الرياضة والتربية البدنية، لأن الرياضة بتقوي القيم والصحة وكل مهتم بالرياضة. الوزارة مهتمة جدا في تطوير الموضوع هذا.
11: اليوم عن جد عم نشوف نسبة كبيرة اللي عم تتقدم وتتطور، خاصة مع برنامج الفتيات البدويات اللي أو خرجوا أول فوج منهن بالتعاون مع كلية كي، كثير من قدر الإشي ومنشوف عن جد زيادة في نسبة المعلمات البدويات.
10: وخلال اليوم الدراسي جرى التأكيد على أهمية مواصلة دعم البرامج الرياضية وتطويرها، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية والمؤسسات التربوية.
13: نادر العتيقة، أنا بشوف المؤتمر هذا جدا مهم للمجتمع، يجذب فيه الأهل جميعا لمجال الرياضة. مجال الرياضة فيه كثير مشاريع اللي تقدر تمنع كل المشاكل، وخصوصا بميوحاد لما نبني تشتيوت ونبني نفتح معدنين اللي يجذبوا كمان الأبناء جميعا للمجتمع.
10: وفي ظل هذه الجهود يبقى التحدي في مواصلة تطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير الملاعب والتجهيزات اللازمة حتى تصبح الرياضة جزءا أساسيا ومستداما من الحياة التعليمية والمجتمعية.
0: الآن إلى الرياضة. الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يؤكد أن ليونيل ميسي استدعي للمشاركة في مباراة ودية على أرضه في الأرجنتين الشهر المقبل، وذلك من أجل الظهور الوداعي بعد اعتزاله اللاعب الدولي. مساء الخير مراسلنا شؤون الرياضية خالد دراوشي. إذن خالد، الظهور الأخير لميسي بالزي الأبيض والأزرق على العشب الأخضر.
14: نعم، الرقصة الأخيرة نايف، هذا هو العنوان. ليونيل ميسي لن يودع عن طريق الفجأة، ولن تكتفي يعني جمهور الأرجنتينية والتانجو الأرجنتيني بمجرد بوست على الإنستغرام، ولن يكتفوا في الدموع ما خلف الشاشات، بل أن يبدو أن مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين في 6 أكتوبر القادم ستشهد العديد تضارب من المشاعر مع الدموع، كيف لا، وهي ستودع اللاعب الأعظم في تاريخ الكرة واللاعب الأعظم في تاريخ الأرجنتين. الرقم 10 سيطفئ آخر مشاعله وآخر شمعاته، وأيضا الشمس ستغرب أيضا في الأرجنتين شمس هذا العلم. نؤكد أن ليونيل ميسي استدعي في هذه المباراة في 6 أكتوبر في بوينس آيرس، مباراة ودية أمام بنين. الجميع اعتبرها على أنها مباراة ودية وداعية لليونيل ميسي الذي من المؤكد أنه سيلعب بمباراة
0: أمام بنين،
14: أمام منتخب بنين. نعم، ويبدو أن الأمر بنين ستدخل بين يعني ثانية وأخرى، وكأنه عن طريق الحظ ستدخل إلى التاريخ كيف لا، وهي سيكون يعني مباراة ميسي الأخيرة في المنتخب ستكون أمام هذا المنتخب، ليس أمام منتخب فرنسا وليس أمام منتخب إسبانيا الذي لعب في أمام يعني في كأس العالم. إن كان هناك من سيذكر متى آخر مباراة لعبها ليونيل ميسي في قميص المنتخب الأرجنتيني ستكون أمام منتخب بنين. هناك سيكون لنا الوقت أيضا لنتحدث عن المشاعر، لنرى الدموع ولنرى كل جماهير الأرجنتيني وجماهير العالم تودع ميسي الذي لن يلعب مرة أخرى في قميص الأرجنتين. لكن نؤكد في نقطة أخيرة نايف، أن لا حديث هناك عن تعليق الرقم 10 في الأرجنتين، من يعني هناك تضارب في الأنباء أنه سيتم ميسي سيورث الرقم 10 إلى نيكولاس باز نجم نادي كومو الحالي لاعب خط الوسط الشاب،
0: مركز أدخل 10 أهداف. خلينا نقول بسؤال آخر، يعني أنه سياسي تنخرط في الرياضة في إسبانيا، وبالأمس مبابي وفينيسيوس وكوناتي يحجبون رسالة ريال مدريد لدعم سبتة.
14: نعم، سبتة المحتلة هكذا سمتها إسبانيا بسبب وجود مهاجرين وعشرات ومئات الألاف من المهاجرين المغاربة من المغرب إلى إسبانيا، هكذا سمتها الحكومة الإسبانية. وفي إطار مباريات الدوري الإسباني هناك قررت بعض الأندية أن ترتدي زي أبيض عليه دعم لسبتة المحتلة.
15: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
16: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
17: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
16: تعال مندبرها.
18: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
19: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
20: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
21: عناوين الساعة من مكان: تصفية مخرب في قطاع غزة كان ضالعا في اختطاف 3 محاربين من جيش الدفاع، إلقاء القبض على إرهابي بارز في الجهاد الإسلامي بمنطقة جنين، رئيس الأركان يؤكد من قيادة المنطقة الشمالية أن المعركة لم تنتهي بعد، نتنياهو يصرح بأن إسرائيل مكان آمن للأقليات، وحادث سير في حيفا يودي بحياة مسن.
15: راديو مكان الأخبار.
21: نشرة 8 من أورشليم القدس: في قطاع غزة تمت تصفية مخرب نخبة حمسوي كان ضالعا في اختطاف 3 محاربي سلاح المدرعات، وهم كابتن عمر ناوترا ورقيب أول عوز دانيال، اللذان سقطا في 7 أكتوبر، وعضو طاقم آخر في الدبابة هو الرقيب نمرود كوهين الذي أفرج عنه قبل عام بعد 2 من الاحتجاز. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن سائق الدبابة الرقيب شاكيت دهان سقط حينها هو الآخر. وجاء من المتحدث العسكري أن هذا المخرب ويدعى جهاد إسماعيل دفع في الأونات الأخيرة بمخططات إرهابية ضد القوات. في برقين شمال يهودا والسامرة اعتقلت اليوم قوة خاصة من جيش الدفاع الإرهابي محمد سعدي الذي انتمى إلى تنظيم معاد في جنين تم تفكيكه خلال عملية السور الحديدي العام الفائت. وكان سعدي مسؤولا كبيرا في الجهاد الإسلامي وقام بتمويل نشاطات ضد جيش الدفاع ومواطني إسرائيل. أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير أن المعركة لم تنتهي بعد ولا تزال هناك تحديات، وقال إن جيش الدفاع مصمم على تطهير جنوب الليطاني من حزب الله ونزع سلاحه. وأضاف الجنرال زمير خلال تقييم عملياتي للأوضاع في فرقة 91 بقيادة المنطقة الشمالية أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف في إطار اتفاق مع حكومة بيروت طالما لم يحسن الجيش اللبناني قدراته الميدانية بشكل ملموس. وأشار إلى أننا لن نسمح لحزب الله باستعادة قوته وترميم قدراته أو إعادة تأهيل البنى التحتية الإرهابية في المنطقة. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن إسرائيل هي ملاذ آمن للأقليات، وأشار إلى ازدهار الطائفة المسيحية فيما تتعرض للملاحقة والقتل في أماكن أخرى بالشرق الأوسط. وقال نتنياهو إن حملة عالمية كاذبة تشن على إسرائيل تصور جيش الدفاع على أنه يرتكب جرائم حرب. في حيفا لقي مساء اليوم مسن ثمانيني مصرعه من جراء تصادم سيارتين، وتحقق شرطة المرور في الملابسات. تطلب الشرطة من الجمهور الكريم مساعدتها في أعمال البحث عن السيدة الستينية فاطمة رجبي من سكان شرقي أورشليم القدس، والتي اختفت آثارها قبل أيام. وقال قائد لواء العاصمة الميجر جنرال أفشالوم بيلد مخاطبا أفراد العائلة إن الشرطة تواصل بذل الجهود الممكنة للعثور على المفقودة والكشف عن ملابسات اختفائها.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
21: تظل درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية أنحاء البلاد، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وبعد غد الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتعود ضمن معدلها الموسمي، ويتوقع سقوط أمطار محلية في شمال البلاد وأواسطها. في التاسع سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
22: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. الجمعة على قناة مكان،
23: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
22: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
23: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
22: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
24: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في السادسة صباحا
25: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
26: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
27: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
28: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
22: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب تسول.

0: مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
4: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.
5: عناوين النشرة من مكان: نتنياهو يعز بسن التشريع لحظر تشويه سمعة جنود جيش الدفاع، تصفية مخرب في قطاع غزة كان ضالعا في اختطاف 3 محاربين، رئيس الأركان يؤكد من قيادة المنطقة الشمالية أن المعركة لم تنتهي بعد، الشرطة تطلب المساعدة في أعمال البحث عن السيدة المقدسية المفقودة فاطمة رجبي، وأجواء صيفية حارة غدا.
0: راديو مكان الأخبار.
5: نشرة 9 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. أوعز رئيس الوزراء نتنياهو إلى الجهات المعنية بإعداد مشروع قانون يرمي إلى حظر تشويه سمعة جنود جيش الدفاع ودولة إسرائيل، وقال في شريط فيديو إنه سيتم سحب الجنسية من كل من يقوم بذلك وإلحاق أضرار مالية كبيرة به. يأتي ذلك على خلفية نشر فيلم نازا المناوئ لإسرائيل. وقال رئيس الدولة هيرتسوغ لقناة كان إنه لا يساوره أدنى شك في أن جيش الدفاع يفعل كل ما في وسعه لتجنيب أو لتجنب المساس بأبرياء في حربه ضد الإرهاب الفلسطيني. في قطاع غزة تم التصفية مخرب نخبة حمسوي كان ضالعا في اختطاف 3 محاربي سلاح المدرعات، كابتن عمر نواترا ورقيب أول عوز دانيال اللذان سقطا في 7 أكتوبر، وعضو طاقم آخر في الدبابة هو الرقيب نمرود كوهين الذي أفرج عنه قبل عام بعد 2 من الاحتجاز. ويفيد مراسلنا حسن أبو زايد بأن سائق الدبابة الرقيب شاكيد دهان سقط حينها هو الآخر. وجاء من المتحدث العسكري أن هذا المخرب ويدعى جهاد إسماعيل دفع في الأونة الأخيرة بمخططات إرهابية قدما ضد القوات. أكد رئيس هيئة الأركان الجنرال زمير أن المعركة لم تنتهي بعد ولا تزال هناك تحديات، وقال إن جيش الدفاع مصمم على تطهير جنوب الليطان من حزب الله ونزع سلاحه. وأضاف الجنرال زمير خلال تقييم عملياتي للأوضاع في فرقة 91 بقيادة المنطقة الشمالية أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف في إطار اتفاق مع حكومة بيروت طالما لم يحسن الجيش اللبناني قدراته الميدانية بشكل ملموس. التأمت اليوم اللجنة الوزارية لشؤون الشباك لبحث توفير الحماية لرؤساء أحزاب من المعارضة، وحضر الجلسة فقط الوزير ليفين القائم بأعمال رئيس اللجنة نتنياهو. وقرر ليفين أن رئيس الشباك زيني هو الذي يقرر أنظمة الحماية لرؤساء الأحزاب حتى الانتخابات، وقد أوصت اللجنة الاستشارية جهاز الأمن العام بتوفير الحماية لأيزنكوت. في ضوء التقارير بأن إسرائيل تساعد الرياض في مجال الاستخبارات، أكد مصدر سعودي أنه حتى إذا كانت التقارير صحيحة فيخطئ من يعتقد أن هذه المساعدة ستحث العائلة المالكة على تليين شروطها للتطبيع. وفي حديث مع مراسل القناة الأولى روعي كايس، أوضح المصدر أن المملكة تتشبث بموقفها بأن التطبيع مشروط بحل القضية الفلسطينية. تطلب الشرطة من الجمهور الكريم مساعدتها في أعمال البحث عن السيدة الستينية فاطمة رجبي من سكان شرقي أورشليم القدس والتي اختفت آثارها قبل أيام. وقال قائد لواء العاصمة الميجر جنرال أفشالوم بيلد مخاطبا أفراد العائلة إن الشرطة تواصل بذل الجهود الممكنة للعثور على المفقودة والكشف عن ملابسات اختفائها.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: تبقى درجات الحرارة غدا أعلى من معدلاتها في غالبية الأنحاء، ويكون الطقس حرا أكثر من المعتاد وجافا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ومشبعا بالرطوبة على امتداد السهل الساحلي. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة: أورشليم القدس 32، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة 34، و37 في بئر السبع. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
0: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
2: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
0: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
3: للموسيقى مكان.

0: للموسيقى مكان
1: دايما هيك

92.3 92.7 88.8 FM. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. الآن على مكان هدوء نسبي.

قربت على البيت قربت على البيت شو ملانة قربت على البيت دقيت دقيت فتحت لي صبيه هيك اختلف الموضوع قلت لها مصل خير قلت لها مصل

بس كن مبسوط. أنا بدي عصا، أنا بدي عصا من قرنة العميان اتعكز عليها تكفيني وقدر وشو

شو قلت لها قصدان من روح اسكر ومن روحي غزيني وببكي انا مجنون ليلى

لكن من عدا من عدا سفين وبرجعوا بستنى شهر نيسان ومان وبقول

Thank you.